0: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. كالعادة ترافقني صديقتي الأعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجنا الثقافي كتابات من العالم.
0: وجهة رحلتنا اليوم ستعلن عنها دلال كالعادة من خلال هذه الفقرة المختارة بعناية. دلال،
1: وكيف لي أن أخلط الألوان وليس لي اليد التي تخلطها؟ نظر إلي تلك النظرة العميقة التي تهيئ لكلام لاحق يريد له أن ينقش في ذاكرتي، فلا أنساه مطلقا. كم من مليارات البشر الذين يملكون أيد سليمة ولا يستطيعون خلط الألوان. وبعد هنية من الصمت أتاح لي فيها التفكير في أبعاد سؤاله، وأردف يقول: الرسام الحقيقي هو الذي يدرك أن كل لون هو ألوان متعددة في حد ذاتها. الأحمر قائمة من الألوان، والأخضر درجات، والأصفر مستويات في اللون، الأبيض ظل من السواد، وفي الأسود خيط رفيع لا يرى من البياض، واللوحة هي تزاوج بين الألوان. إن الإدراك الحقيقي لدرجات الألوان وفوارقاتها وباهم العلاقات تنطلق من أحشاء الرسام وإحساسه الرهيف بالعالم والأصوات من حوله. يجب أن تتدربي على الاستماع إلى الألوان، ذلك أن الألوان هي أصوات أيضا تناديك وتخاطبك، فعليك أن تعرف الاهتداء إليها وتحويلها مادة بصرية. لقد أصبحت الأوراق والأقلام والفرش وقطع القماش أصحابي وإخوتي، ولا أدري إلى اليوم أكان رسمي بالفم ثمرة إرادتي أم أن إرادتي ثمرة مواظبتي على الرسم بالفم. لا أدري. ذات مرة سألني أحد الصحفيين: لماذا اخترت الرسم بالفم ولم تميل الرسم بالقدم؟ فأجبته: أرسم بفمي لألتهم العالم. طائر مكسور الجناح يحلق في أعالي السماء، للكاتب التونسي محمد آيت ميهوب.
0: شكرا على هذا الاختيار، وتحياتنا لأستاذنا محمد آيت ميهوب. إذن في البدء لم تكن الكلمة، في البدء كان الرسم، كان الرمز، كانت الخطوط على جدران الكهوف. الرسم هو اللغة الأولى التي سبقت كل اللغات، والمرآة التي عكست مخاوف الإنسان وفرحه وأحلامه وطقوسه ويومياته. باختصار، مرآة عكست حكايته مع الحياة. في البدء كان الجدار، دار الزمان دورته واخترع الإنسان الحروف والورقة والحبر والطباعة، ولكننا اليوم نعود إلى الجدار مرة أخرى من خلال ما أصطلح على تسميته بوسائل التواصل الاجتماعي. أليست في النهاية جدرانا نحملها فرحنا وغضبنا وآلامنا وأحلامنا؟ جدران نرسم عليها جزءا من حياتنا. اليوم رحلتنا أعزائي المستمعين في كتابات من العالم ستكون عابرة للزمان والمكان، رحلة دائرية تبدأ من الجدار وتنتهي إليه. موضوع حلقتنا هذا الأسبوع هو الرسم، الكتابة الأولى للإنسان. وضيفتنا التي تشرفنا بالحضور فنانة بالريشة وبالقلم، مبدعة ترسم وتكتب وتمثل، لأنها تعتبر أنه لا حدود فاصلة بين الفنون. ضيفتنا هي الدكتورة نجاة الذهبي. هي قتلي ما تقوليش دكتورة، ما نفش قلها نجاة. هي فنانة تشكيلية وأستاذة جامعية وباحثة في الفنون، متحصلة على دكتوراه في علوم التراث ودكتوراه في العلوم والممارسات الفنية. شاركت في عديد المعارض والإقامات الفنية في تونس وخارجها، وتحصلت على عدة جوائز، منها الجائزة الأولى لملتقى أندير دونو للفن التشكيلي بالنمسا سنة 2023. صدر لها كتابان: امتداح العيني، تجارب فنية معاصرة سنة 2021، وحاتم المكي، الالتزام التشكيلي سنة 2025. ولها مقالات نقدية منشورة في مجلات ومواقع عربية وعالمية منذ 2010 إلى الآن. مرحبا بك نجاة، وشكرا على تلبية دعوتنا.
2: شكرا على الدعوة، شكرا على هذا التقديم الوافي. ربما أخلو أنك تتحدثين على شخص آخر،
0: بل لم أوفيك حقك للأمانة.
2: شكرا. في كل الحالات، يعني في كل مرة أصر على تقديمي بالفنانة أو نجاة فقط، لأنه تسمية الدكتورة أصبحت مبتذلة شيئا ما في يومنا هذا.
0: إذن قبل أن نبدأ دليل وقبل أن نبدأ نجيت ولأني أحب الشتاء ومتحيزة للشتاء أترككم مع صوته الدافئ علي الحجار.
3: مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي. عارفة مش عارف ليه

0: لك وكأنك أمي مش عارف ليه.
1: عدنا أعزائي المستمعين بعد هذه الأغنية. والرسم منذ آلاف السنين رسم الإنسان على الكهوف أشكالا هندسية وصورا وخطوطا، وقع اكتشافه جزء منها في جنوب إفريقيا، في أندونيسيا، في إسبانيا، في فرنسا. لذلك أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا دلال ونجاة هو التالي: لماذا رسم الإنسان؟ لا أعتقد أنها كانت صدفة أو وسيلة للتسلية أو للتخاطب فقط، ربما أراد أن يدون أو يوثق حكاية، حلما، شعورا، طقسا من الطقوس الدينية الروحية أو من الطقوس الحياتية اليومية مثل الصيد. لعله أيضا فكر في الرسم كوسيلة تعليم لنقل الخبرات والمعلومات لمن سيأتي بعده. لذلك اختار الإنسان الأول أن يرسم على جدران الكهوف بالذات، لأنها محمية غير مكشوفة، وبالتالي لا تتعرض رسومه للعوامل الطبيعية التي تعجل زوالها إن صح التعبير. يعني هو عن وعي أو غير وعي أراد المحافظة على هذه الرسوم. إذن هل يمكن القول دون تعسف أن الرسم على الجدران كان بداية الوعي بالتدوين، وبالتالي كان خطوة من الإنسان نحو هدفه الأزلي والفطري وهو الخلود؟ دلال،
2: قبل أن نجيب على وندخل في نقاش حول هذا السؤال، أريد أن أقول أن عمل الفنان هو أن يجعل ما هو عادي شريفاً. سأروي لك حكاية حنان، حكاية فتى ياباني أراد أن يكون شاعرا عظيما أو شاعر اليابان الأول. وكان هذا الفتى موهوبا، اعتكف لمدة سنة يكتب القصائد ويجود الشعر، فسمع به الإمبراطور يعني أرسل إليه شاعر القصر. استمع شاعر القصر لهذا الفتى، وحين انتهى من إلقاء أشعاره قال له أنت، يعني سأنقل حرفيا، يقول قال له: أنت شاعر حقا، ولكن قصائدك بيضاء، إنها أبيض من الثلج، ينقصها اللون وتنقصها الرسوم. ولكي تغدو شاعرا عظيما عليك أن تصبح رساما أولا، وعليك أن تصادق الألوان. وما أجمل أن نصادق الألوان نجاة وحنان في هذا الزمن، زمن العراء، زمن هذا العالم الذي يستبغ بالرعب، يستبغ بالمظالم، ويستبغ بهذه الحروب. ماركيز في حين تحصل على جائزة نوبل 1986 أو 82، أحد الصحفيين وجهوا له سؤالا، قال له: ما حاجتنا إلى الرواية في عهد التكنولوجيا؟ فأجابه إجابة، أو إجابة قد تكون أو قد تبدو بسيطة ولكنها هي في غاية من الفلسفة وفي غاية من العمق. قال له: الآلة تنتهي إلى الصدأ، ونحن نقرأ الروايات حتى نصدأ. وأقول كما قال ماركيز: نحن في حاجة إلى الفن وإلى الرسم حتى ننزد، ولنا الفن كما يقول نيتشه حتى لا تقتلنا الحقيقة. تفضل نجد.
3: ربما إجابتي ستطرح وجهة نظر مختلفة تماما، وجهة نظر الفنان. أقولها بكل بساطة: حين نرسم أو نكتب لا نفكر ما سيؤدي إلى ذلك، أو لا نفكر في الآخرين. يعني ما كتب أو ما نظر حول ما يفعله الرسام أو ما حول ما رسمه أو كتبه فلان أو علان، حقيقة هو من باب التنظير. كالفيلسوف أنا دائما أقول أنا ضد تنظير الفلاسفة حول الرسم، لأنهم ينظرونه من باب العلياء أو في واقع مختلف سريالي. ولكن حين أرسم فعلا فأنا بحاجة إلى الرسم فقط، هو هذا هو. حين رسم الإنسان البدائي كان في حاجة أن يوثق، وفعلا من رسم أو من كتب بوصفه مختلفا عن البقية هو في حاجة إلى أن يرسم فقط.
2: حنان، لا يمكن أن نقول أن الإنسان البدائي كما تفضلت حنان نجيل
3: الأول
2: حين الأول عفوا الأول حين رسم هو كان يبحث في نهاية الأمر عن معنى للعالم،
3: عن معنى لنفسه أو عن مرآة لوجوده. يعني وجهة نظر الفنان دائما تبقى يعني ذاتية جدا، ليست في انغلاق، ولكن نحن نبحث عن ذواتنا، عن معرفة وجودنا، عن الإجابة عن أسئلة ذاتية جدا. ممكن هي أكيد يطرحها العديد من الناس يعني في نفس الوقت، ولكن في نهاية الأمر الحاجة أن أكون في ورشتي أقوى بكثير من أن أكون في مع جملة من الناس أتحدث في ربما يعني الكثير للآخرين، ولكنه بالنسبة لي لا يعني شيء. أقولها سيتان بزوان كلمة الحاجة
1: نعم.
3: بالنسبة لي الأكل والشرب والحياة والرس.
1: هو في الحقيقة
2: حنان عندها الكتابة حنان.
1: هو أنا سأعود إلى الكتابة. أنا تابعتك وبش نرجع نحكيه على التجارب العالمية، لكن في تفاعل معك نجيت أنا تابعت لك حوار تلفزي على إحدى القنوات العربية، وإحدى المذيعات سألتك عن المرور من التمثيل يعني من المسرح للفن التشكيلي للكتابة. أنت جاوبت إجابة وأنك نقلتها كما هي. أنت قلتي الكتابة هي رسم، والرسم هو مسرح، والمسرح هو سينما، والسينما هي صورة، الفنون مترابطة بشكل ما. ثم ذهبت أكثر من ذلك وسألتك أنت متمردة، قلتي إجابة، قلتي ما قلته الآن بكل بساطة الفنان التي أعجبتني، قلتي الفن هو حاجة أكثر منه تمرد.
3: بالضبط، يعني أنا حين أمارس الفن لا أفكر أن أقول أشياء مختلفة أو أن أبرز أو أن أتفرد، ولكن أنا بحاجة أن أقول الأشياء كما هي من وجهة نظري حين أعارض موقف ما، فلا أفكر مرتين في أخذ الموقف. يعني في أغلبية الأحيان أكون جريئة نوعا ما، أكون مستفزة أو مستفزة أيضا، مندفعة عاطفية، ولكن الفنان تحركه أشياء بسيطة جدا ولكنها معقدة للآخرين في نفس الوقت. لهذا أصبحت أكثر رواقان كما يقولون،
1: هدوءا فعلا.
3: الآن بفعل،
2: ولكن الضجيج في داخلي
3: مستمر على
1: ثورة ناعمة،
3: تفكير مستمر. هناك العديد من الأسئلة يعني يصعب الإجابة عنها. أن البحث عن المعرفة في حد ذاته يعني يجعلك دائما في ثوران.
1: نعم. دليل، هل الكتابة، هل الرسم كتابة؟ قلنا في البداية نعم، لكن الآن
2: نعم، الرسم كتابة، وإذا كان الكتابة وهي تكون من الحروف والكلمات، فالرسم هو الأشكال والألوان والمشاعر وكل ما يجيش في داخل الرسام. الرسم هو شكل أو هو هذه الصورة قد تبدو صامتة للمتلقي أو للآخر، ولكنها تضج بالدلالات وتضج بالمعاني. ولدينا مثلا لو نعود إلى كتاب بيرس في السيميائيات، الصورة، فالصورة هي حبلة بالدلالات، وتختلف قراءة الصورة من شخص إلى آخر. حنان، وفق ماذا؟ وفق ثقافة متلقي، مرجعياته الدينية والسياسية والإيديولوجية إلى غير ذلك. فالصورة هي اليوم أو الرسم، نحن في حاجة إلى الرسم اليوم بكل الرسم التشكيلي أو الكاريكاتور أو الجرافيتي أو كل ذلك، يعني كل هذه الأشكال للتعبير عن ذواتنا وحتى نقيم في العالم. ربما الكاتب يقيم بالكتابة، الرسام يقيم في هذا العالم بالألوان، بالأشكال، بلوحاته.
1: نجيت، على تعقيبا على ما قلته دليل، وباش نحكي على لوحة عالمية وأنتظر قراءتك وأتكلم تحت إشرافك طبعا وأنت المختصة، كما قال الدليل الرسم هو سرد مكثف. والأهم ميزاته أنه لا يحتاج إلى ترجمة، لا يحتاج إلى وسيط. يعني أنا لما نقرأ رواية بلغة أخرى أنا مضطرة لاستعمال وسيط، ولكن بالرسم أنا أقرأ دون أي وساطة، دون أي ترجمة، اللي هي لغة عالمية. وحكينا مرة على الموسيقى وقلنا أنه الموسيقى كتابة، وأكدنا وقت ضيفنا نوجه له تحية الأستاذ مكرم الأنصاري على أنها كتابة. لو ناخذ مثال لوحة بيكاسو غيرنيكا اللي رسمها عام 1937، والتي أرخ من خلالها للحرب الأهلية في إسبانيا وللقصف اللي مرسته الطائرات الألمانية والإيطالية على تلك القرية. نعم، وكان تمهيدا لحكم فاشي لفرانكو استمر حتى 1975. هذه اللوحة بألوانها بما فيها أصبحت الآن رمزا للحروب، للقسوة، للفاشية. كتب الكثير عن هذه الفترة، لكن تبقى هذه اللوحة فعلا أيقونة، قالت كل شيء في مساحة ربما محددة. يعني نجيت هذه اللوحة
3: لوحة غيرنيكا.
1: نعم، الثور والحصان
3: طبعا هي التقسيمات، يعني هي أكثر تشكيليا نحن نعبر عن المرحلة الزرقاء بالنسبة لبيكاسو. قلت شيء أنه هو الصورة هي تتماهى مع نظرة المتلقي عالميا، ولكن أقول لك أن في النقد التشكيلي يتطلب معرفة خاصة جدا. هناك يعني ماذا أقول، تكوين أكاديمي ممكن، وتكوين في ورشات الرسم وحتى العين. يعني لذلك دعيني أمر إلى شيء يعني هنا واقعيا، أنه النقد نحن بحاجة إلى النقد التشكيلي حاليا، نقد حقيقي وليس قراءات صحفية يمكن أن يرددها العديد بنفس الشكل. غيرنيكا كما قلت تعبر عن مرحلة الحرب، ولكنها أيضا هي مرحلة مهمة جدا في مسيرة الفنية عالميا. ولكن أقول دائما أننا بعيدين جدا عن تلك المرحلة الآن. في الفنون المعاصرة أصبحت الصور متاحة للجميع، ولم يعد هناك لوحة فاصل كما كان الأمر في الستينات والسبعينات والأربعينات وفي عصر بيكاسو. أيضا لم يعد هناك الفنان النجم، لم تعد هناك اللوحة التي غيرت العالم كموناليزا أو غيرنيكا أو فتيات أفينيون أو غيرها لسلفادور دالي. لم تعد هناك الأعمال أو الأثار الفنية التي لا يمكن المرور أو تحديد فترة معينة في المعاصرة، لأن التكنولوجيا أو الرقمي أصبح مسيطرا على كل شيء، ولم يعد الإنسان أو الفنان له وضعه الفريد كما كان. وهذا يجعلني أعود دائما إلى أهمية الاختصاص ما بين الأكاديمي، ما بين التشكيلي والكتابة. الكتابة مهمة جدا بالنسبة للرسام من داخل الرسم، من داخل الورشات مع الفنانين وليس من خارجه. يقلقني جدا أن يتحدث صحفي من خارج وهو لم يزر أي ورشة رسام.
2: نجيت اعتمدت في لوحاتك موديلات لنساء كيف أقول معروفات عبر التاريخ كما بيكاسو، وأنت تعيدين تركيبها بطريقة حينية. وهذا التمشي يسمى، وقد قرأت لك ذلك في مقال، ما بعد التشخيص الحر. لو تحدثينا عن هذه التجربة، كيف تعيدين صياغة الجسد؟ ونعرف حضور الجسد في لوحاتك، سنتحدث عن ذلك بعد قليل. كيف هذه التجربة، ماذا تقولين عنها لو نفسرها للمتلقي؟
3: تجربتي مع الجسد لا أعرف متى بدأت، ولا أعرف إلى أين ستأخذني؟ لا يمكن أن أحدد فترة وأنا أعالج الجسد أو الجسد بإنسانيته وليس الجسد الأنثوي خصوصا، لأنني كما ترين الأجساد ما بين الأنثوي والذكوري والقوة والبساطة والتقسيم والإعادة التركيب
1: كولاج يعني نوعا
3: يعني إعادة تركيب ليس كولاج تفكيك
2: تفكيك الجسد
3: أفكك الموديلات أو الوضع كما يسميها في العربية أفككها وأعيد تركيبها. يعني لا من الصعب أن تجدين صورة واضحة، يعني أن تجدي صورة فعليا مأخوذة مباشرة منها أجسادي، لأنني أركب الرأس مع الكتفين مع
2: كولاج ما يعبر بالكولاج
3: لا التركيب لأن الكولاج هو تكنيك تقنية ولكن التركيب هو إعادة الجمع والتجميع،
2: يعني عملية يعني في مرحلة أولى التفكيك ثم إعادة كما
3: أنا أختار صور متعددة أو أرسم موديلات مختلفة ثم أركبها من جديد لأخلق جسدا مركبا فعلا.
2: ويبدو حاليا تأثرك واضحا بالمسخ لكافكا من خلال الجسد ولعبة التفكيك حسب التفكيك وهو مصطلح لجاك دريدا، لكنك تخلقين هذه القصص من هذا الواقع من التحولات التي يعيشها ربما الإنسان المعاصر زمن الحروب وزمن الخيبات.

0: والروايات ومن الواقع. يعني في كل مرة، في كل وأنا أشتغل مشاريع ولا أشتغل لوحات
1: هكذا.
0: منفصلة، يعني كل مشروع فيه مجموعة كبيرة من اللوحات أو من التنصيبات للإنستاليشن، ومن مشروع إلى آخر يتطلب مني الأمر من 2 إلى 3 سنوات لأخرجه للنور. بعد 3 سنوات أقدم مشروع متكامل تحت تسمية أكيد، مع نصوص، مع كتابات إلى غير ذلك. يعني أنا بالنسبة لي الأجساد ما هي إلا حجة تقديم المشروع، ولكن في النهاية أنا أقدم فعلا بحث تطلب مني فعلا التفكير مطول، كتابات مطولة، بحوث مختلفة، رسومات لا نهائية، مخطوطات مختلفة، وفي النهاية يعني أعيش فعلا لمدة 3 أو ممكن إلى 4 5 سنوات. بعض الأحيان المشاريع تتطلب
1: يعني
0: مني
1: تحت سطوة هذا المشروع.
0: أنا هاجس، أعيش هاجس يعني، والصور دائما. ولكن بما أني أعتبر نفسي أيضا قريبة جدا من الكتابة، فأنا أكتب يوميا أحداثي، يومياتي، أفكاري حول المشاريع التي أقدمها، وهو يعني شيئان متزامنين ملتزمين، خطان متوازيين. يعني لا أستطيع أن أقول أنا جيت تكتب أو ترسم،
2: نعم،
0: لأن
1: كلاهما تقولين حاليا عندها قولة حلوة برشا، قالت أنا لا أرسم أحلام والكوابيس، أنا أرسم واقعي.
0: نعم. بالضبط بالضبط،
1: حلوة برشا، عجبتني أنا.
0: أنا كل شيء أستمد مما حولي.
2: نعم.
0: يعني من صداقاتي، من اختلافاتي، من عائلتي، من الأكاديمية، من شغلي. يعني من عملي، من طلابي.
1: وقد دونت ذلك في
0: طبعا
1: كانت حنان قرأت البارحة، كنت اليوميات في الجامعة كنت يعني تستخدمينها في اللوحات هكذا.
2: وهذا ما سأتحدث عنه الآن حتى نربط مع السؤال. هو فعلا تحدثتي عن اليوميات، وتحدثت دلال عن كافكا، وإحنا استحضرنا كافكا لما حكينا على أدب اليوميات، واستحضرنا فريدا كالو لما حكينا على أدب اليوميات، وقلنا أنها كتبت يومياتها بالرسم. فريدا كالو كتبت يوميتها من 1944 حتى 54 على مدى 10 سنوات. أنت أيضا نجيت كتبتي أو رسمت يومياتك، أنت باش تقول لي كتبتي أم رسمت يومياتك في معرض سميته أنت دياري، اللي خذيته من الكلمة الإنجليزية دايرس. يعني هاللعب بالكلمات ياسر عجبني ما بين اليوميات وما بين دياري،
1: انزياحات،
2: فعلا انزياح جميل جدا. ولأن هي كما قالت وأشارت، هي تكتب وهي تمثل وهي تقرأ وهي قارئة جيد وهي أكاديمية، والجانب الأكاديمي باش نرجعوا له بعد مهم جدا، لأنه يعلمنا البحث، لأني أنا بيدي نمارس في البحث ونمارس في الكتابة. فالمعرض هذا معرض دياري في تونس في سكرة في 2021 دلال، هي فيه 40 مذكرة وكتابة وصور، وكان فيه تقريبا جرأة، وهما حكاوا على جرأة، وانا نحييك عليها الحقيقه، لانه احنا حكينا الملفات على المراه لما تكتب، وقلنا يلزم جرأة تكتب يومياتها، فما بالك انه امراه تكتب وتنشر حتى الصور، وحتى ما اجمل هذه الجرأة وما اجمل هذا التمرد. وانت تقول مش تمرد هو حاجه، ليه هو تمرد وهي جرأة. وانت حكيت حكايتك مع الطفوله، والاستاذ رمزي العياري نوجه له تحيه، كتب مقال حول هذا المعرض، منشور مقال وصف لوحاتك في هذا المعرض، قال انها كتاب بيت بصرية.
0: فعلا مشروع دياري عزيز جدا على قلبي، لأنه أعتبره مشروع قدم بعد يعني بحث لمدة 20 سنة ممكن، لأنه هناك أجندات وكناشات عمرها أكثر من 20 سنة فعلا، لأنه
2: الطفولة
0: لأني فعلا يعني أنا ولدت وأنا في يدي قلم. أنا من قرية المزونة. المزونة معروفة
1: جميلة،
0: جميلة جدا، جبلية، قرية بسيطة جدا،
2: هادئة أهلها. ولذلك أنت هادئة
0: ليس دائما
2: كما قلت دليل، هدوء يخفي ثورة
1: ضجيج.
0: يعني أنا تربيت في وسط كلهم شعراء، بالفطره.
1: قلت لك حنان الصباح
2: قالت لي اكيد
1: قلت لها باس كون في
0: يعني بالضبط فنانية. انا جدتي التي لم تكتب يوما او لا تعرف القراءه
2: الملحون يعني.
0: بالضبط اللي هو الشعر الموزون يعني

0: ربيت وأنا أسمع الشعر من صغري، وهذا شيء يعني لم أنتبه إليه إلا في وقت متأخر، إنه الله
1: ثم مخزون
0: أي الله يعني أعطاني
1: إيه
0: شيء
1: هذا
0: مختلف.
1: إشباع، عملية إشباع منذ الطفولة عن الفن.
0: بالضبط، يعني كانت لدينا مكتبة عمومية واحدة، أنا وصديقتي سونيا أوجه لها التحية، كنا نذهب كل يوم للمكتبة وقرأنا لكل الكتاب التونسيين. يعني الأمر الذي فاجأني وأنا في الجامعة مثلا أنه لا يعرفون الكتاب التونسيين الحقيقيين،
1: وما زال
0: وما زالوا للأسف باستثناء معرفتهم السطحية بمحمود المسعدي للأسف الشديد، لأنه لا في الحقيقة أنا لا يمثل الأدب التونسي فعلا، وهذا وجهة نظري من وأنا في الجامعة. يعني من قرأ لي علي الدوعاجي ومحمد العريبي وبشير خريف وغيرهم يعني، والآن في المعاصر حسن مصباحي وغيرهم، يعني هذا جعل تلك القرية البسيطة كلنا نقرأ ببساطة، لأننا ليس
1: ولكن
0: لدينا
1: بعمق نجاة.
0: ممكن العمق اكتشفناه
1: العمق
0: مؤخرا.
1: لا العمق
0: يعني
1: يمكن أن
0: أنا الآن
1: على غير وعي العمق،
0: أي
1: لأنه يتسرب في داخلك دون
0: بالضبط،
1: أن تشعري بذلك.
0: ويجعلنا دائما في شك،
1: في
0: وهذا
1: شك،
0: أول
1: أي
0: شيء، يعني
1: دهشة.
0: في شك أننا لا نسوى شيء، أننا
1: نعم،
0: لا نعرف شيء
1: شيء.
0: ولم
1: وما
0: نعرف
1: أوتيت من
0: أنفسنا.
1: العلم إلا قليل.
0: أقول لدي صديقتي الحميمة منى، أوجه لها التحية الآن، وهي فنانة أخرى رائعة يعني موجودة معاصرة، أقول لها دائما يلزمنا الكثير من الحيوات حتى نتمكن من
1: حتى
0: إتمام
1: نحيا،
0: مهامنا،
1: حتى نحيا، حتى نحيا.
0: حتى نعرف ومن
1: ولذلك
0: نحن.
1: لا، لو
0: جيت
1: فقط
0: برد.
1: حبيت تجاوبني على سؤالي، كيف تراءى لك أن تكتبي أو ترسمي يومياتك ثم تنشريها؟ الجرأة هذه اللي نعرفها منك.
0: يعني أنا كانت لدي كناشات وأجندات عمرها سنوات،
1: سنوات.
0: يعني وكانت بالنسبة لي المادة الأفضل حتى أقدم مشروع يومياتي. يعني أنا فعلا لا أصدق فنان يقدم مشاريع بعيدة جدا عن ذاته. يلزمنا أن نكون صادقين مع أنفسنا حتى نقنع الآخرين، وهذا أول درس أقدمه للطلاب. يعني إذا أنت قدمت شغل مقتنع به، أنا ببساطة سأقتنع، كيف لك تنتظر أن أقتنع بشيء أنت فعلا بعيد عنه؟
1: نعم،
0: يعني أنا حين أحاول فهم ذاتي، فأنا في النهاية سأحاول سأعرف من حولي، سأتمكن من معرفة الأحداث، من فهمها، من تفكيكها، من التدوين حولها، من فهم السياسة والمجتمع والاقتصاد، وقراءة فرناندو بيسوا وماركيز إلى غيره.
1: نعم،
0: يعني نحن يجب أن نعرف ذواتنا في مناطقنا الصغيرة ثم تقديمها للآخرين بكل بساطة. يعني هي مادة متوفرة لدي، وأنا فعلا لم أعتقد أني جريئة، ولم أفكر لحظة أنني
1: تكون
0: سأقدم
1: جريئة.
0: شيء
1: وين الجرأة؟
0: حميمي،
1: لأنك جميلة
0: لأنني أشتغل
1: مليئة.
0: فعلا ما بين الكتابة، لأن هذه الكناشات الصغيرة هي تحتوي فعلا على آرائي حول صديقاتي الأنتيم. ممكن هناك يوميات أسب فيها صديقتي الأنتيم، يعني شيء هي لا تعتقد، ولكنه رأيي فعلا
1: في
0: حين
1: تلك
0: تكتب.
1: اللحظة على الأقل، أكيد
0: أي
1: هذا الصدق.
0: بالنسبة لي أن أقدم يوميات فعليا، وأنا أتحدث عن اليوميات، ماذا سأقدم؟ يعني أتحدث عن شيء، ماذا أعرف يعني؟
1: نجيت في امتداح العين قراءات في تجارب تشكيلية معاصرة من العالم العربي، ثم في حلمات الهجاجل شافوا خيال يسخيلوه راجل. هذا المزج اللذيذ بين الذاكرة الجماعية وبين السخرية وبين هذه القراءات، أو هذا التعالق الرائع بين الرسم، بين الألوان وبين الكلمات.
0: امتداح العين هو انطباعات حول تجارب فنية لفنانين أصدقاء عرفتهم مباشرة لأعمالهم. فأنا من ضمن الأشياء التي أؤمن بها أيضا أن نكتب عن أشياء نعرفها ونراها من داخل الأشياء. يعني أنا لا
2: لست متفرجة،
0: لا لا لا، نعم. لا أنا أتحدث مع الفنان، نعم. لا أفصل تجربته الفنية عن شخصه وتصرفاته وأخلاقه ممكن، وحتى نعم. يعني تعامله اليومي. بالنسبة لي الفنان شيء متكامل، نعم. يعني الصدق يعبر من الكلمة إلى القلم إلى الرسم إلى يعني هو مجموعة أشياء. بالنسبة للعناوين حلمات الهجاج هو يعني كلام نقوله في يعني في العامية، هي قولة عامية، هي مجموعة على فكرة. أنا لا أشتغل فقط في كل مرة لوحة، حتى في المشروع ذاته مشاريعي تحتوي دائما على مجموعات
1: للوحات
0: والفكرة. نعم، في كل عنوان هناك أكثر من عمل في الآن ذاته، هناك دائما هو، وهذا شيء يعني معروف في تجربتي كاملة. لا أشتغل لوحة وحيدة، يعني لا أؤمن بالوحدة في الأشياء. الأشياء متكررة مسترسلة ومستمرة،
1: نعم.
0: يعني الفكرة ليست فكرتي لكنني أنتج فيها باختلاف، وهي مستمرة إلى ما لا نهاية. يعني أنا بدأتها ولكني لم أنهيها بعد،
1: ولن تنهيها،
0: ولن أنهيها بالضبط، ليس نعم. قراري على الأقل.
1: نعم، يعني حالياً ربما تك نحب نسأله لها الاحتفاء بالجسد العالي، وهذه كما كنت تتحدث حنان عن الجرأة في الرسم. لكن اليوم نحن أمام مفهوم جديد للجسد في ظل التطور التكنولوجي. نتحدث اليوم عن الجسد الافتراضي، نتحدث عن الجسد بلا أعضاء. إذن تخيل الجسد داخل اللوحة أستاذة، وهذا الانتشاء كما يعرفه جورج بتاعي، الجسد تيمة ثابتة في تجربتك يا نجاة، يعني كيف تقيمين الرسم في زمن العولمة وزمن التكنولوجيا؟
0: يعني هو سؤال صعب نوعا ما، نعم. لأني لا أفرق بين زمن 20 أو 30 سنة مروا، نعم. وبين 30 سنة سوف يأتون. فأنا نجاة
1: ثابتة
0: بالضبط. الجسد بالنسبة لي هو يعني لا يمكن الحديث عن الإنسان بدون إنسان. يعني ماذا يعني سي
2: مش في الأبسولو، يعني في
0: يعني الفن التجريدي على سبيل المثال، يعني فونتانا أو كاندينسكي أو مؤسسي الحركة التجريدية، هم يتحدثون عن الخط، عن النقطة، عن اللون، عن الغيبي، عن الأبيض، عن الأسود، عن أشياء تجريدية. يعني أنا هموم إنسانية فعلية، بطلها إنسان
1: واقع.
0: يعني مراجعي كلها تتحدث عن سرديات، ممكن ليست حكايات، ولا أحبذ كلمة الحكاية،
1: سرديات،
0: ولكن هي سرديات مختلفة مركبة
1: من
0: سريالية
1: من
0: بالضبط. يعني يجب أن يكون هناك جسد، هذا الجسد هو جسد إنساني مفكك ومركب بطرق مختلفة.
2: هل تكتبين، عفوا، تكتبين أو ترسمين وأنت واعية بهذا؟ لأني أنا ما نحبش نحكي على روحي، لكن أنا مثلا بعد ما نكتب رواياتي ودلال قرأت وتعرف، يقولوا تركزين كثيرا على الجسد، وأنا لم أكن واعية، وأنا أكتب أنه هاجس بالنسبة لي. بعد ذلك عندما أقرأ أكتشف فعلا يبدو أنه هاجس. هل يحصل هذا معك نجاة؟ يعني هل هناك وعي بمسألة الجسد، أم أنك تكتبين يعني أو ترسمين بتلقائية؟
1: هي ترسم وتكتب
2: اللوحة. هذا هو.
0: هي يعني كما قلت، يعني هو عالمين متشابكين. يعني أكتب وأرسم في الآن ذاته. سؤالك
2: يعني وأنت ترسمين الجسد، هل أنت واعية بهذا، أم هناك من يقول لك بعد ذلك فتتفطنين أنه كان في ذهنك وكان هاجسك؟
0: لا، أنا اختياري أن أرسم الأجساد، نعم. كان اختيارا يعني وتخصصا
1: تفكيك الجسد.
0: يعني في كل مرة أقول متى ينتهي هذا الهوس أو الهاجس، ولكن في كل مرة أعود لي يخرج جسدا جديد. يعني أنا أجسادي غير متشابهة، ولكن عندها هوية اسمها نجاة. هي في النهاية كما الكاتب يعني له هوية كتابية أو سردية معينة. في الرسم أيضا عرفت بطريقة معينة، لا أعرف أي، هناك بصمة مختلفة، ولكن في كل مشروع تختلف الأجساد وتختلف المرجعيات وتختلف التسميات. أيضا الأحجام أيضا ألعب، يعني أجسادي في الأغلب هي ذات أحجام كبيرة جدا. نعم. عكس حجمي.
1: تبارك الله عليك. يعني نجاة ربما يكون آخر سؤال حالين هذا
2: تقريبا،
1: هل يمكن أن يشكل دخول الجسد داخل منعطف الرسم والفن خروجا من ذاتيته وكينونته البشرية ليصير مجرد رمز ومجرد أيقونة داخل لغة اللوحة التشكيلية؟
0: هو بالضبط، هو الرسام حين يرسم موضوع معين لا يتناوله بوصفه ذلك الموضوع، يعني الجسد بالنسبة لي هو مادة من الأول، وأنا كتبت عن ذلك كثيرا، يعني ليست مرأة وليست أنثى وليس جسد في بعض الأحيان، هو كل ذلك وغير ذلك.
1: الغريب بعضهم اتهمها بالجندر.
0: أي بالضبط.
2: قرأت
0: شيء مهم جدا، أنا لا لم أرى العري في، وأنا أرسم العري أصلا.
1: جميل جدا.
0: فعلا حين يقولون هذه مرأة عارية
2: تفاجئين،
0: أتفاجأ.
2: نعم.
0: أي أصلا ليست مرأة بالنسبة لي، وأين العري؟
2: أي.
1: جميل جدا. نعم.
2: وهذا
1: جميل
2: ربما جداً. قلت يجب أن يكتب عن الفن من هو مختص في الفن، وإنما أي معناها دخلاء، خليني نقول هذا هو المشكل، لأنه يتركون كل شيء، يتركون الرمز ويتركون الفكرة ويذهبون إلى الظاهر. يعني
1: حنين لو عندنا مشكلة بتاع نقد في
2: اختصاص،
1: ما اختصاص نقد ولا هكا،
0: بالضبط ليس هناك
1: مشكلة كبيرة. أي. حتى احنا كنحضر في الحصة ذي ندخل المراجع ما تلقاش حاجة فعلاً. بحكم احنا تكوين مش تكوين يعني أكاديمي في المسألة هذه، ممكن اختصاص أدب احنا، ولكن أدب والفن التشكيلي هما نحن نرسم بالكلمات ويعني يعني عادية النجم، ولكن اختصاص مهم جدا في هذه المسائل في قراءة اللوحة في تفكيك دلالتها.
2: ولكن ألا يفسد الاختصاص أحيانا تلقائية الفنان وأنت مختصة وباحثة وناقدة وأكاديمية؟
0: بالعكس بالعكس، المختص الحق، لأني أنا هنا سأقدم فعلا مقاربة، يعني في الغرب هناك مختصين في النقد، هناك نعم. أكاديميات مختصة في النقد التشكيلي
1: نعم.
0: والنقد الأدبي والنقد الصحفي وإلى غير ذلك
1: اختصاص.
0: هنا لا تدرس ولا تقرأ وليس هناك مختصين
2: نعم.
0: لذلك أنا لا أقدم نفسي،
1: معنيش بابي سمحني، لا معنيش اختصاص
0: لا.
1: نقد
0: ليس هناك نقد، أنا لا أقدم نفسي على أني ناقدة، مع أنهم يقولون أني أكتب جيدا لأني لدي الآليات الجيدة للكتابة، ولكني أنا دائما أقدم أنا أكتب انطباعات لأني لم أدرس ذلك، لا وجود الاختصاصات، وكل من يكتب مع تقديري لأساتذتي هناك أقلام جيدة، ولكنها ليست في النقد، لأن النقد له خصوصية أن يكون ليس فقط أنت مختص ولك الآليات لتكتب، ولكن أيضا أن تكون موضوعي وأن تكون قادرا أن تأخذ مسافات. عن عما تكتبه،
1: تجرد من ذاتية.
0: بالضبط، حتى الذين يكتبون هم يقدمون الورود وكذا، يعني هناك ليس هناك نقد
2: فعلا.
1: إذن حنان في زمن الحروب ربما نتساءل كيف تضيء اللوحة عتمة الآخرين، وكيف نحول الدهشة من فضاءات وفضاعات الحرب إلى فضاء اللوحة بخلق عالم شعري موازي لعالم الرسم. قد لا يستطيع الفنان أو الرسام نجاة أن يغير العالم، وعلى الأقل هو يحاول أن يغير الطريقة التي ننظر بها إلى هذا العالم. وشكرا نجاة على هذه الدردشة الجميلة حول الرسم وحول الفن التشكيلي.
2: إذن نحن تأكدنا الآن أنه الرسم هو كتابة، الكتابة الأولى للإنسان، وهو إلى اليوم ما زال كتابة. الحقيقة أتحدث عن نفسي، تكلمت تحت إشرافك وتعلمت الكثير، ومتأكدة أن دلال تمتعت أيضا. نحن اليوم حكينا صباح أنا ودلال بالتليفون، وكانت متعة أن ندخل في ميادين لسنا مختصين فيها، وأرجو ومتأكدة أن المتعة هذه وصلت للسادة المستمعين. شكرا على حضورك نجاة.
0: عايشكم برشا، فرحانة برشا اللي أنا معاكم، مع أنه يعني حكينا باللغة العربية من الأول، ولكن ماذا بينا معناها تكون فما برشا هكا دردشات حتى تنفتح الاختصاصات على بعضها، يعني بحاجة بشدة إلى الانفتاح على الآخرين.
2: شكرا أعزائي المستمعين، نلتقي في حلقة قادمة وكتابات من العالم. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. حضرات السيدات والسادة، نواصل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصص الثلاث السابقة من عرض لأهم الخيارات التي ميزت الحياة المسرحية في هونغ كونغ. ولقد وقفنا على الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي كانت وراء عدد من الخيارات تجلت في السياسة الثقافية القائمة في هونغ كونغ، وفي المشاريع والبرامج المتفرع عنها في عدد من الفنون، وخاصة منها الفنون الثلاثة: الموسيقى، الرقص والبالي، والمسرح. وفصلنا القول نسبيا في الفرق الثلاثة الكبرى في مجال المسرح، وأقصد بذلك طبعا فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، هونغ كونغ ريبرتوري ثياتر، وفرقة تشونغ يينغ المسرحية، تشونغ يينغ ثياتر كومباني. ومن خلال ما استعرضناه من مناهج ومشاريع وأساليب حوكمة في الفرقتين السابقتين، رأينا أنهما يندرجان ضمن الثوابت التي وقفنا عليها في خيارات أو فيما تقوم عليه السياسة الثقافية في هونغ كونغ، والسياسة الفنية بشكل خاص، والمتمثلة في عدد من الثوابت، أولها السيطرة أو امتلاك الفنون في أصولها والقدرة على تبنيها والإنجاز فيها، أقصد ذلك المنجز الموسيقي العالمي، المنجز الراقص العالمي، كذلك المنجز المسرحي. إلى جانب ذلك، هنا العنصر الثابت الآخر هو إحياء، هو إعادة اكتشاف المنجز الفني الصيني، لا من خلال استعمال اللغة الكانتونية فحسب، وإنما من خلال استعادة الأسس الجمالية والرؤى الفلسفية الكامنة وراء تلك المقاربات الفنية والجمالية، وممارستها وتوفير ما يسمح بممارستها. الثابت الثالث أو العنصر الثابت الثالث هو الاندراج ضمن شاغل التجديد، شاغل البحث عن ما يتماشى مع المنجزات العلمية والتكنولوجية القائمة، بصورة تجعل هونغ كونغ ومسرحي هونغ كونغ وبرامج المسرحية في هونغ كونغ تفتح مجالا لمثل هذه البحوث التي تسمح بالإسهام في هذا الشاغل الذي أصبح شاغلا عالميا. والفرقة الثالثة التي سأتكلم فيها هي فرقة زوني إيكوزا هيدرون، وهي تأسست عام 82، وتعد هذه الفرقة الحكومية أو على الأقل المتبنات والممولة حكوميا ركيزة أساسية للمسرح التجريبي، وخاصة المسرح التجريبي في صلاته بالوسائط المتعددة. وقد أنجزت هذه الفرقة أعمالا لافتة للانتباه، يمكن أن نسمها بأعمال طلائعية، ولكنها تقوم على هذا البحث على الاستفادة من المنجزات التكنولوجية الحديثة والمسرح والفنون البصرية بصفة عامة. فهذه تبدو هذه الفرقة مركزة على الثابت الذي ذكرنا وهو الاندراج ضمن البحوث وضمن السعي إلى الإسهام في هذا الجهد القائم والمتمثل في مسرح آخر، لكن دون نفي ورفض للمسرح القائم، سواء أنه ما يسمى المسرح العالمي أو المسرح المحلي. هذه الفرقة تأسس سنة 82 و900 ألف، وتداول على تسييرها عدد من رجال المسرح ورجال الفن، والفن بمفهومه الواسع. منذ 2006 هناك قيادة كالعادة، هي دائما ثنائية القيادة بين المدير الفني والمدير التنفيذي، والمدير الفني طبعا موكول له فكرة كل ما يتعلق بالفن وإنجازه، والمدير التنفيذي هو يجمع بين هذا وبين المسألة، مسألة الحوكمة والإدارة والتمويل والتصرف وضمان امتدادي وانتشار المنازات في هذه الفرقة. إذن يمكن أن نذكر داني يونغ مؤسس الشركة سنة 82 ومديرها الفني منذ عام 85، وهو أحد أكثر الفنانين تأثيرا في الحياة الفنية في آسيا، وهو رائد من رواد السينما التجريبية، فن الفيديو، ثم كذلك ما يسمى بالآرت كونسيبتوال، الفن المفاهيمي. لأن تلاحظون هذه المواصفات لعلها تتماشى مع ما هو معلن من أهداف هذه الفرقة. المدير التنفيذي هو ماتيا سوهو، وهو كاتب المسرحي ومخرج ومنتج، وتوجهت عنايته وتركزت شواغله حول مسألة صلة المسرح بالمعمار من ناحية، وبالتقنيات الرقمية المتطورة من ناحية ثانية، وهو كذلك عنصر أساسي من ما يمكن أن يسمح بإنجاز أهداف هذه الفرقة. فتلاحظون أن الثنائي الذي يدير هو في صميم التكنولوجيات الحديثة وأصولها وامتداداتها. قبل أن نتعرض لاستعراض بعض منجزات هذه الفرقة، نستمع إلى بوبي هيشرنسون في ناشيمنتو.

حضرات السادة والسيدات، ما زلنا مع الفرقة المسيحية الثالثة الكبرى في هونغ كونغ، والتي رأينا أنها فرقة زوني إيكو ساهيدرون، أن المهمة الأساسية الموكولة لها متمثلة في البحث عن صلات المسرح بالتكنولوجيات الحديثة وبالفنون البصرية الأخرى، لنرى ما هي إنجازات هذه الفرقة على مدار تاريخها الممتد لأكثر من الآن أكثر من 40 عام، بل مقارب 45 عام. أنتجت هذه الفرقة أكثر من 200 عمل، وقدمت عروضا في أكثر من 80 مدينة في هونغ كونغ، آسيا وفي العالم، مثل برلين، نيويورك، طوكيو، سنغافورة وغيرها من مدن وعواصم العالم. وأبرز إنجازاتها الفنية والتأسيسية نستطيع أن نقول، يمكن أن نتكلم عن الابتكار التكنولوجي على الركع، دمج الفن بالتكنولوجيا. كانت فرقة زوني من أوائل الفرق في آسيا التي دمجت فن الفيديو والصوت ثلاثي الأبعاد والتركيبات الفنية التفاعلية والبرمجة الرقمية في العروض المسرحية. وبين أن مهمتها وشاغلها هي توظيف ما يسمح بأن يصبح معه المسرح مختبرا ماديا لتحدي المفاهيم التقليدية للمكان وللزمان. كيف ذلك؟ يمكن أن نستعرض بعضا من منجزاتها، واللافت للانتباه أنها تنطلق من أعمال سواء روائية أو مسرحية مسلم بقيمتها، وتعالجها معالجة تحقق ما أشرنا إليه من أهدافها. يمكن أن نتكلم عن رواية 100 عام من العزلة الشهيرة، استلهمت رواية جابرييل غارسيا ماركيز للعمل على استكشاف الذاكرة الجماعية ومفهوم الزمن الدوري ومسألة التذكر والنسيان. ولقد نجحت هذه الفرقة من خلال تنظيمي وإنجازي عرض يتواصل مع الناس تواصلا حيا، في خلق منجز مسرحي لافت للانتباه. هذا العرض الغامر مثل ما يسمى immersive يجمع بين الصوت والصورة لمدة تصل إلى 12 ساعة متواصلة في شكل ما عرف في الفنون التشكيلية وفي المسرح بالهابنينج. إذن هذا تلاحظون أن التعويل على منجز أدبي قائم ومعالجته معالجة أخرى. يمكن أن نتكلم عن مشروع ثان، هو مشروع أطلق عليه اسم One Table Two Chairs، طاولة واحدة وكرسيان. هو مشروع تبادل قائم، تبادل دولي قائم على فكرة فنية أطلقت سنة 97، وينطلق المشروع من أبسط إعدادات المسرح في الأوبرا الصينية التقليدية، طاولة واحدة وكرسيان، ليدعو فنانين من جميع أنحاء العالم إلى الارتجال وخوض حوار يتجاوز الحدود الثقافية. انطلق من عمل أو من منجز فني في هذه الحالة من الثقافة الصينية، والدعوة إلى المعالجة بوجهات نظر متعددة، بوجهات نظر مختلفة. الأبحاث التي تخوضها هذه الفرقة لا تبدو منعزلة
عن شاغل أشرنا إليه ووقفنا عليه في الفرقتين السابقتين، هو الحفاظ على التراث غير المادي بعد اكتشافه طبعا، مثل أوبرا بكين أو أوبرا كونشو، من خلال دمجه مع تقنيات الفعل البصري الحديث. ومن الأمثلة البارزة على ذلك إنتاج مسرحية جينغ يونغ شيكو The Smiling Proud Wonder، المتجول المبتسم والفخور، التي تعيد تقديم قصص الفنون القتالية المعروفة في بوشيا باستخدام مؤثرات مسرحية جديدة وأساليب غناء تقليدي. إذا دمج بين مؤثرات مسرحية التكنولوجيات الحديثة وأساليب غناء تقليدي. الوجه الآخر لنشاط هذه الفرقة هو التعاون في المستوى العالمي مع المسارح الأوروبية ولا سيما مع المسارح الألمانية، بل إنها أصبحت أقرب تكون إلى ركيزة أساسية لهوية هذه الفرقة، فلقد بنت جسرا ثقافيا راسخا أطلقه دان يونغ، وكان له النجم عنه أثر عميق في المشهد المسرحي الطليعي، حتى أنه أثمر عن حصوله على اعتراف بقيمة ما أنجز. وهذه التبادلات ممكن أن نجدها في شكل تنظيم لقاءات بين المسرحيين، مثلا مهرجان الرؤية برلين هونغ كونغ سنة 2000، وهذا الحدث مثل من منظور تاريخي أول تبادل ثقافي واسع النطاق بين آسيا وأوروبا تقوده فرقة مستقلة. شهد هذا المهرجان الضخم الذي شاركت فيه فرقة زوني في تقديمه في برلين، إذا تجمع عشرات الفنانين من برلين وهونغ كونغ بالإضافة إلى فنانين من طوكيو وسيول. شكل هذا المهرجان منصة لتقديم رؤية فرقة زوني للمسرحية التي رأينا طاولة واحدة وكرسيان إلى الجمهور الأوروبي. وفي هذا من شأنه طبعا نشر الفن والحس الآسيوي والهونغ كونغي بشكل خاص على بشكل مباشر، وهو ما من شأنه أن يبني فرصا للتعاون الذي لا يقتصر ولا ينغلق على الثقافات المحلية، وإنما يربط هذه الصلة التي من شأنها أن تثمر أولا اكتشاف للآخر من خلال منجزاته وإمكان استلهام هذا المنجز الآخر. وأهم ما يذكره النقاد والمؤرخون لهذه الفرقة هو ما هذا التمرين ما سماه داني يونغ بتمرين الصندوق الأسود، الذي صمم في الأصل لكسر جمود الأعراف التعليمية في هونغ كونغ، وركز على التجريب المسرحي والتفكير النقدي، حيث استخدم لإجراء ورشات عمل مشتركة بين التلاميذ الطلاب وفنانين ألمان، مما أرسى دعائم منهجيتهم للتبادل الدولي. هذه الفرقة، فرقة زوني، قدمت عروضها التي تدمج وسائط متعددة وتصاميم مسرحية تعتمد على التكنولوجيا، وذلك في قلب المشهد المسرحي والفني الألماني، وقد عرضت أعمالهم في أهم المدن الألمانية. إذن هذا
وجه من وجوه نشاطات فرقة زوني، لكن لي هذه الفرقة كذلك وجوه أخرى، منها العناية بالأساطير، أساطير الحداثة المعمارية. فمثلاً ماتيوسو بدلاً من الاكتفاء باستخدام العمارة باعتبارها مجرد خلفية، اعتمد أعمالاً مسرحية متعددة الوسائط تجعل من العمارة نفسها الموضوع المحوري للعمل. من أمثلة ذلك البحث عن ميس Looking for Mice الذي أنجز سنة 2002، و وو سعى في هذا العمل إلى كشف أو استكشاف المبادئ الجوهرية للمدرسة التبسيطية أو المينيماليسم التي تبناها المعماري الشهير لودفيغ ميس فان دير روه، وفقا لمبدئه الشهير الأقل هو الأكثر. فيعتمد تصميم المسرح على إسقاطات هندسية واضحة وهياكل فولاذية، مع التلاعب بمفاهيم الشفافية لتجسيد الفراغ والخطوط الإنسيابية المميزة للفن الحديث. إلى جانب ذلك ابتكروا عدة عروض ضمن هذا المسار بهدف فك رموز الفكر المكاني لكبار المعماريين، محولا الهياكل الثلاثية الأبعاد الجامدة إلى تجربة حسية وسمعية بصرية إنسيابية. تفكيك عمارة المدينة، تقوم الفكرة انطلاقا من مفهوم روسي القائل بأن المدينة هي موطن الذاكرة الجماعية،

0: ارتياحات السحاب الزجاجية في هونغ كونغ، ومن خلال الجمع بين هذه الهياكل المادية والإسقاطات الرقمية الغامرة والأزياء المصنوعة من مواد معاد تدويرها، حول المسرح إلى استعارة فنية تعبر عن المدينة المتغيرة باستمرار. ثم عمد إلى الجمع بين الإيقاع والصمت المضيء. اعتمد ماتيوس وو على التباين اللافت للنظر، متأثر بمهندسين معماريين كبار أمثال لويس كان. فمن ناحية يجسد الفنان الإيقاع الحضري والتكنولوجي ثائق الكثافة في هونغ كونغ، المتمثل في استعمال أشعة الليزر والاستخدام مكثف للفيديو الرقمي. ومن ناحية أخرى وظف أسلوبا يتسم بالبساطة المكانية المطلقة، المينيماليزم أو المينيمالية، والتي غالبا ما تفيض بمسحة من السكينة التي تحيل بصورة ما عن على السكينة البوذية، إذ يعتمد تصميمه للمشهد المسرحي على شاشات بيضاء كبيرة ومساحات فارغة شاسعة، مستلهما مفهوم المخطط الحر في العمارة الحديثة، وتبينات حادة في الإضاءة، وذلك لدفع المشاهد إلى اختبار الفراغ المسرحي بوصفه كتلة معمارية ملموسة. وتأكيدا لما التزم به ماتيوس وو من سعي إلى كسر الحواجز بين هذين المجالين، تولى إنجاز مهرجان العمارة الفن وتولى إدارته عام 2009. وقد كان هذا المهرجان الأول من نوعه في هونغ كونغ المكرس بالكامل لاستكشاف الحدود المتداخلة بين الفنون الأدائية والبيئة المبنية.
1: مسرح
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح
2: أحاديث حول المسرح وفيه.

هذه ثالثة الفرق الكبرى في هونغ كونغ، لكن هذه الفرق التي تتولى الحكومة دعمها دعما كبيرا وتدفعها إلى التفاعل مع المجتمع الاقتصادي اليمني، كذلك دعما من المؤسسات الثقافية حسب منظومات غاية في الدقة يمكن النظر فيها، لكن بشأنها تخلق حركية فيها تأمين لحوكمة دقيقة، ولكن في الآن نفسه ضمان للفنانين والمفكرين في هذه الفرق أن يعملوا باطمئنان ولكن كذلك بمسؤولية. إلى جانب هذه الفرق هناك فرق مستقلة، مقصود بمستقلة أنها ليست لا تخضع للحكومة مباشرة، ولكنها تستفيد من منجزات هذه الحكومة، وعدد هذه الفرق كبير، وكذلك شواغلها كذلك متعددة، ولعل أغلبها يميل إلى المسرح بمفهوم المعاصر، سواء من خلال الانشغال بالتعبير بمسرح الجسد أو ثنائية اللغة مثلا أو الباحث عن توجه إلى جمهور بذاته. فيمكن أن نذكر على سبيل المثال فرقة تياتر دو بيف، وتعد هذه الفرقة مثلا من أبرز الفرق في مجال الإبداع المسرحي الجسدي والبصري، وغالبا ما تلقى نتاجاتها ترحيبا وتقديرا من لدن الجمهور والنقاد، وهي كثيرا ما تقتبس أعمالا كلاسيكية غربية شهيرة وتتعاون بفاعلية مع مخرجين من أوروبا وأمريكا وغيرهما. يمكن أن نذكر روف توب برودكشنز، توجه عناية هذه المجموعة النشطة لأشكال من الفعل المسرحي تخرج عن المعهود والمتواتر بحكم اختيار أفرادها الخوض في مغامرات مسرحية تجريبية تقوم على دمج التكنولوجيات الحديثة في أعمالهم المسرحية، شأن ما يسمى بالمسرح التفاعلي immersive theater أو التياتر immersive، مثل استعمال الواقع المعزز الذي يفترض تقنية تدمج عناصر افتراضية مثل الصور والصورة والبيانات ثلاثية الأبعاد، إذن عناصر افتراضية في العالم الحقيقي بشكل فوري، وهو ما يعني استخدام المستشعرات والكاميرات وشاشات الأجهزة المتوافقة لتحليل الحيز المادي، وهي من المفترض أن تعمل على إغناء البيئة المادية بدلا من استبدالها، وذلك بخلاف الواقع الافتراضي الذي يغمر المستخدم في عالم رقمي غمرا كاملا. ويخوضون كذلك غمار المسرح السبراني أو المسرح الرقمي أو تقنية الحضور عن بعد تطلعا إلى عروض مسرحية حية تصل بين الممثلين والجمهور رغم المسافة الجغرافية التي تفصل بينهما، وتجمع هذه الممارسة بين الأداء الحي والتقنية الرقمية، وفي هذا عمل بين على مساءلة معنى الحضور، وتركز أعمالها على الذاكرة الحضرية والتاريخ المحلي للمدينة. ومشاريعها كثيرة، يمكن أن نذكر فرقة مينغ ري ثياتر كومباني، أول فرقة مسرحية محترفة في هونغ كونغ مكرسة بالكامل للأطفال وللعائلات، وتجمع الفرقة ببراعة بين التمثيل وفنون تحريك الدمى أو العرائس التقليدية ومسرح خيال الظل الصيني، ونشاطها مستمر متواصل والتلقي حاصل لدى هذا الجمهور المخصوص، و
ممكن نذكر فرقة أورورا ثياتر هونغ كونغ، مسرح أورورا لهونغ كونغ، وهي فرقة مستقلة تنتج مسرحيات معاصرة وعروضا موسيقية باللغة الإنجليزية حصرا، وليس هذا بغريب عن ماضي هونغ كونغ وحضور الأجانب في هونغ كونغ كذلك. فرقة مينغ شي سينغ للأوبرا الصينية، وهذه تتبنى تراث الكلاسيكي الصيني وتقدم أعمالا في هذا المسرح التقليدي باللغة الكانتونية التقليدية، حيث تقدم عروض بانتظام في مواقع تاريخية مثل مسرح يو ماي تي ثياتر.

0: تكلمنا عن الفرق المستقلة ويطول الكلام حولها، ولكن الحياة المسرحية تتحقق كذلك من خلال مكان استقبال الجمهور. فيمكن أن نتكلم عن شبكة قاعات للمسرح هامة جدا، فعلى عكس باريس أو نيويورك حيث تكون المسارح غالبا ملكيات خاصة مستقلة، تعمل المسارح في هونغ كونغ وفق نظام الإقامة الفنية أو التأجير المركزي. برنامج الشراكة في المسارح تخصص الحكومة مقرا مسرحيا عاما لفرقة فنية واحدة أو أكثر لفترة تمتد لعدة سنوات، مما يتيح لها بناء روابط قوية مع الجمهور في حي سكني محدد. إضافة لذلك، هناك المراكز الثقافية الكبرى تتمحور عملية اتخاذ القرار حول مراكز رئيسية مثل المنطقة الثقافية في غرب كولون، West Kowloon Cultural District، وتديرها، وهذا هام، هيئة عمومية لها صلاحيات خاصة. ونقصد بخاصة أن لها نوع من الاستقلالية دون الخروج عن القوانين العمومية. إضافة إلى هذا وذاك، هناك إيقاع للحياة المسرحية يتجلى في مواسم محددة ومهرجانات متواترة، من شأن هذا أن يضمن حياة مسرحية لا تتوقف بالمرة، بل تتخللها محطات، منها ما هو دولي منها ما هو محلي، تحكم إيقاع هذه الحياة. مثلا مهرجان هونغ كونغ للفنون، هونغ كونغ آرتس فيستيفال، يقام سنويا في شهري فبراير أو فيفري ومارس، ويعد الحدث الأبرز إذ يستضيف أرقى فرق المسرح والأوبرا والرقص في العالم، مهرجان الأوبرا الصينية تشاينيز أوبرا فيستيفال، يقام في فصل الصيف وتعرض خلاله إبداعات كبار فناني المسرح التقليدي القادمين من مختلف مقاطعات الصين. تلاحظون دائما حضور الغرب الآخر وحضور الفن المحلي وإعادة اعتباره. ثم إلى جانب ذلك، يمكن أن نذكر كثير من المهرجانات، لكن يمكن أن نقف قليلا عند مسرح فرينج أندرغراوند، وفيها نوع كذلك من تجاوز للسير العادي لإدارة المسرحيات رغم ما فيه من نجاعة. هناك نوع من المسائل للخروج عن ذلك، وهذا أمر ولدته الحركية المسرحية في هونغ كونغ. لا يمكن أن نتكلم عن الحياة الثقافية عن الحياة الفنية عن دون إشارة إلى مصادر التمويل. تكلمنا عن التمويل المركزي من الدولة، ولكن هناك نظام غاية في الدقة وغاية في التفعيل والحركية، نظام إسهام الشركات المنتجة العاملة، وخاصة وليتنا نستعمل ما استعملوه في، خاصة ما يتعلق بنادي المسابقات، مسابقات جوكي كلوب، الذي يسهم إسهاما كبيرا في تمويل الحياة الثقافية والاجتماعية. لنا الكثير مما يمكن أن يستفاد من التجربة من واقع الحياة الثقافية في هونغ كونغ في بلادنا وفي البلاد العربية. ولعل ما هو موضوع الاستفادة وهذا الموقع الذي احتله المسرح وتجلى في حياة مسرحية، والحياة المسرحية طبعا تتحقق من خلال رغبة تبنى ويسهم في توفير ما يسمح بتحقيقها، رغبة جمهور في أعمال مسرحية وعمل على تواصل مع هذا الجمهور. إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني. إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف ومنتج،
3: سينما،
6: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
3: موسيقى وحوارات.
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
8: النصوص اللآلئ، النصوص اللآلئ، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
9: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حصتنا النصوص اللآلئ من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة، يقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف الوهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود. مستمعين الكرام، ربما يتذكر بعضكم من الذين استمعوا إلينا في الحصة السابقة أننا خصصناها لطه حسين، وتحديدا لطه المعري، معنى أي طه حسين وهو ينظر بعيني أبي العلاء. وربما يتذكر بعضكم كيف أننا عدنا إلى هذه القصائد من اللزوميات والتي أعاد طه حسين كتابتها أو أعاد صياغتها في هذه الحصة، وكنا وعدناكم بذلك. نذهب مباشرة إلى أبي العلاء في لزومياته. نحن تحدثنا عن أبي العلاء ولكن في جوانب أخرى، ولكن اليوم نعود إلى هذه اللزوميات ونحاول أن نراها أيضا بعين أخرى، وأن نعيد فيها النظر وأن نتأمل لها جيدا. وربما يدرك بعضكم أننا أحوج اليوم ما نكون إلى مثل هذه العقلانية العلائية، وهذه النظرة إلى الكون وإلى الدين وإلى الحياة وإلى الناس، وأن أبا العلاء الذي نقول إنه رهين المحبسين أو أراني في الثلاثة من سجوني كما يقول هو عن نفسه، هو في الحقيقة ربما نحن في سجون وليس أبا العلاء. أبو العلاء اليوم كأنه ينظر إلينا أو يرى إلينا بعين الغيب. إذا نعود إلى أبي العلاء، ولا فائدة في أن نذكر سيرته، لا فائدة، لأن هذا مبذول ومعروف لديكم. ربما نذكر بإشارات أنه عاش في القرن الخامس للهجرة، أي القرن الحادي عشر ميلادي أو بعده بقليل، أيضا دائما نضيف ستة قرون. وإذا نعود إليه في اللزوميات سي المهدي، نعود إليه، ولك أن تقدم هذا الأثر الخالد الذي هو من عيون أدابنا العربية وعيون الأداب العالمية أيضا، وهو على كل فيه نصوص كثيرة، بعضها ترجم إلى لغات أوروبية، لم تترجم كلها اللزوميات في حدود ما أعلم، وإنما ترجم بعضها إلى السويدية، الألمانية، ربما الفرنسية أيضا. ومذكور أبو العلاء عند كل المستشرقين تقريبا من الذين كتبوا في الأدب العربي أو أرخوا للأدب العربي القديم، والذين حققوا تراث أبي العلاء أو جانبا من هذا التراث، علما أن أبي العلاء كتب الكثير وأن ما وصلنا ربما هو ليس كل ما كتبه أبو العلاء. هناك آثار ضائعة لأبي العلاء لكن نعرفها من المدونة القديمة ولا نعثر عليها، ولكن من حسن الحظ ومن أن التاريخ حفظ لنا هذه اللزوميات، حفظ لنا بعض رسائل أبي العلاء ومثل رسالة الملائكة، طبعا رسالة الغفران التي هي أشهر من أن نذكر بها، رسالة الهنا وما إلى ذلك من رسائل أبي العلاء ومن شروحه على الشعر كما يقول القدماء.
10: تماما سي المنصف، شكرا لك على هذه المقدمة. أرحب بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين، وكما تفضلت بالذكر ديوانه لزوم ما لا يلزم هو حظي باعتناء بالغ، نشر نشرات عديدة، تحسين نفسه نشر يعني وضع طبعة له بالاشتراك مع الأبياري وقدم له، ويعني هناك شرح له، ثم طبعة أخرى في 3 أجزاء بإشراف حسين نصار، وتحقيق يعني 4 محققين، منير المدني، زينب القوسي، وفاء الأعصر، سيد الحامد، إشراف ومراجعة الدكتور حسين نصار في 3 أجزاء، وهي طبعة يعني من القطع الكبير للأجزاء. طبعا ثمة طبعة أخرى شهيرة لدار صادر معروفة أيضا. فإذا يعني لزوم ما لا يلزم هو طبعا ديوان عنوانه لزوم ما لا يلزم،
9: لزوم ما لازم.
10: ليس اللزوميات،
9: لا لزوم ما لازم.
10: نعم
9: لزوميات لا أدري، هي لزوم ما لا يلزم،
10: هي لزوم ما
9: لا أدري من أضافها
10: هكذا سمى المعاصرون فيما يبدو يعني سموه هذه التسمية،
9: أو ربما بعض القدماء ربما صاغ هذه الصيغة. نعم. من لزوم ما لا يلزم.
10: نعم. هذا النص حظي باعتناء بالغ، اعتناء كبير لدى القدماء، ذكره بعضهم بخير وذكره بعضهم بسوء، بعضهم اهتم بجانبه الشكلي إن صحت العبارة، وبعضهم اهتم بمضامينه وتتبع سقطات الفكر فيما يقولون، تلك التي تتصل برأيه في الدين
9: ورؤيته
10: في الأنبياء، رؤيته وما إلى ذلك،
9: وتكفير المعري واتهام بالزندقة. نعم. مع ابن الرواندي وابن حيان التوحيدي، 3 هم اتهموا.
10: نعم.
9: وكانوا يقولون أن أشدهم خطرا هو أبو العلاء،
10: هو أبو
9: يقول العلاء لأن الآخرين صرح وهو لم يصرح فيما أذكر، هذه من المواقف الداعشية المتخلفة، التشدد في الدين الذي لا يسوغه الدين نفسه.
10: نعم. لكن أنا سي المنصف أحب أن ألفت الانتباه إلى نقطة وهي في الحقيقة غريبة، كثيرون يعني الأغلب الذين اهتموا بديوانه لزوم ما لا يلزم اهتموا بهذه المواقف الفكرية التي عبر عنها أبو العلاء المعري، هذه المواقف الفكرية المتصلة بالدين، بالمرأة، بالحياة، بامتناعه عن أكل اللحوم، بالسياسة، بالظلم، بالفرق،
9: التشدد فيه، هو تشدد على نفسه في حياته وفي ملبسه.
10: نعم.
9: ومكانه، فليس بالمستغرب أن يتشدد أيضا.
10: نعم.
9: في كتابة الشعر.
10: الطريف الأمر سي المنصف يعني هذا هو هذا، يعني حتى إن تحسين وأحمد أمين يعني يتحدثون عن فلسفة أبي العلاء وعن التشاؤم، ويقولون أبو العلاء هو فيلسوف الشعراء وشاعر
9: فلسفة.
10: هذا الكلام الذي يقال كثيرا،
9: يقال كثيرا. نعم. ويجري على الألسن.
10: الغريب في الأمر سي المنصور هو أن أبا العلاء حينما وضع، طبعا هو وضع مقدمة لهذا
9: الكتاب، وهي مقدمة صعبة لأن فيها،
10: وهي مقدمة صعبة
9: مكتوبة بلغة مصطلحات ومفاهيم معروضية ودقيقة جدا.
10: نعم.
9: وقد تصعب على المستمعين الكرام.
10: لن نقرأها، لن نقرأها سي المنصف، ولكن
9: أشير إلى بعضها.
10: لا أنا فقط سأذكر بناءها، كيف بنيت هذه المقدمة. المقدمة هي تمتد بحسب الطبعات تقريبا 30 صفحة، 35 صفحة. ماذا فيها؟ فيها فقرة أولى صغيرة، لنقول صفحة، تتحدث عن رغبته في عن كتابته سابقا أشعارا، وهذه الأشعار سلك بها مسلكا مختلفا عما يصنعه الشعراء، عما يسلكه الشعراء، فإذا كان أصدق الشعر أكذبه فإن هذه الأشعار هي يعني تسلك مسلك الصدق. يفهم من هذا أن سقط الزند وهو ديوانه الأول سلك فيه مسلك الشعراء، كل مجاز، كل استعارة، كل تشبيه هي نوع من الكذب، لا بالمعنى الأخلاقي وإنما بالمعنى أنه لا يقول الحقيقة. فحينما تسمي مثلا وجه المرأة بدرا أو ما شابها، فأنت لا تقول الحقيقة وإنما أنت تتجاوزها وتعبر بغير الحقيقة. ولهذا يقول: كان من ساولي في الأقضية أني أنشأت أبنية أوزار توخيت فيها صدق الكذب، صدق عفوا الكلمة. ثم يسمي ويقول هذا على عكس ما فعلته من قبل، ويذكر غرضه. ما هو هذا الغرض في هذا المجموع المنصف؟ هو تمجيد لله الذي شرف عن التمجيد ووضع المنن في كل جيد، المنة منة الله في كل جيد، الجيد هو الرقبة، وبعضها تذكير للناسين وتنبيه للرقدة الغافلين. يذكر المنصف، تذكر هذه المقدمة وتحسين رائع في في في انتباهاته، خاصة في كتابه مع أبي العلاء في سجنه، تذكر بمقدمة أو بالفصول والغايات. تحسين ماذا يفعل؟ يربط، يقرن اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم بالفصول والغايات، ويقول إن ما قاله في الفصول والغايات نثرا
9: قاله شعرا في اللزوميات،
10: في اللزوميات،
9: وهي ملاحظة ذكية منه بالفعل،
10: غاية في الذكاء،
9: وقل ما تنبه إليه، لا أعرف قديما من ذكرها،
10: غاية في الذكاء. وخاصة سلمونزوف أن أبا العلاء المعري يقول إن الغاية، إن المقصود بكلمة الغاية هي القافية، ويضع كلمة يعني ماذا فعل في الفصول والغايات؟ هو بناء فقر مقفات، يعني مقفات يعني فيها السجع بحسب الحروف، مثل ما فعل. يعني هذه التقنية لا نريد أن ندخل
9: التفاصيل لأن نفضل أن نقرأ لهم النصوص اللآلة من لزوميات أبي العلاء.
10: نعم، يقول: جمعت ذلك كله في كتاب لقبته لزوم ما لا يلزم. ثم بعد تقريبا 30 صف تقريبا يتحدث في جوانب تقنية
9: كلها تقنية.
10: تقنية
9: لم يتحدث في مضمون الكتاب بتاتا.
10: وهذا هو الغريب سلمونزوف،
9: لم يهتم هذا
10: ما ينبغي. وأنا لا أنا
9: ولا لم أفهم، ولا أفهم لماذا.
10: أنا لم أفهم ليس فقط لماذا، ولكن لماذا لم يطرح المعاصرين هذا؟
9: أي
10: لماذا يعني ليس عجيبا؟
9: هذه مقدمة كان يمكن أن يكتبها غير أبي العلاء، يأخذ اللزوميات ويقول: هذا الذي فعله أبو العلاء باللزوميات.
10: نعم، ولكن
9: أبو العلاء هنا يقرأ تجربته الإيقاعية، ولكن لم يقرأ لنا رؤيته للحياة وللموت وللدين وللناس ولكل.
10: لم يفعل هذا،
9: لم يفعل هذا البت.
10: الطريف الأمر سلمونزوف أنه عوض أن يمهد، يعني الغريب في الأمر هو سيمجد الله وسيحتقر أشياء وغير ذلك، هذا الجانب المضموني لم يهتم ما به أبدا. ماذا فعل؟ يبدو أن هذا الكتاب أثار في الناس أشياء، فماذا فعل؟ أراد أن سمى له كتاب بعنوان راحة اللزوم شيء كهذا، أو إراحة اللزوم، نسيت الاسم، يعني هو نوع من الشرح. نعم. ثم وضع كتابا آخر، زجر النابح. زجر النابح، زجره يعني رفضه أو ومن نبح عليه. ثم من بعد نجر الزجر، يعني وضع كتابين أو ثلاثة لشرح أفكاره وآرائه في اللزوميات. وهذه النصوص بعضها موجود وقد أوردها ياقوت الحموي في معجم البلدان، وأوردها الصفدي في كتابه الوافي في ترجمته الوافي بالوفيات وما إلى ذلك. إذن اللافت لما خصص المعري مقدمته لهذه الجوانب التقنية ولم يهتم تقريبا بمضمونه الذي شغل الناس؟ اللافت المنصف هو أن هذا السلوك نفسه سلكه في الفصول والغايات. وهذا يطرح سؤالا المنصف، في العادة في رسالة الغفران حينما درسناها ودرسناها، حينما يأتي بشرح الألفاظ والكلمات نقول عادة، يعني هو يأتي بالغريب في رسالته الغفران، يأتي بالغريب سلمونزوف ثم يشرح تلك الكلمات الغريبة التي يذكرها في رسالته الغفران. نقول عادة إن ذلك من باب الاستهزاء، كأنه يستهزئ بابن القارح، كأنه يستهزئ بمعرفة اللغوية لهذا المتقبل المباشر له، وكأنه يعرف أولا هو يتعالى عليه بزاده اللغوي من ناحية، ثم هو يعرفه بهذا المعجم. ولكن لافت المنصف هو أن سلوكه هذا هو ثابت في كل كتبه، في الفصول والغايات أيضا، وهو الذي لا يتوجه به إلى مخاطب بعينه، تجده يضع فصلا فيه غريب الكلام، ثم من بعد يضع فقرة بعنوان رجع يفسر فيها كل تلك الكلمات التي تبدو غريبة. ومثل ما وجدنا تلك الاستطرادات اللغوية والصرفية والنحوية والعروضية وأيضا الأدبية النقدية في رسالة الغفران، نجد هذه الاستطرادات في الفصول والغايات، وفي أيضا في كتابه هذا اللزوميات كثيرة هي القصائد التي قصائد عروضية، قصائد نقدية، يعني يشرح المصطلحات العروضية في شعره، يعني يفسر ما لي غدوت كقافي رؤبة، يعني هذه نقطة جزئية، هذه نقطة جزئية، ولكن هناك الكثير من القصائد التي فيها هذا.
9: على كل نحن نفضل الآن أن المهدي الأفضل للمستمعين الكرام ولنا أن نقرأ بعض هذه النصوص، أن نتخيلها من اللزوميات كما ونتخيل ما هو مأنوس أكثر من حيث اللغة. مثلا هناك نص، هو طبعا عبد العلاء لم يضع عناوين لهذه القصائد، أصل الروح هذه عناوين من وضع النشر ربما، قد تكون وضع النشر أو من وضع محقق الكتاب، يعني وضع الكتاب لم يضع هو قدماء، كانوا لا يضعون عناوين لقصائد، بالرغم من أن أبو العلاء، وهذه ملاحظة يجب أن نقولها، أبو العلاء هو من قلة من القلائل الذين برعوا في اختيار عناوين كتبها.
10: أنا لا أعرف قبله من وضع
9: عناوين للدواوين ولا إيه،
10: أنا لا أعرف أصلا من جمع شعره، شعره هو شعره. يبدو أن مصطلح ديوان هو كتاب بوستيومس
9: بوستيوم، هو كان يملي كتبه.
10: من قبل أبي العلاء جمع شعره في وقال هذا ديواني قبل أبي العلاء؟
9: لا أحد، لا نعرف مثلا أن المتنبي كان يملي على بن جني، كان يملي عليه الكتاب، يملي عليه الشرح، كان موجود معنا، كان يملي عليه، ولكن هل نسخ الكتاب في عهد المتنبي وهو حي؟
10: لكن ليس فعل،
9: لا أظن، لأن هناك قصائد
10: هذا فعل بن جني،
9: فعل بن جني ولكن بحضور المتنبي، ولكن كان يسأله عن بعض الأبيات الشوارد وبعض التراكيب،
10: ولكن أبا العلاء جمع شعرا أولا فسماه سقط الزنديه،
9: كان يمليه،
10: وجمع شعرا ثانيا
9: سماه
10: لزوم لا يلزم، وفوق ذلك وضع مقدمة لكل منهما، هذا لم يفعله شاعر،
9: لا أبو العلاء كان له رؤية شرية، وكان صاحب مشروع مشروع، كان له مشروع كتابي أصلا، الكتابة بالمعنى العميق للكلمة،
10: الطريف الأمر سلمونس،
9: بالرغم أنه كان لا يكتب، ولكن الكتاب، لكن أبو العلاء هو كاتب شعر، شعره ينضوي إلى الكتابة وليس إلى لوراليتي، إلى الشفهية.
10: موافق. وطريف الأمر سلمونسوف هو أن من هو الشاعر الذي جاء بعد أبي العلاء ونحى نحوه في اللزوم؟
9: طبعا هو القيرواني، الفصل القيرواني.
10: والغريب في الأمر أنه وضع مجموعا شعريا وسماه ووضع له مقدمة،
9: ووضع مقدمة وشرح وفسر،
10: صحيح. يعني غريب في الأمر، وكلاهما أعمى، وكلاهما التزم، وكلاهما يعني هذه اللزوم لا يلزم في القوافي وما إلى ذلك.
9: طبعا هذا بدأه معني ربما هي الظاهرة كما ذكرت أنت، كانت وجدت في أبيات قليلة في الشوارد، ولكن ليس
10: هي الظاهرة
9: بهذا الكم.
10: نعم،
9: معنى هي هو تحول نوعي كمي في ذاته.
10: تمام.
9: نعم. على كل أنا تخيرت هذه القصيدة أصل الروح طبعا، وهي هذا السجال الذي كان شائعا وربما لا يزال أيضا بين المسيحيين والمسلمين، ولكن لننظر إلى رؤية أبي العلاء. لا تبدأوني بالعداوة منكم، فمسيحكم عندي نظير محمد. لا تبدأوني بالعداوة منكم، فمسيحكم عندي نظير محمد. أيعيث ضوء الصبح ناظر مدلج، أم نحن أجمع في ظلام سرمدي. كمه البصائر لا يبين لها الهدى، أو مبصر أبدا بعيني أرمدي. جسد يعذب في الحياة، حسبته مستشعرا حسد العظام الهمدي. إن السيوف تراح في أغمادها وتظل في تعب إذا لم تغمدي. من لي بجسم لا يحس رزية لكن يعد كتربة أو جلمدي، روح إذا اتصلت بشخص لم يزل هو وهي في مرض العناء المكمدي. إن كنت من ريح فيا ريح اسكني، أو كنت من لهب فيا لهب اخمدي.
10: جميل جدا.
9: وهو يخاطب الروح، هذا البيت الجميل وهذا الانتقال من هذا الالتفات العجيب عند أبي العلاء. إن كنت من ريح فيا ريح اسكني، أو كنت من لهب فيا لهب خمودي. طبعا هو يمكن عادة أحيانا في الشعر العربي القديم أحيانا تجد يسمى بيت القصيد أو يسميه البعض البيت المقلد، وهو من القلادة.
10: نعم نعم.
9: من القلادة. إذن هذا
10: مقلدات.
9: مثلا البيت هنا هو هذا. أنا في الشعرية الحديثة ربما عند بعض القدماء يجد بيتا آخر، إن السيوف تراح في أغمادها، الذين يبحثون عن نوع من هذه من هذا الطباق ربما وهذه المقابلة. ولكن أنا البيت الحق الأخير هو الذي يشدني في هذه القصيدة. أو فمسيحكم عندي نظير محمد. أنا المسيح صورة من النبي محمد، وأن النبي محمد صورة من المسيح.
10: صحيح.
9: طبعا وهذا يذكر بما ذكرناه في حصة سابق عن أنطون سعاد الذي يقول يوم حساب القيامة يبعث محمد وعيسى من قبر واحد، وهو ليلة التقريب بين العرب المسيحيين وإخوانهم العرب المسلمين. ولكن على كل هذه قضايا أخرى، ولكن المعري نرى كيف أنه نظر إليها بعين العقل.

0: كثير. إذن قصائد كثيرة الحقيقة، معنى كل لزومية من هذه اللزوميات تقرأ، تقرأ وأقرأ إذا
1: نعم.
0: أردت، ونعلق عليها ونعقب لكي نرى كيف أن هذه اللزوميات تحتاج إلى أن تقرأ. وربما أحيانا ربما كان الأجدر لو كان برامج التعليم الثانوي، طبعا في الجامعة يمكن أن ندرس هذه اللزوميات لطلبة المرحلة الثالثة وحتى المرحلة الأولى الليسانس، ولكن يمكن في التعليم الثانوي ربما كان الأجدر تدريس هذه اللزوميات بدل هذا الباب شعر الحرب، شعر الحماسة، كان يمكن تدريس هذا، كان يمكن.
1: ولكن ما حسن اختيار النصوص،
0: غير
1: النصوص القديمة
0: لا نختار النصوص المأنوسة، ذات اللغة المأنوسة حتى يستسيغها الطالب نعم. أكثر ويتعامل معها بأريحية اللغة أيضا نعم. ما نسميه أريحية اللغة، النص الذي قرأته لا توجد فيه كلمات صعبة
1: صحيح
0: أو كلمات نابية.
1: من النصوص المنصوفة هي مقطعة قصيرة في 3 أبيات. رأيت جماعات من الناس أولعت بإثبات أشياء استحال ثبوتها. رأيت جماعات من الناس أولعت بإثبات أشياء استحال ثبوتها، فقد أخبرت عن غيها سنواتها كما أخبرت آحادها وثبوتها، وما هي إلا النار توقد مرة فتذكو وتارات يحين خبوتها. أيضا مثلا يقول في نص آخر: مسيحية من قبلها موسوية حكت لك أخبارا بعيدا ثبوتها، وفارس قد شبت لها النار ودعت لنيرانها ألا يجوز خبوتها، فما هذه الأيام إلا نظائر تساوت بها أحادها وثبوتها. نعم، هناك نص أيضا شهير سلمونسوف: أرى الأشياء ليس لها ثبات.
0: أنا هذا سأبحث عنه الآن لأقرأه، ليس لها ثبات.
1: تائية.
0: أرى وما أجسادنا إلا نبات.
1: نعم.
0: وما أجسادنا إلا نبات، لأن لي مع هذه القصيدة ذكرى طيبة في معرة النعمان، لأن بفضل هذه القصيدة عرفت كيف أزور، وجدتها سلمان.
1: طيب.
0: وجدتها، أنا أحفظ منها البيت الأول ولكن أقرأها. إذن
1: جميل هذا النص.
0: طبعا هذا النص، وسأذكر كيف وظفه سعد يوسف في إحدى قصائده، وظفها
1: نعم.
0: في قصيدة عن معرة النعمان
1: نعم.
0: قصيدة عنوانها تنويع على أبيات للمعري، أخذ 3 أبيات ونوع عليها من اللزوميات، أخذ هذا البيت ونسيت أخذ بيتين آخرين، وكتب قصيدة متميزة بالفعل وذات نكهة خاصة. أرى الأشياء ليس لها ثبات، وما أجسادنا إلا نبات، بإذن الله تفترق البرايا لطيتها وتجتمع الثبات. الجماعات
1: نعم.
0: أجلت سبتها، السبت يوم السبت،
1: يوم السبت.
0: أشياء موسى أسبت القطع ذاك أم السبات، سألت عن البواكر أين أضحك، وعن أهل تروح أين باتوا، وهل أرواح هذا الخلق إلا عواري المقادير للهبات. تبغضوا ساعنا أبدا إلينا، أي تتبغض. وهن إلى النفوس محببات، جياد ما يزال لها خبيب، قوارب بالأنيس مقربات، ومن يحمى ونسوة آل كسرى وقوف بالعراء مسلبات. وما يدري الفتى والظن جهل، وأقضية المليك مغيبات، لعل بنات نعش والثريا وشرقة للردى متأهبات. الكواكب السبعة المعروفة في منظومة الأفلاك عند العرب وغير العرب. أنا ذكرت هذه القصيدة سلمهدي لأني قلت أن سعد يوسف وظفها في قصيدة اشتغل فيها على معرة على أبي العلاء، وذكرت لك هذه والنص، وكتبته منذ سنوات 2005 تقريبا، كنت في حلب في مهرجان أبي الطيب المتنبي، حيث قضينا ليلة أو ليلتين، وفي العودة اقترحت على بعض أصدقائي الشاعر الخضرة والشاعر المعروف السوري عبد القادر الحسني أن ندلف إلى معرة النعمان، قال إنها قريبة من حلب، ليست بعيدة لا أذكر المسافة، وقلت له لنزور بيت أبي العلا ومركز الثقافي، طبعا أنا لا أعرفه، والشاعر أيضا قال إنه لم يزره، وعبد القادر الشيء نفسه، وقلت لهم سأدلكم عليه، وكيف سأدلكم؟ لأن أتذكر قصيدة سعد يوسف وكنت أحفظ منها جزءا، بدأ بهذا البيت، ثم يقول: بين منزله والمعرة في السوق درب يظلله شجر مطرب، والشناشيل بيضاء أو زرقاء بنية، هكذا سعدي بدأ. فقلت لهم إذن نسأل عن السوق، وأنا فيما بعد سأهتدي بالفعل. ووصلنا إلى السوق ونظرت واهتدينا إلى بيت أبي العلا وهو المركز الثقافي.
1: تقفيت الأثر انطلاقا
0: من القصيدة وكتبت هذا وسجلته في نص وهو منشور في بيت أبي العلا المعري.
1: فظل هذا البيت مع الطيب المتنبي يعني في ذكر
0: في ذكر أبي العلا المعري. أبو العلا بالفعل ولهذا وهي قصيدة كما ترى مأنوسة بالفعل. وسعد اشتغل على هذا البيت وأبيات أخرى أيضا لا أذكرها الآن الحقيقة، لكن بقي هذا البيت عالقا بذاكرتي.
1: من أيضا من نصوصه الجميلة: أما المكان فثابت
0: هذا جميل، هذا أيضا اشتغل عليه ثابت، لكن الزمان هو
1: لكن زمانه كذاهب لا يثبت. انظروا
0: هي في نفس القافية
1: يعني بعده
0: أعرف. هذا أيضا من أنا درستها في القيروان اللزوميات من سنوات بعيدة جدا، وهذا أعرف طبعا هذه مشهورة حياة الإنسان. وجميل أن تبدأ بأما أما المكان أما المكان فثابت لا ينطوي، لكن زمانك ذاهب لا يثبت. وهنا عكس رؤية محي الدين بن عربي. أنا الحق أحب جملة محي الدين بن عربي: الزمان المكان زمان ثابت، والزمان مكان يجري أو جار. هذا قول محي الدين بن عربي، لأن محي الدين بن عربي لم ينظر إلى نظر إليهما في تداخلهما، وهو الأصوب، وهو ربما هو الأصوب، لأن المكان ليس ثابت، المكان متغير أيضا، يتغير بفعل التراب والزمان وبفعل العين، لأنك القيروان التي تعرفها أنت وأنت في سن السادسة أو الخامسة في أزقتها ليست القيروان اليوم طبعاً. حتى عندما يكون الباب هو نفسه ليس الباب الذي رأيته منذ 20 أو 30 سنة، لكن على كل نحن هذا رؤية بالعلا هو يرى. أما المكان فثابت لا ينطوي، لكن زمانك ذاهب لا يثبت. قال الغوي: لقد كبت معاندي، خسرت يداه بأي أمر يكبت. والمرء مثل النار شبت وانتهت، أو شبت يجوز أيضا ربما، فخبت وأفلح في الحياة المخبت، أي الخاشع المخبت. وح

0: صحيح. أما عادة نحن نستخدم تعظم، أي صحيح من أعظم، أي صح. إن كانت الأحبار تعظم، لأن لو كانت عظماء تعظم وتصبح صحيح. إن كانت الأحبار تعظم سبتها فأخ البصيرة كل يوم مثبت.
1: جميل القفلة ذي.
0: جميل.
1: فأخ البصيرة كل يوم مثبت.
0: أحيانا لغتها تراوح بين ما هو مأنوس كما هذا النص الذي قرأناه الآن والنص السابق القصيدة السابقة اللزومية الأخرى، ولكن هناك لزوميات أحيانا أبو العلاء أيضا تحس فيها عنت اللغة. لغة معنى حتى المدرس مثلنا تحتاج إلى أن تتثبت، تعود إلى المعجم لكي تتثبت، ولكن هذا طبعا لا ينقص من شعرياتها في
1: هو
0: شيء.
1: هو هو هو هو اختيار المنصف، هو أبو العلاء المعري اختار أن يسلك هذا السلوك. والحقيقة المنصف هو في الشعر الأوروبي يحتفون أي احتفاء بخاطر في النهاية ما هو لزوم ما لا يلزم، هو ما يسميه الفرنسيين لا ريشيس معناها دولاريم، ثراء أو القوافي الثرية أو الغنية، هذا هو يعني. والفرنسيون يحتفون أي احتفاء بهذا النوع من القوافي، ويصفون هذه القصائد وصفا صوتيا، ويتحدثون عن شعرية لغتهم انطلاقا منها، ويقيمون المقارنات ومتى ظهرت هذه القوافي الثرية، هل مع الرومانتيقيين أو مع غيرهم. يعني هذه دراسات مهمة جدا عند الفرنسيين.
0: بالفعل هو أنت على كل تشتغل على هذه القوافي الغنية الريش.
1: ليريم
0: ليريم تعرف ذكرنا هذا أعرف هذا من المستشرقين. ليريم لم تكن معروفة في الشعر اللاتيني ولا في الشعر الأوروبي، خذوها من العرب قرن في معنى التروبادور وقيوم الأول في القرن الحادي عشر الميلادي، هذا كله مذكور في كتب قديمة نقلوها، كانت من المؤثرات التي ألمت بهم، مؤثرات الشعر الأندلسي. ولهذا اعتنوا لم تكن معروفة لريم هذا، وربما حتى في الشعر اليوناني كما قرأت أيضا.
1: الشعر اليوناني القديم ليس فيه القافية،
0: القافية. أيوة. والشعر اللاتيني أيضا حتى ثم بعد، وطبعا مع الانتقال إلى الفرنسية وموضوع شائك، ولكن درسه كثير من المستشرقين بموضوعية كبيرة، وفسروا ظواهر إيقاعية في هذا الشعر في القرون الوسطى بالمؤثرات الأندلسية العربية أساسا.
1: نعم. أنا ما يعني أود لفت الانتباه إليه، أنا أشعر أحيانا أن بيننا نحن العرب أو بين بعض الشعراء الحديثيين خاصة وكل من يتصل بالإيقاع العربي القديم، أن ثمة توترا غريبا يحتاج إلى تفسير، وأكاد أقول إن تفسيره ينبغي أن يكون نفسيا. أشعر أن ثمة توترا كبيرا لا أجده بحسب قراءاتي في الكتابات الفرنسية النقدية الفرنسية ولا في الإنجليزية ولا في غيرها، مش موجودة. أشعر أن الشاعر الحداثية كأنه ناقم نقمة رهيبة على كل مظاهر الإيقاع.
0: هذا ليس كل الشعراء الذين يجهلون يعني سلمات.
1: الذين يجهلون
0: لا تجده عند أدونيس، لا عند درويش، لا عند
1: هو بدأ في
0: سعد يوسف، لا عند أحمد عبد المعطي حجازي، لا عندي عند محمد الغزي، عند فتح النصري.
1: هذا ما التفقين فيه.
0: المشكلة
1: ثم في
0: الناس عادة أعداء لما جهلوا.
1: هذا أعداء لما جهلوا. لا ينبغي أن يعلموا أن هذه العداوة راهي موجودة فقط إلا في أذهانهم، أن الغرب الآن يحتفي. لو يعني لو مستعد أن أقدم لبعض السادة المستمعين الذين يعتنون بهذه الأشياء الدراسات الحديثة التي تعتني بما هو يعتبره أمرا تقليديا لا أهمية له من الوزن والقافية.
0: بل هناك شعراء في فرنسا نعبد الفرنسية يكتبون شعرا مقفا إلى اليوم.
1: إلى اليوم.
0: إلى اليوم ويكتبون الشعر موزونا.
1: أنا وجدت
0: موزونا بالفعل.
1: أنا وجدت
0: سان جون بير شعره موزون ليس قصيدة نظر.
1: طبعا.
0: موزون. ربما يصعب على بعضنا أن يفككه أن يعني لكن لكن لكن هو موزون.
1: موزون.
0: موزون إيه موزون.
1: يعني إلى حد الآن يعني حتى القصائد المغنية
0: حتى مالارمي كتب الموزون ثم بعد ذلك انتقل بودلير.
1: بودلير هو نفسه عاد إلى الموزون يعني. والغريب في
0: غريب
1: الأمر
0: نحن تطرح هذه القضايا الزائفة لدينا،
1: هذا هو الإشكال. الغريب في
0: الشعرية
1: الأمر
0: أعمق من أن تحصر في هذا السجال الذي لا يغني ولا لا يسمن ولا يمن جوع.
1: يعني الغريب في الأمر سلمونسوف هو أن الشعر يترجم. طبعا ثم إشكالية الترجمة، هو ميشونيك نفسه تحدث عن

0: هذه القضايا هل يمكن الترجمة تخون؟ هذه من غير شك
1: مذكورة
0: يعني
1: هذه
0: هو حتى في القرآن يعني يتحدثون أن القرآن لا يمكن أن يترجمه وترجمه معاني،
1: وقالوا هي ترجمة المعاني بالرغم من ذلك من أن هناك ترجمات للقرآن مكتوبة بالفرنسية جميلة
0: ولكن
1: جدا.
0: في لغتها يا جميلة
1: وحتى جميلة جدا.
0: نعم صحيح
1: حتى
0: صحيح
1: بالفرنسية جميلة.
0: كل نص في الحقيقة نحن نترجم معانيه سي المنصف، لا يمكن لك أن تترجم
1: على كل هذه قضية أخرى نحن لا نطرح.
0: المهم في هذا يعني الشعر الفرنسي أو الإنجليزي أو البرتغالي أو اللاتيني، يعني قلت اللاتيني الأمريكي اللاتيني، يعني حينما يترجم حينما يهاجر إلى لغة أخرى ستغيب عنه تلك الخصائص اللغوية.
1: الشعر الكبير يبقى شعر،
0: يبقى
1: الشعر العظيم يبقى،
0: تبقى فيه روحه،
1: تبقى هناك شيء ما يبقى بالفعل.
0: نعم
1: أنا مع الذين يقولون ولكن بشرط أن يترجمه شاعر متمكن من اللغتين
0: تماما. نعم
1: لأنك يعني عندما لا تكون متمكن من اللغتين قد يصعب أحيانا أن أو على الأقل اللغة التي تنقل إليها تفهم اللغة الأولى الأصل، ولكن اللغة التي تنقل إليها تكون متمكنا منها وتعرف لطائفها لكي تلعب لعبة الإيقاع.
0: نعم.
1: لعبة الإيقاع النثري بتابعة الحال.
0: طريف الأمر سي المنصف، بعض الشاعريين الفرنسيين يعني في نهاية في بداية الألفية الثالثة يعني سألوا سؤالا يمكننا أن نسأله، يمكننا أن نسأله نطرحه أيضا مع المعري ومع الحصري القيرواني. ما هو هذا السؤال؟ السؤال هو يروج عند الفرنسيين أن هذه القوافي الثرية سي المنصف ظهرت مع الرومانتيقيين
1: أو الغنية ربما
0: الغنية.
1: كل واحد كيف يترجم
0: حتى ثري يعني
1: ثري أثرى
0: لا أثرة. مش فقط أثرى بالمعنى التراب،
1: لا لا لا أثرى أصبح أشعر وذي أصبح غنية
0: غنية
1: من أهل الثراء.
0: نعم
1: ثرية
0: نعم هذه ظهرت مع الرومانتيقيين. شو الإشكال يقول قائل ولي ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أنه الرومانتيقيون
1: أو القوافي الخصبة لأنه تخصب على كل هذا الترجمة يمكن أن نبحث في العربية ونجد كلمات كثيرة.
0: قلت لك الإشكال هو أنه أن الرومانتيقيين يدعون أو ينادون بهذا الانطلاق
1: أو القوافي المشبعة
0: الإشباع
1: لأنه موجود عندنا
0: صحيح عندنا الإشباع
1: إشباع له علاقة بالقافية وأنت تعرف.
0: نعم.
1: على كل أنه نفضل أن نقرأ طبعا نحن لكي لا نأخذ في الجانب النظري.
0: نعم.
1: نقرأ أنا مثلا لدي هذا البيت التوابيت أجداث مكررة

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: القلم.
1: الجميل في هذا الكتاب الحقيقة هذه العناوين أن صاحبها
2: قراءة المحقق.
1: لا لا هو لا هو لا هو أخذ جملة ووضعها كلمة. أنا مع هذا، أي أنك لا تضع عنوانا من عندك، خذ البيت الأول أو الجملة التي تثيرك في القصيدة أو بيت القصيد وانقل منه. بالفعل إذن وهو جميلة هذه القصيدة. ادفن أخ الملك دفن المرء مفتقرا، ما كان يملك من بيت ولا بيت. والبيت هنا بمعنى القوت، وهذه هذه من غرائب العالم. ادفن أخ الملك دفن المرء مفتقرا، ما كان يملك من بيت ولا بيت، إن التوابيت أجداث مكررة، فجنب القوم سجنا في التوابيت. جميل عجيب. واردد إلى الأم شبحا شبحا، لكن طبعا هذه يجوز له، الشعر يجيز. واردد إلى الأم شبحا، طال معهدها بضمه وهي لا ترجى لتربيتي. تربيت جميل،
2: ربت. نعم.
1: تربيت هي التربية. إن التوابيت أجداث مكررة، فجنب القوم سجنا في التوابيت. جميل بالفعل.
2: هناك اشتغال بالصوت المنصف بالسج بالتجنيس يعني.
1: لا هو أبو العلاء أكيد هو كان لا يكتب، ولكن كان يكتب بطريقة اللي يقولها جاكودي، أي أنه يملي على نفسه. وأنك عندما تملي على نفسك هناك أذن ثالثة تراقب ويعيد ويتعهد.
2: نعم.
1: حتى يحفظ، وهو كان صاحب ذاكرة عجيبة.
2: نعم.
1: فبعد ذلك ينادي حتى تلامذته أو مريديه.
2: نعم.
1: من الذين كانوا يكتبون له ويملي عليهم ويراجعهم فيما أمل.
2: نعم صحيح.
1: أبو العلاء بالفعل، تعرف أبو العلاء الآن بماذا يذكرني؟ مثل كتابة الوحي، معنى كأنه كان يملي، يملي على، لأنه كان لا يكتب، كان يملي بالفعل.
2: طبعا هو
1: معنى يملي ويتثبت، ولهذا رأوا بعض شعره روايات مختلفة أيضا، معنى طاله شيء من، هناك روايات لبعض القصائد بعض الدواوين يقول لك رواها فلان بكذا ورواها فلان في سقط الزند، ربما ليس في النزومية.
2: نعم.
1: لا أتذكر. أما توجد رواية كما عند المتنبي، معنى هؤلاء الذين عرفوا الكتابة بنسبة أو بأخرى وشاعت في عصورهم في وقتهم في زمانهم، ولكن رغم ذلك العبث والانتحال لم يطل الشعر الجاهلي فقط، بل طال الشعر العباسي أيضا.
2: نعم.
1: كثير من أبو نواس، مسلم بن الوليد، أبو تمام، كل هؤلاء.
2: كل نعم.
1: بالفعل إذن على كل هذه، لكن هذه قضية أخرى. لكن بالنسبة إلى المعري يمكن أن نتثبت، لأن هذا الشعر محكم من حيث التقفية، فبالتالي من يتزيد أو يغير يمكن بسهولة بشيء من العارف بالعروض بطبيعة الحال يمكن أن يتنبه إليه، يقول لا هنا لابد أن يكون هناك جناس لفظي معنوي وما إلى ذلك مما لا نستطيع أن نخوض فيه في هذه العصر.
2: مثلا حتى أبين أن الرجل اشتغل كثيرا في هذا الجانب الصوتي، ومثلا في الدار المكسورة مع الواب، قل خواء دن شرب فاستجابوا إلى التقاء. فعيسهم نحو الطواف خوادي.
1: أيوة.
2: شوف المنصف.
1: أيوة.
2: خوادن، ابتدأ البيت بخوادن وأنهاه بقافية خوادي، ثم البيت الثاني توادين في ظنه ما حرائر نظائر آمن وكلت بتوادي. أنهاه يعني نوع من تصدير كما يسميه البلاغيون أو رد الأعجاز على الصدور. رويدك لو لم يلحد السيف لم تكن لتحمل هام الملحدين هوادي. تغيرت الأشياء في كل موطن، ومن لجواد مائلا بجوادي، فما للسواد بالمعاشر في الدجا، لقد غفلت عن رحلة بسوادي. وليس ركابي عن رضايا عوادنا، ولكن عداها أن تسير عوادي. ويستمر على هذا المنوال، يعني يبتدئ بيتا بكلمة أو بكلمتين تشتملان على أصوات بعينها، ثم يجمع تلك الأصوات في القافية ملتزما تلك اللوازم التي
1: أو نعم. مثل هذه القصيدة التي عنوانها الشرائع، والتي أيضا يمكن أن تجعلنا ننظر
2: ألقت بين
1: اللائحنا. هذه أيضا ليس من الضروري أن نقرأها كلها، هي تبدأ هكذا. مر الزمان فأضحى في الثرى جسد، فهل تملى رجال بالملاوات، أي البرهة من الدهر. ثم يقول وإنما حمل التوراة قارئها كسب الفوائد لا حب التلاوات. إن الشرائع ألقت بيننا إحنا وأودعتنا أفانين العداوات، وهل أبيحت نساء القوم عن عروض للعرب إلا بأحكام النبوات. وطبعا هنا إشارة إلى ما يقع أيضا وما يحدث فيه. معنى هذه الجرأة معنى عند بالعلا هو هذه الجرأة في قراءة ما يفعله هؤلاء الناس استناد إلى أحكام دينية يمكن أن تكون محل اجتهاد طبعا وتأويلا آخر، ولكن هذه رؤية أبي العلاء.
2: نعم صحيح. نسيت أن نذكر سي المنصف أن أبا العلاء نظم الشعر في لزوم بلا يلزم على جميع حروف العربية، يعني حتى تلك التي أغفل عنها وأهملها الشعراء كحرف الثاء والضاد والضاء والغين وهذه والزاي أيضا، يعني هذه الحروف نظم عليها أبو العلاء المعري، وفوق ذلك التزم حرفا آخر قبله مثلا في الزاي يقول تجنب الوعد يوما أن تفوه به فإن وعدت فلا يذممك إنجاز، واصمت فإن كلام المرء يهلكه وإن تقت فإفصاح وإيجاز، وإن عجزت عن الخيرات تفعلها فلا يكن دون ترك الشر إعجاز. ويعني أيضا مثلا في حرف الضاء أيضا حرف الضاء مثلا يقول الموت حظ لمن تأمله وليس في العيش إن تؤمل حظ، لا سيما للذي يخط عليه الوزر إن قال أورنا ولحظ. يعني هو جميع الحروف في المنصف من الغين الغين الضاد
1: للأسف هو معنى يمكن أن نقرأها كلها لو كانت حصة وحدها لأبي العلاء، ولكن نعم. للأسف نحن لا نستطيع إلا أن نقرأ مثل هذه الشذرات.
2: مثلا في الثاء له ذلك يعني البيتان الشهيران أراني في الثلاثة من سجوني فلا تسأل عن الخبر النبيث لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس أو الجسد الخبيث. نعم
1: جميل طبعا وهي السجون الثلاثة.
2: نعم
1: جميل بالفعل، وهذه ذكرى تجديد علاقتنا به وإعادة تأصيل نص أبي العلاء،
2: ويحتاج إلى دراسة في الحقيقة عميقة. وأعتبر أن نص تحسين مع أبي العلاء في سجنه من أجمل ما كتبه نعم المعاصر، لأن فيه يعني كيف أقول محايثة، يعني الرجل أحيانا كأنه يتكلم على لسانه، وانتبه إلى نقاط عديدة سي المنصف خاصة إلى تلك إلى الصلة الوثيقة مضمونا وشكلا محتوى يعني أو شكلا ومضمونا بين لزوم ما لا يلزم والفصول والغايات.
1: على كل بهذا مستمعينا الكرام ننهي حصتنا النصوص اللآلة عن لزوميات أبي العلاء ولزوم ما لا يلزم، وإلى اللقاء في حصة أخرى من هذه النصوص.
2: نلتقي أصدقائي في حصة مقبلة من حصص النصوص اللآلة بالإذاعة الثقافية.
0: النصوص اللآلة النصوص اللآلة تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلة الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
0: قطر الندى، قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن الحنين شعور ينشأ في النفس وإحساس يولد فيها، فترق له الروح ويلطف الوجدان، وتغدو النفس خفيفة لطيفة، يهزها الحنين هزا ويدفعها إلى ما تحن إليه دفعا، وينتابها ما ينتابها من الحزن كأنه الطرب، ويصيبها ما يصيبها من الطرب كأنه الحزن. ولا غرابة، فبين الطرب والحزن ما بينه وبين السرور. والحنين توق، والتوق شوق وذوق، كما قال شاعرنا التونسي الكبير مصطفى خريف. ولعله وجد في الذوق أيضا ما وجده المتصوفة من الحنين إلى المدارات السنية والعوالم النورانية. معنى هذا أن الحنين تجربة ذات درجات وحالات، لها بداية قد تفضي إلى أبعاد بلا نهاية. إن الحنين حركة قوامها انعطاف في النفس والذهن والكيان كله، يأخذ الإنسان إلى ما إليه يحن ويشتاق، فكأنه يسافر عندئذ في المكان والزمان، ويتعالى ويصعد في الفضاء، لا يرى شيئا عدا ما اشتاقت إليه نفسه، ولا يسمع إلا صوت حنينها حداء يسير على وقعه وإيقاعه في سبل الشوق والحنين وعوالم الذكريات الماضية.

بفكر كيف كنا فنينا بين الكل والياسمينة. نتفكر كنا اتنينا بين الوردة والياسمينة، حتى الفل

0: قطر الندى.
1: تلك هي رحلة الحنين، وذاك هو سفر الشوق، فيهما ما فيهما من راحة النفس وبهجة الروح والضمير، وفيهما أيضا أشجان وأحزان. فالحنين والشوق مفارقة عجيبة، إذ تستحضر النفس ما غاب منها أو زال عنها، تستحضره بالذكرى ويمثل أمامها بالخيال، فتنعم بذلك وتشقى، لأنها تعرف أنها في حضرة الغياب. رحم الله محمود درويش، وكان هو أيضا في حالة حنين موصول إلى الأرض وإلى مدارات أخرى.

0: قطر الندى.
1: هكذا هو الحنين، وهكذا هي مأساته ومعاناته، لكنه مع ذلك ترويح عن النفس وتفريج لكربتها. والإنسان مع ذلك مجبول على الحنين، إذا نشأ لديه لا يملك له ردا ولا يجد لدفعه عنه سبيلا. مثله كمثل سائر المشاعر الإنسانية، تنقدح في الوجدان فتحدث ما تحدث من توازن، وتلبي ما تلبي من حاجة نفسية. أليس الحنين دواء، أو كأنه الدواء لما يستولي علينا أحيانا من مشاعر الفراغ أو الإحساس بالحرمان؟ فكأنه التعويض نحققه بشوق إلى ما ضاع منا وذهب عنا وولى دون رجعة. قد نحن إلى ماض قريب أو بعيد، أو هو كلاهما معا، وكأن في شوقنا إلى ما مضى من الزمان تعلقا به وحبا أو وفاء له وإخلاصا وحرصا على استبقاء ما لنا فيه من التجارب والأعمال والحكايات والذكريات. فنحن بمثل هذا الحنين إلى الماضي كأننا نحتج على حاضر يبدو لنا خاوي المعنى، باهت الصورة، بارد الطقس، لا دفء فيه ولا حرارة ولا بهجة ولا سرور. فيولد فينا الحنين عندئذ إلى ما مضى، وتعلو شعلته وتلتهب ناره ويستعر لظاه، ويتخذ ذلك أشكالا وأشكالا تتعدد وتتعمق وتتمدد بقدر ما في النفس من الشوق والحنين. يقول الشاعر: خلف جدران الأسى شاك حزين، يذرف الدمع على ماضي السنين، يذكر الأمس فيشتد الحنين، ويزيل الصمت أصداء الأنين. وقال شاعر آخر متحدثا عن الذكريات: نبشت دهاليز مردومة بغبار الزمان، فلم ألقهن بأي مكان، وحين النعاس غزاني أتين مع الحلم دون تواني، فمثل اشتياق إليهن كن إلي ظماء، ورحت أقص عليهن ما قد لقيت وما قد عراني بعد الفراق من الحسرات، فقبلنني بالتأوه والزفرات.

0: قطر الندى.
1: تمثل الطفولة أنقى مراحل حياة الإنسان وأطهرها وأصفاها وألذها وأحلاها. يكون الإنسان فيها فراشة أو كالفراشة، ينتقل من زهرة إلى أخرى من زهر الحياة ووردها. لا شيء يعكر صفوه أو يفسد عليه أيامه، حسبه أنه يعيش ملتحما بالحياة، لا يفكر في شيء ولا يشغل باله بأمر، فهو حر طليق ترعاه أمه ويحيط به الدفء ويسير به الوجود في مسالكه الجميلة المشرقة فينساب فيها انسيابا. فإن تقدمت السن بالإنسان وتكشفت له مصاعب الحياة وانكشف له الوجه الآخر للعالم وتقاذفته أمواج الواقع وأقضت مضجعه مطالب العيش وأمضه التفكير في المستقبل والمآل وعصفت به أسئلة الوجود، عندئذ يولد فيه الحنين ويستيقظ فيه الشوق إلى ماضي الزمان وسالف العهد والأوان، وتحضر صورة الفردوس المفقود والجنة الضائعة مثلما آثر الشاب أن يسمي عهد الطفولة في قصيدة معدودة من أروع ما كتب في الحنين إلى هذا العهد السعيد. وما أكثر ما كتب الشاب وغيره من الشعراء عن الطفولة، وما أكثر ما صور وصوروا معه شوقهم إليها. يقول الشاب في قصيدة سماها الطفولة: إن الطفولة حقبة شعرية بشعورها ودموعها وسرورها وطموحها وغرورها، لم تمش في دنيا الكآبة والتعاسة والعذاب، فترى على أضوائها ما في الحقيقة من كذاب.

وأما درويش فقد أيقظت زيارة أمه إليه وهو في سجن المستعمر ما أيقظت من مشاعر الحنين إلى طفولته وإلى صورة أمه، فصاغ تلك القصيدة الرائعة الطافحة بمشاعر الحب والشوق، نعني قصيدة أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، وفيها يقول من جملة ما يقول: هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك. أمي أمي

0: قطر الندى.
1: حين تضطرنا الأيام إلى مفارقة الأرض والديار والسفر إلى بعيد في هجرة تتعدد أسبابها ودوافعها، لكنها تظل في جميع الأحوال مورثة للوحشة يحس بها المهاجر في ديار غير دياره بين أناس لا يعرفهم ولا يعرفون، وفي عالم يختلف عما ألف وعما عليه نشأ ودرج. حين يحصل هذا الأمر فنكون في غربة تحيط بنا وتسد علينا المنافذ والآفاق، في تلك اللحظة بالذات يسعفنا الشوق وينجدنا الحنين، فإذا بنا نغالب الغربة وأوجاعها بتذكر بلادنا واستحضار صورة وطننا ذاك الذي دونه الأبعاد والمسافات، أو دونه بيد دونها بيد، كما قال أبو الطيب في قصيدته الشهيرة عيد بأية حال عدت يا عيد. وتعلق البلدان والحنين إلى الأوطان باب في الشعر العربي قائم منذ القديم متواصل إلى يوم الناس هذا. يقول بعض الشعراء: ذكرت بلادي فاستهلت مدامعي بشوقي إلى عهد الصبا المتقادم. ويقول خليل مطران: بلادي لا يزال هواك مني كما كان الهوى قبل الفطام. ويقول أبو تمام في شعر مشهور: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزلي. وقال الكاتب أبو بكر محمد بن القاسم الذي ارتحل من قرطبة إلى بلاد المشرق فأصابته الوحشة وهزه الحنين، قال: أين أقصى الغرب من أرض حلب؟ أمل في الغرب موصول التعب، حن من شوق إلى أوطانه من جفاه صبره لما اخترب.

0: قطر الندى.
1: نحن إلى الديار، نعم، ونحن إلى أهلها وساكنيها، ونحن أيضا إلى من سكنت إليه النفس وارتاحت فأحبت وعلقت. لكن البعاد يحول دون الوصل، والفراق لا يرجى منه لقاء. تكثر الأسباب والمصاب واحد، غياب الحبيب، وما لذلك من الوحشة البغيضة والوحدة القاتلة. فلا ملاذ عندئذ للعاشق المحروم إلا الحنين وما يتبعه من وجع وأنين. الحنين إلى من عشق وأحب، وإلى أيام صفى فيها الهوى بينهما ورقت المشاعر وخفق القلبان على إيقاع الصبابة والغرام. كان ذلك فيما مضى، وإن نفس العاشق الولهان متعلقة بما مضى لا تقدر على النسيان، فهي تحن وتشتاق، تتمنى أن تقصر المسافات فتعود إلى حبيبها أو يعود إليها حبيبها، وترجو أن تزول الصعاب والعقبات وأن يستأنف الحب بينهما صفاءه وخلوه من الشائبات. إن الحنين إلى الحبيب صورة من صور النفس حين يجتاحها وجع الغياب والحرمان، وقد يكون أيضا صورة للجسد وقد غدا ضعيفا نحيفا نحيلا ضئيلا لفرط ما به من شوق وآلام. قال مجنون ليلى، وقصته مع حبيبته معروفة مشهورة تتناقلها الأجيال: أحن إلى ليلى وإن شطت النوى بليلى كما حن اليراع المثقب. وقال جرير: حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا. يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. هل يرجعن وليس الدهر مرتجعا، عيش بها طالما احلو لي وما لانا. ومن أجمل ما قيل في الحنين إلى الحبيب في شعرنا الحديث قول الشاعر المصري الكبير أمل دنقل: على جناح طائر مسافر مسافر، تأتيك خمس أغنيات حب، تأتيك كالمشاعر الضريرة، إليك يا حبيبة الأميرة الأغنية الأولى. ما زلت أنت أنت تتألقين يا وسام الليل في ابتهال صمت، لكن أنا هنا بلا أنا.

0: قطر الندى.
1: ومن وجوه الحنين ذاك المتصل بالأهل والأبناء والأصدقاء والإخوان والخلان حين يغيبون أو نغيب ويطول الغياب، فنفتقد قربهم وأنسهم ونشق بذلك أيما شقاء، وليس كالحنين إلى الميت حنينا، نظل نذكره ونرثيه ونبكيه ولا نجد إلى نسيان ذكراه سبيلا. وليس كالخنساء وشعرها مثالا لهذا الصنف من الحنين الفاجع المتفجع،

0: ومن الحنين ما يشذ عما ذكرنا ويختلف عما وصفنا، ذلك أن الذات في هذه الحالة تحن إلى شيء لا تعرفه وتشتاق إليه دون أن تدري ما هو، فهي في شوق إلى مطلق المعاني والصور. وهذا مما نجده في تجارب المتصوفين وأحوالهم وما يعيشون من ألوان الرياضة النفسية والوجدانية وما يقولون من كلام ويرددون. ونجد ذلك أيضا لدى أصحاب التيار الرومانطقي، يذهب بهم الشوق مذاهب ويأخذهم إلى حيث لا يعلمون، فهم بما لا يعرفون كلفون ولعون، وإليه على الدوام متطلعون. ينعكس ذلك على أحوالهم، فهم كمن أصابته علة لا يعرف لها سببا ولا يقف لها على حقيقة، بل هي علة من نوع مخصوص يسمونه مرض العصر. هكذا يحنون إلى أزمنة غابرة ومشاهد غائمة ومعان متلجلجة مترجرجة كأنها خيالات أو أشباح أو أضغاث أحلام. حسبهم أن الشوق يهزهم وأن الحنين قائم فيهم لا يزول، ولا أمل في ظفر ولا رجاء في وصل ولا سبيل إلى إدراك ومعرفة، إنما هو المطلق ينادي، فتلبي النفس الرومانطقية النداء وتظل أشواقها شريدة متفرقة شائعة في عوالم الحنين إلى المجهول. أما الشاب فقد سمى ذلك الأشواق التائهة في قصيدة هي من درر الشعر العربي الحديث، بل الشعر العالمي على الإطلاق. وفيها يقول أبو القاسم من جملة ما يقول: يا صميم الحياة أين أغانيك؟ فتحت النجوم يصغي مشوقك. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

لقد كان لسبأ في مساكنهم آية.

الدولة بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، تحية لمستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. كل ما نختار متابعتنا في لقانا اليوم الصباحي من أغاني الحياة كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 9 صباحا، 3 سوايع من بث المباشر، فيها مجموعة من الفقرات فضلا على الاستضافات لليوم. لقائي أمنه لكم من أمام أجهزة التقنية زميلتنا مريم قارة وصفية الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم، ترافقنا أيضا في الإعداد زميلتنا هدى الترابلسي، أما في الإخراج الرقمي والديجيتال فزميلتنا مريم مناع أيضا. فأهلا وسهلا بالجميع كالعادة، أولى الأنغام تكون دينية ثم ينطلق لقناة.

مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وشرف أمته على جميع

حرفها في محكم الآية القرآنية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لكم مستمعينا. جزء اخر من لقانا بعد فقره الاغاني الدينيه، اغاني الصباح. ان شاء الله يا رب نهار سعيد مبارك للناس الكل وكل من اختار متابعتنا على موجات الاذاعه الثقافيه. بعد قليل موعدكم مع فقره فوق النسيان، ايضا خلال لقانا فقره خذ الكتابه بقوه، فقره اخبار ثقافيه، ثم في تمام الساعه 8 ننطلق في استضافتنا لليوم.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا المباشر من أغاني الحياة كالعادة، فقرة فوق النسيان في مثل هذا التوقيت.
1: فوق النسيان، فوق النسيان،
0: فوق النسيان، نعود من خلالها إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم 1 أوت إن شاء الله 2026. يحمل لنا كان الأخبار السعيدة وطنيا وعالميا، كما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نعود إلى سنة 1498، يوم 1 أوت كريستوف كولومبوس يكتشف فنزويلا. أما في مثل هذا اليوم من سنة 1619، فوصول الفوج الأول من العبيد الأفارقة إلى ولاية فيرجينيا. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1774 اكتشاف عنصر الأكسجين. أما في الولايات المتحدة إجراء أول تعداد للسكان، وكان تعداد السكان آنذاك 4 ملايين مواطن للولايات 13. كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1790. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1834 في البرازيل صدور أول طابع بريدي. أما عودة للولايات المتحدة فهي تشتري حقوق قناة بنما من فرنسا في مثل هذا اليوم من سنة 1902. ألمانيا تعلن الحرب على روسيا في الحرب العالمية الأولى سنة 1914، يوم 1 أوت. أما الحزب الشيوعي البريطاني فتم تأسيسه أيضا في مثل هذا اليوم من سنة 1920. نواصل مستمعينا سرد أحداث جرت في مثل هذا اليوم. يأخذنا التاريخ لسنة 1933، القيام بأول رحلة لشركة طيران وطنية مصرية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية. تأسيس الجيش اللبناني والجيش السوري كان ذلك في مثل هذا اليوم من سنة 1945. أما في 67، فإسرائيل تحتل القدس الشرقية. في مثل هذا اليوم من سنة 2005 الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يصبح ملكا لسعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. وبهذا التاريخ وبهذا الخبر نختم فقرة فوق النسيان اللي اخذتنا اليوم إلى تواريخ مختلفة. دائما ما أتمنى في ختام هذه الفقرة الصحة والسلامة، وأنه يتعلق يوم 1 أوت من 2026 بكل الطاقة الإيجابية على الصعيد الشخصي الوطني والعالمي. تتواصل رحلتنا على موجاتنا كالعادة في مثل هذا التوقيت، جولتنا مع سيدة الصباح وأغاني فيروز.

وقلبي صوبي تنحكي شوي تنحكي شوي وقلبي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوين. امبارح كانت عم بتقول

صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا والتحق بنا الآن في الاستماع. إن شاء الله نهار سعيد مبارك للناس الكل وين ما كنتوا، وكان انتم ما في طريقكم في السيارة إن شاء الله مرافقة رائقة لينا مع الأنغام ومع الفقرات، وإن شاء الله طريق سلامة للناس الكل. اليوم السبت 1 أوت 2026، شنو تنجموا تتابعوا على موجات الإذاعة الثقافية البرمجة اليومية والخاصة بيوم السبت، نعطيكم فكرة عليها. بعد اختتام أغاني الحياة موعدكم مع برنامج عبق الرشيدية، والحديث اليوم مع سي مختار المستيسري وسعر السياري حول النظام الأساسي للرشيدية، أيضا متابعة لبرامجنا مع البث المباشر برنامج إدراك مع زميل محمد بلطي، وفيه فتح لملفات ثقافية. هذا اللقاء يأتيكم من العاشرة إلى حدود منتصف النهار، حيث تتم إعادة برنامج جماليات مع دكتورة أحلام بوصندل، وضيفها هذا الأسبوع هو الفنان التشكيلي الأستاذ محمد المالكي. أنغام من كل مكان في تمام الساعة الواحدة، بعدها مباشرة نواعدكم الأسبوعي مع أحباء الحكمة مع دكتور حمدي بن جبلة وسفيان العرفاوي، ثم لغة العالم مع شادي القرفي، الموسيقى البرازيلية هذه اللي اقترح عليكم دكتور شادي القرفي المايسترو اليوم في تمام الساعة الثالثة وإلى حدود الرابعة مساء. الرابعة موعدكم مع مسرح هونغ كونغ الرابع مع أرخبيل المسرح مع الأستاذ محمد المديوني من الرابعة إلى الخامسة. الخامسة موعد الصالون الثقافي اللي يتواصل إلى غاية الثامنة مساء في إطار تبادل الإذاعي. الثامنة موعدكم مع برنامج سلسلة فلاسفة عرب ثم تربيات ثم البث المباشر لياسمين على ليلة تونس من العاشرة إلى منتصف الليل. هذه برمجتنا لليوم السبت 1 أوت 2026، متابعة رائقة لكل برامجنا على موجات الإذاعة الثقافية. نغم بعد مباشرة موعدكم مع فقرة خذ الكتاب بقوة.

وفهمت احساسه وشعوره لما اهدى لظهوره وفهمت احساسه

زهرة يا جميلة يا ملكة البستان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان.

ريحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر مالي اللي بيها فرحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد

يا حبيبتي يا زهرة، كهديت لي زهراتك كان حبك في نظرة وما معاش كلام، كان حبك في نظرة ما معاش كلام، في ثواني

تسعدنا الاثنين بأغاني وأماني، تسعدنا الاثنين بأغاني وأماني، تسعدنا الاثنين يا عيون.

0: الثقافة. دروب الثقافة. خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة مواكبة لآخر الإصدارات في مجال الكتب.
1: أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. خذ الكتاب بقوة، هذا الموعد الأسبوعي ضمن لقانا من أغاني الحياة، الفقرة وفلسفتنا أن نختار كتاب مش بالضرورة أنه يكون صادر حديثا، ولكن يهمنا أنه يكون هذا المؤلف بمثابة مرجع لطلاب العلم في إحدى الاختصاصات. كتاب اليوم صادر عن الدار التونسية للكتاب للدكتورة مونيا العبيدي تحت عنوان سلطة الخطاب في الخطاب السياسي، بحث في الاستعارة. الدكتورة مونيا العبيدي هي باحثة وأستاذة جامعية بجامعة منوبة تونس في اختصاص اللسانيات وتحليل الخطاب، متحصلة على الدكتوراه في اللغة والأداب والحضارة العربية من جامعة منوبة تونس. شغلت مديرة قسم اللغة والأداب والحضارة العربية بالمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر بباردو تونس، وعضو محكم وعضو هيئة تحرير بعدد المجلات العربية. من منشوراتها مجموعة من المنشورات، كتاب بعنوان التمثيل الدلالي للجملة، كتاب آخر التداول وتحليل الخطاب، كتاب آخر تحت عنوان التحليل النقدي للخطاب، نماذج من الخطاب الإعلامي. لديها أيضا مجموعة من المقالات في الاختصاص ومجموعة من المقالات في النقد الأدبي. أما عن هذا الكتاب سلطة الخطاب في الخطاب السياسي بحث في الاستعارة، فجاء فيه على قلم الدكتور الأستاذ عبد السلام عيساوي مقدم هذا الكتاب. لا يمكن أن يحقق الخطاب السياسي قوته الخطابية وأدائه الخطابي ما لم يحتوي على آليات لغوية تمكنه من تحقيق وظيفته في السيطرة والإقناع والتأثير، وهذا يعود إلى طبيعة الخطاب من جهة، وإلى نوايا منتجه غير المعلنة فيه من جهة ثانية، مما يجعل الخطاب مكانا أو مجالا مثاليا لتنوع هذه الآليات واختلافها، باعتبار أن الكلام بناء لغوي واعي وفي علاقة جدلية بالبيانات الاجتماعية والثقافية والحضارية للمجتمع. وتعتبر الاستعارة إحدى هذه الآليات وأهمها في نظرنا، لما توفره من مساحة لغوية وذهنية يكتسب من خلالها الخطاب قوة وأسرار ولطف وتأثير لا يمكنه اكتسابهما من غيرها من الآليات. تعمل الاستعارة على تمتين الإيمان بفحوى الخطابات والإقناع بها وتسجيه مضامينها الفكرية اعتمادا على مفاهيم وتصورات نابعة من حياة المتلقي اليومية لحمله على تغيير آرائه ومعتقداته. فالسياسيون يوظفون الاستعارة بوصفها وسيلة توجب أحكاما وتثبت معاني وتنير دروب التأويل، ولكنها في الحقيقة تنتهي إلى أداة مراقبة وسيطرة وسلطة، باعتبارها تؤدي إلى الإقناع والطاعة العمياء وتكسب الخطابة قوة مضاعفة، فهي سلاح ذو طاقة حججية قادر على توجيه الأفكار وتحريكهما والتحكم في الأفعال والبحث على إنجازها، ومن خلالها تتشكل الإيديولوجيات وتطغى، وهي أيضاً أداة للتخويف والترهيب والردع، كما يمكن أن تمثل أداة تضليل بما يطمس السياسي الحقائق ويحجب الوقائع ليستبدلها بمعطيات جديدة تخدم أهدافه وتحقق مقاصده. وقد حرصت المؤلفة الأستاذة الدكتورة مونيا على تحليل هذه الآراء وتغييرها بدقة، واستبدلت على وجهتها بأمثلة مشتقة مما عشناه ونعيشه يوميا. إذن هذا الكتاب الصادر عن دار التونسية للكتاب للدكتورة مونيا عبيدي تحت عنوان سلطة الخطاب في الخطاب السياسي بحث في الاستعارة، هو اقتراحنا لمستمعينا هذا اليوم في فقرة خذ الكتابة بقوة. رحلتنا تتواصل على موجاتنا، بعد قليل ننطلق في الاستضافات، وأولى الاستضافات تكون مع الشاعرة الأستاذة إيمان، أستاذة الفرنسية إيمان داود، للدخول إلى عوالمها الشعرية، خاصة وأنها متمكنة من كلتا اللغتين الفرنسية والعربية.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
6: فرقة الإذاعة التونسية،
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
6: تأليف مدحتي،
5: سينما،
8: هي فرحة الحياة،
5: موسيقى وحوارات،
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
5: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
2: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الاذاعه الثقافيه في موعدنا اليومي من اغاني الحياه. ننطلق باستضافتنا وفي هذا المستوى من لقاء كالعاده ضيف الصباح. سعيده جدا باستقبالها الشاعره ايمان داوود للتعرف عن هذه التجربه الشعريه، خاصه كما قلت انها متمكنه من اللغتين الفرنسيه و العربية، وهي فضلا عن أنها شاعرة هي أيضا مترجمة، وأيضا في مسيرتها العديد من المحطات الهامة. أكيد من شكل من هذه المحطات ستؤثر في أيضا في التجربة الشعرية. كل هذا وأكثر مع ضيفتنا، خاصة أنه نحتفي معها بإصدارها الجديد باللغة الفرنسية تحت عنوان همسات قلب مبتهج، اللي كان قدم ووقع في معرض الكتاب في فرنسا وأيضا في الجزائر. عن هذا وأكثر نستقبل ضيفتنا للحديث عنه. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذة إيمان.
1: مرحبا، صباح النور، صباح الفل والياسمين، لكل مستمعينا في إذاعة تونس الثقافية. شكرا على الاستضافة الرائعة أختي العزيزة.
0: شكرا لك على قبول هذه الدعوة، مبارك الإصدار. طبعا في البداية خلينا نتعرف عليك، على هذا الشغف، نتعرف على هذا الشغف بالشعر، وقتاش ابدا وكيفاش، ثم طبعا نتحدث في تفاصيل.
1: أول حاجة قبل كل شيء، وأنا أستاذة لغة فرنسية، أعمل في أدرس بمعهد، نعم، في قفص. وشغفي بالكتابة هو منذ نعومة أسفاري، يعني ليس حديث العهد والولادة. كنت أكتب باللغة العربية الفصحى، ثم والمطالعات الكثيرة وشغفي أيضا بالإذاعة بالمصدح، وبعد يعني دراستي الأكاديمية بالفرنسية في الجامعة، يعني أصبحت أكتب باللغة الفرنسية. ولقيت روحي نجم نترجم يعني ما أكتبه باللغة العربية، نترجمه للفرنسية. بعد لقيت روحي نكتب directement en français. إلى أن جاء الوقت وحان أنه نخرج ديواني الأول بالفرنسية، مغمير دونك فوريك، عفوا، كان الإصدار الأول وتوقيعه في الملتقى الدولي للكتاب العربي بباريس في أكتوبر الماضي 2025، ثم بالمعرض الدولي للكتاب في الجزائر في ما إن شاء الله في معرض تونس الدولي، ثم في سوسة احتفيت بتوقيعي أيضا والحمد لله.
0: نعم، يبدو أنه هذه التجربة للأستاذة إيمان داوود تحظى أو حظيت بالاهتمام الكبير. هذا أكيد عنده رجع خاص وثقة زيادة في الثقة في هذه الكتابة وهذه التجربة. خلينا نرجع ربما لبعض التفاصيل في علاقة بكتابتك. ربما أنت ذكرت أنه الفرنسية هو اللسان اللي ربما يريحك في الكتابة أكثر، ولكن أنا قرأت لك أيضا نصوص بالعربية وفيها أيضا من التمكن من ناصية اللغة، وهذا حتى بشهادة الكثير من المقالات اللي كتبت على إيمان داوود. أيضا فيه الـ كما قلت الامتلاك اللسان العربي أيضا، وهذا ربما ما يجعلك أيضا مترجمة في هذا السياق أيضا. إذن المواضيع خلينا نحكي واللي تحبذ الكتابة فيها باللسان الفرنسي أو العربي؟
1: نعم.
0: معين هذه المواضيع كيف تولد فكرة القصيدة حتى تكون من فكرة إلى مكتوبة على الورق بأي اللغات اللي تشائين، ولكن دعينا نعود إلى مسار الكتابة لإيمان داود، أين يبدأ وأين يصبح قصيدة؟
1: نعم، أول شيء الشعر هو ملكة، يعني نحن نكتب فكرة لكن هو شعور ينطلق من كل ما نشعر به، سواء لحظات فرح، لحظات من الحنين، أو لحظات أيضا حتى من الحزن. كتبت عن الحياة، عن الإنسان، عن الطفولة، عن الذكريات، عن الحب والمشاعر. كتبت عن الوطن، كتبت أيضا عن السفر، لأني شغوفة بالترحال، بالتنقل، عن الحرية أيضا، عن الطبيعة، كل ما هو ما يختلج في شعور وفي قلب الإنسان. كتبت عن المرأة، وأيضا أرى أن الكلمة هي ترجمة لكل ما نشعر به. ممكن تكون أيضا تجربة إنسانية، ممكن تكون تجربة ذاتية تختلج في أعماقنا ثم نكتب عنها.
0: نعم، جميل.
1: وتنطلق من هناك كالشعلة، يعني خليني أقول لك، يعني صفا هي حاجة ساعات من غير ما تشعر، يعني إلهام يخرج فجأة ولا تدري متى، في أي لحظة يمكن أن تنطلق، يعني فجرا في الليل، أنا من عشاق الليل، أو الصباح الباكر.
0: نعم، تفضل لنسمع فيك بكل شغف، تفضل.
1: يعيسك. وأنا أيضا بصدد أعداد كتابي وديواني الثاني الذي ارتأيت أن يكون مترجما، يعني باللغة العربية. أنا كتبت قصائد باللغة العربية وترجمتها، يعني سيكون كتاب ديوان شعر عربي مترجم للغة الفرنسية في نفس الديوان. هذا الثاني إن شاء الله نحتفي به في الموسم الثقافي القادم.
0: لا.
1: وخليني نخلي مفاجأة إن شاء الله.
0: إن شاء الله طبعا بإذن الله نقدموه على موجات الإذاعة الثقافية ونحتفي أيضا بهذه التجربة. احنا حكينا شوية على الشعر وعلى كتابتك، خلينا نسمع الآن نص في هذا المستوى من اللقاء تقترحه على مستمعي الإذاعة الثقافية من نصوصك.
1: في هذا الصباح الجميل اللي كله تفاؤل وكله خير وكله محبة، قصيد بعنوان من يسكن القلب. هل تصدق أنني أستيقظ كل صباح لأجدك دائما في تفاصيلي كذكرى لا تفارق الروح، وكعطر يكتب اسمك فوق كل ما يلمسه الخوف ويقول للغياب لا تعد، فالغائب العائد مثلك لا يرحل أبدا حتى لو سافر إلى نهاية العمر. أنت أيها البعيد، يا من يسكن القلب والروح، لن تغيب عني حتى لو نسيت الزمان، لأن النهاية عندك هي البداية نفسها. حين لا تعود المسافة هي البداية نفسها، حين لا تعود المسافة سوى وهم نخترعه كي نكون حيث لا تسعنا الأماكن ولا تسعنا الأزمنة، نكون باختصار نحن لا غير، وهذا بنظري يكفينا.
0: شكرا لك ضيفتنا الشاعرة إيمان داوود، شكرا
1: يعني
0: على
1: عايشة.
0: هذه القراءة وهذا الإلقاء الجميل، فضلا عن المحتوى الحساس والمعبر. طبعا نحن نقدم تجربة إيمان داوود ضيفتنا الشاعرة لأولى أعمالها همسات قلب مبتهج، هذه المجموعة الصادرة حديثا سنة 2026 باللغة الفرنسية. ويبدو أنه هذه المجموعة بالرغم من أنها باكورة أعمالك، ولكن أستاذة إيمان داوود لقات صدى مهم جدا في العديد من المحافل الوطنية وأيضا الدولية، ومن خلالها نلتي وحزتي أيضا العديد من التكريمات.
1: نعم فعلا. وبعد قليل سأقرأ قصيد بالفرنسية، بوام فرنسي. في البداية هي أول احتفاء لي كان في باريس، التكريم الأول خلال الملتقى الدولي للكتاب العربي في باريس، بما أني عضو في اتحاد الكتاب والصحفيين العرب في باريس. وكان تكريم دولي واحتفاء رائع. ثم تم تكريمي أيضا في المعرض الدولي للجزائر للكتاب في الجزائر، ومن ثم في تونس تم الاحتفاء بي أيضا ككاتبة وشاعرة خلال الحفل السنوي للمبدعين والمؤلفين في مدينة الساقس من المندوبية الجهوية للثقافة. ثم بعد ذلك قدمت كتابي في ميزون دو فرانس، دار فرنسا، بشاركة مع المندوبية الجهوية للثقافة، وتم أيضا تكريمي. وخلال المعرض الدولي للكتاب سواء بالعاصمة في تونس أو في سوسة كذلك تم تكريمي. ومؤخرا عن طريق المندوبية الجهوية للتربية إدارة المعهد كرمتني خلال الحفل السنوي المدرسي، وأهدي كل هذه التكريمات والنجاحات لكل من آمن بحرفي وبكل من شجعني ودعمني من العائلة، من الأصدقاء، من المبدعين والمثقفين والصحفيين. ولقيت الحمد لله رواج، و لاقى كتابي رواج
0: واحتفاء
1: والكلمة الصادقة والهادفة والذي وكل شعور ينبع من القلب يصل إلى القلب من خلال الحرف. أنا أرى أن الكلمة والشعر والحرف والإبداع بصفة عامة هو كجواز السفر.
0: جميل.
1: نعم.
0: هو أنت منذ قليل قلت أنك شغوفة بالترحال والسفر، والآن حتى في عبارتك اعتمدت جواز السفر، هذا ما يدل على شغفك بالترحال. أكيد أنه الترحال هو تجربة في الحياة، والسفر ننهل منها الكثير، فما بالك على الصعيد العام أو الشخصي، فما بالك في حياة الشاعر والكاتب. هذا الترحال وهذا النهل من ثقافات مختلفة أكيد يؤثر في التجربة الإبداعية. كل هذه الثقافات التي زرت كيف أثرت في تجربتك الشعرية أستاذة إيمان داوود؟
1: خليني أقول لك اللي السفر والترحال والتنقل سواء في داخل الوطن وفي داخل ربوع وطننا العزيز تونس أو حتى خارجه، هو تجربة تضيف للشاعر الكثير وتجعله يرى العالم بعيون أخرى، خاصة وأنه ينشر ثقافة وطنه ويحاول أن يكون منفتحا على ثقافات أخرى. وهذا الشراكة بين ما هو وطني وما هو دولي يجعل الكاتب أكثر يعني تعمق وأكثر شغف أكثر بالكتابة وبالاكتشاف عوالم جديدة.

0: أكيد جدا.
1: على الصعيد الأدبي أيضا بشكل واضح وجلي، يكون في
0: طبعا
1: الكتابات هذه
0: نعم
1: التجارب والذكريات تحفر في حياة الكاتب. طبعا التجربة أكيد غنية جدا لإيمان داود، وهذا أيضا الديوان. إن شاء الله احنا لقاءنا برقي اليوم لأنه هو موعد صباحي، حبينا نسلم عليك وهكا
0: يعيشك.
1: نعرف شوية عتبات من التجربة، في انتظار إن شاء الله لقاء آخر قادم تكون حاضرة معنا ونغوص بأكثر تفاصيل حول هذه القصائد وتقنيات
0: لا
1: الكتابة، لأنه أكيد الكتابة بالفرنسية تختلف وقصائدها
0: طبعا
1: عن التقنيات العربية. وأنت كما قلتي الجميل والطريف والعميق في هذه التجربة أنك أخذت بناصية اللغتين، فكل
0: نعم
1: الامتنان بالتوفيق أستاذة إيمان داود، وطبعا نطمع في قصيدة نختم بها اللقاء.
0: شكرا جزيلا.
1: الله يخليك.
0: نعم فلانري Flâner, c'est partir, là où le cœur nous pousse. Écrire, c'est s'inspirer de la passion qui nous touche. Exceller, c'est toucher le succès. Ressentir, c'est aimer. Quant à moi, je m'échappe sans fin et j'explore les espaces lointains. Je garde mon sourire, mes rêveries et mes folies. Je me balade et je survole. Je monte les échelles de l'espoir et je trace mes chemins pleins de surprises. Je me trouve dans un espace fantastique lors de mon voyage lyrique. Un monde splendide, dépourvu de contraintes, où je jouis de mes flâneries.
1: شكرا على كل موجات الأمل هذه الصباحية من همسات
0: بكل
1: قلب
0: سرور.
1: مبتهج. شكرا ليك أستاذة إيمان داود، وإن شاء
0: يعيشك
1: الله في لقاءات قادمة مبارك مرة
0: إن
1: أخرى
0: شاء
1: هذا
0: الله.
1: الإصدار.
0: يعيشك يعيشك. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الرائعة، وكنت سعيدة معكم في هذا الصباح المشرق والمبتهج معكم في إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك صفاء،
1: العفو.
0: وعلى كل هذه الكلمات الرائعة والجميلة.
1: العفو، شكرا لك على قبول الدعوة، وأكيد تجمعنا إذاعة تونس الثقافية عن قريب أستاذة إيمان داود، كل التوفيق لك في مسارك الشعري. تتواصل رحلتنا الإذاعية الصباحية، أهلا وسهلا بجميع، مرحبا بكل من اختار متابعتنا. 8:33 دقيقة، موعد نغم آخر ثم نعود لاستقبال ضيوفنا.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: أهلا وسهلا، تحية لمستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. صباح الفل والياسمين. بعد قليل موعدنا مع ضيفنا سي محمد البشير تويتي، المندوب الجهوي للثقافة بتونس، للحديث عن مهرجان الملاسين في الدورة الأولى تحت عنوان الملاسين جو. بعد هذا النغم مباشرة.

0: صباح الخير والفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا في الجزء الأخير من لقائنا اليوم من أغاني الحياة. سعيدة أنه نتتبع المشهد الثقافي من خلال مهرجاناتنا، وخاصة مهرجاناتنا اللي في دوراتها الأولى. نتمنيه كل التوفيق والسداد. حاضر معنا في هذا الإطار سعيدة جدا محاسي محمد بشير التويتي، المندوب الجهوي للثقافة بتونس، للحديث عن مهرجان الملاسين. صباح الخير ومرحبا سي محمد بشير.
1: صباح النور، وصباح النور لكافة مستمعي الإذاعة.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا وتخصيص هذا التوقيت الوقت لنا. نعرف أنه عندك العديد من الالتزامات، خاصة في إطار إطلاق هذا المهرجان اللي حبينا نحكيه عليه اليوم، في إطلاق مهرجان الملاسين جو في هذه المرحلة. لماذا وقع اختيار منطقة الملاسين وانطلاق هذا المهرجان بالتحديد؟
1: شكرا مرة أخرى على الاستضافة. في الحقيقة ولاية تونس أو المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس عدت برمجة لمختلف الأحياء بالولاية، وهذا يندرج في إطار الاستراتيجية التي رسمتها وزارة الشؤون الثقافية في خصوص التنشيط والعناية بالأحياء ذات الكثافة السكانية. وهذا مع انتهجته الوزارة منذ مدة في إطار استراتيجية، في إطار ثقافة القرب، إطار تكريس الحق الدستوري للثقافة.
0: مهم جدا، خاصة أنه المهرجان يرفع شعار الملاسين حومتنا تحكي فن. إذن ضمن أيضا رؤيتكم واستراتيجيتكم لهذا المهرجان، كيف سيترجم هذا الشعار على أرض الواقع، وما مدى مشاركة أبناء المنطقة وجمعياتها ومبدعيها في هذه التظاهرة؟
1: بالفعل هو المهرجان النابع من المنطقة وحومتنا تنفس فن، هذا هو الشعار وهذا هو الهدف. الهدف للثقافة تقرب، الثقافة تكون في متناول الأحياء، وهذا اللي عملت عليه الوزارة. في الحقيقة العمل كان دؤوب وكان معناتها متواصل في وتكثيف الجهود لتنشيط هذه الأحياء. النشاط باش يكون إن شاء الله في الحومة، في سواء في الملاسين أو في المنطقة الغربية لولاية تونس، وإن شاء الله باش يكون الجمهور على موعد مع عدد كبير من العروض. العروض اللي هي في شاركت في مهرجانات دولية إن شاء الله باش يكون في متناول أهالينا في في الأحياء ذات الكثافة السكانية.
0: نعم، بما أنه حكينا على الأحياء ذات الكثافة السكانية، أكيد أنه فما دراسة للعروض اللي ستقدم في هذا المهرجان. هنا نحب نسألوك سي بشير، ما هي المعايير اللي اعتمدتموها في تقديم اختيار البرمجة الفنية والثقافية، وخاصة كيفاش اخترتوها حتى تستجيب لكل الفئات العمرية اللي إن شاء الله باش تحضر للمهرجان؟
1: بالضبط، رعينا في البرمجة تنويع الأنماط الموسيقية وكذلك مراعاة جميع الشرائح العمرية في هذه المناطق. بطبيعة الاستراتيجية هو دراسة الطلبات والتنسيق مع الفاعلين الثقافيين، وأيضا دراسة العروض المتاحة والقابلة للعرض معناتها في هذه الفضاءات. وتوصلنا البرمجة إن شاء الله تواكب وتلائم معناتها
0: مختلف الأذواق.
1: بالضبط.
0: فكرة على البرمجة، إذا أعطينا فكرة على البرمجة كيفاش باش تكون؟
1: إن شاء الله الافتتاح باش يكون مع الفنان إيهاب توفيق يوم 2 أوت، 3 أوت مع فنان الراب جنجون، 4 أوت مع الفنان وليدي التونسي، 5 أوت إن شاء الله باش يكون موعد الأطفال مع الفنان سامي دربز، وفي الختام إن شاء الله باش يكون الموعد مع الفنان العالمي والتونسي بلطي.
0: يعطيكم صحة سي بشير. برمجة بالحق ثرية ومتنوعة خاصة حسب الأذواق والفئات العمرية، فإن شاء الله كل النجاح والسداد لهذه الدورة الأولى. في الختام معك سي بشير، شنو كان نجحة الدورة هذه ونتمنى لها النجاح، ما هي إن شاء الله رؤيتكم للمستقبل هذا المهرجان؟ هل سيتحول إلى موعد ثقافي سنوي قادر على استيعاب جمهور حتى من خارج المنطقة؟
1: طبعا الاستراتيجية هي مواصلة العمل وتكثيف العمل وتطويره، وإن شاء الله بقية الحياة كيف تنسج على نفس المنوال وتكون عندها الثقافة موجودة في الحومة كما شعار اللي رفعته الوزارة.
0: شكرا لك سي محمد بشير التويتي المندوب الجهوي للثقافة بتونس للحديث معنا اليوم على مهرجان الملاسين جو تحت شعار الملاسين حومتنا تحكي فن. مش غريب عليك سي بشير حقيقة، لأنه ما شاء الله منذ توليك المسؤولية النشاط الثقافي في تونس معناها دؤوب وفيه العديد من النجاحات واستراتيجية واضحة أيضا للعمل، فكل السداد والتوفيق.
1: شكرا لك.
0: الله يخليك. إذن إلى اللقاء وفي لقاءات قادمة. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية مع نغم الختام، لأنه وصلنا إلى ختام موعدنا اليوم منذ السادسة وإلى حدود هذا التوقيت. مجموعة من الفقرات والاستضافات فيها مواكبة للمشهد الثقافي. سعدت كثيرا إن شاء الله بكل متابعاتكم لنا. شكرا أيضا لرسائلكم حول هذا اللقاء وحول برمجاتنا وحول كل ما نقدموه على موجات الإذاعة الثقافية. في الختام أجمل تحايا كل الزملاء المشاركين في هذا اللقاء، تقنيا زميلتنا مريم جارة، في الإعداد زميلتنا هدى ترابلسي، في الديجيتال والتوثيق السمعي البصري زميلتنا مريم مناع اللي تحية كبيرة لها على المجهود اللي تقوم به، وصفية الكتاري العرفاوي أيضا في تقديم وإعداد هذا اللقاء. تحية لكل من تابعنا ويوم سعيد للجميع.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: المواعيد
3: المواعيد
2: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن
3: المواعيد
4: السبت 1 أوت يتواصل نشاط المهرجانات الصيفية بمختلف الجهات، وذلك من خلال عروض فنية طربية يقدمها ألمع نجوم الطرب. يفتح اليوم مهرجان سوسة الدولي أبوابه لجمهور الفن الأصيل من خلال سهرة فنية طربية تقدمها الفنانة التونسية عبير النصراوي، وذلك في إطار فعاليات الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. الموعد سيكون في الساعة 9 ليلا. في إطار الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي يفتح اليوم قصر الرباط بالمنسير أبوابه لجمهور المسرح التونسي، وذلك من خلال عرض مسرحي بعنوان الهاربات للفنانة وفاء الطبوبي وإنتاج المسرح الوطني بالشراكة مع الأسطورة للإنتاج. يتابع اليوم جمهور الموسيقى السيمفونية عرضاً غنائياً بعنوان أوركسترا أوبيرا فيينا، وذلك في إطار الدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. يحتضن اليوم المسرح الأثري بقرطاج عرضاً فنياً يقدمه الفنان البريطاني المسلم سامي يوسف، وذلك في إطار الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. الموعد سيكون انطلاقاً من الساعة 10 ليلاً.
2: المواعيد إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن
3: المواعيد
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعين.
5: عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعاتنا ومستمعين الأفاضل، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج عبق الرشيدية اللي يذاع على أمواج إذاعة تونس الثقافية. يرافقني كالمعتاد صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا سيدي مختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، كنا تحدثنا خلال الحصة الفارطة على المؤتمر التأسيسي للرشيدية اللي وقع في مقر جمعية الخلدونية بسوق العطارين بتاريخ الأحد 2 ديسمبر 1934، وبعد ما تعرضنا لمختلف الشرايح العمرية والعلمية والمهنية للشخصيات اللي حضروه عددهم 57 فرد، اليوم نتعرفوا كيف دارت مداورات تلك الجلسة الاستثنائية. بداها سي مصطفى صفر رئيس القسم الأول في الوزارة الكبرى اللي دعا لعقدها ونظمها بخطاب افتتاحي. بين قوسين سي علي، لم يكن مصطفى صفر عند تأسيس الرشيدية شيخا لمدينة تونس كما يذكر عادة على وجه الخطأ، بل سمي فيها بعد 10 أشهر من التاريخ هذايا. محتوى الخطاب وصل لنا من مصدر واحد هو المرحوم علي الجندوبي اللي كتبه على الطائر، لكن يمكن ضيعه ثم القاه لأنه نشره لأول مرة عام 1955 في مجلة اللطائف، أي بعد 20 سنة. وسي علي الجندوبي اسمه باش يتكرر كثيرا لما نتحدث عن أخبار الرشيدية في المستقبل، لأنه يعتبر أحد المصادر الرئيسية المتعلقة بأخبارها. ما فيها بأس إذن نقدم سيرته بعجال للسادة المستمعين والمستمعات كما جرت العادة في برنامج عبق الرشيدية، لما نعرف بالشخصيات المهمة المتعلقة بموضوع الحصة بموضوع البرنامج، خاصة منها الشخصيات اللي خدمت ثقافتنا وتاريخ بلادنا زمن الاستعمار إحياء لذكرهم. هو تولد بتونس سنة 1906 وتوفي بها يوم 6 جوان 1966. سنة 1927 كان يخدم صانع في دكان بسوق الشواشية، القرد الشاشية سي علي، ويسويها قبل عرضها للبيع. انهار جاء خصيصا غادي في السوق وقابله لأول مرة الصحفي الشهير الهادي العبيدي اللي ولا من بعد من أعز أصدقاء في جماعة تحت السور. جاء بيشري من عنده 2 مجلات أسبوعية مصرية، السياسة والبلاغ، لأنه كان وقتها سي علي الجندوبي متعهد جرايد ومجلات من مصر والشام بالخصوص. وحسب سي الهادي العبيدي كانوا أغلب رجال الفكر والأدب في تونس العاصمة وقتها يتقاتلوا على الدكان سي علي الجندوبي باش يشروا منه الصحف المصرية الثرية بمحتوياتها. شوية شوية تربط مع أكثرهم بعلاقات متينة، وهكذا تغرم بحرفة الآداب ولا يخالط أهل الثقافة المعروفين في نواديهم أو في جلساتهم بمقاهي المدينة، مثل أبو القاسم الشابي وطار الحداد في مقهى القصبة، مثل العربي الكبادي في مقهى الباب نارس، ومجموعة تحت السور اللي نضم لهم بعد مع سعلي الدعاجي وعبد الرزاق كرباكة ومصطفى خريف وغيرهم. بعد 3 ولا 4 1931 تقريبا سيب خدمته في السوق وقت حمل الميدان الصحفي، وبدأ يكتب في الجرائد ويغطي الأحداث الثقافية والفنية ويعتمد على رصيد مطالعاته المستمرة للكتب والمجلات والصحف الشرقية. وأيضا كانوا يعاونوه أصحابه ينصحوا فيه من الأدباء وشعراء مقهى تحت السور. خاصة في 1934 انتمى للرشيدية منذ نشأتها، وأصبح سنة 37 ناطقها الصحفي، كان ينقل في مقالاته لكل حفلاتها والأنشطة متاعها، وبقى وفيا لها إلى عام 1964، أي قرابة 30 سنة رغم ظروفه المادية الصعبة. سي علي، نواصل حديثنا بعد أن تسمعنا النغم الأول في حصتنا اليوم.
2: قبل النغم عندي ملاحظة سي المختار، أن السيفة أو السيمة البارزة في تكوين علي الجندوبي هي أنه كان عصامي يعني، وكون نفسه بنفسه بالاعتماد على يعني المجالس نتاعو لجماعة تحت السور والشعراء والأدباء، وذلك وتردوا على المجالس الثقافة بالمدينة التونسية.
1: أي عصامي بالمعنى الصحفي، لأنه هو يعرف يقرأ ويكتب، لأنه كان أما لكن ظروفه يمكن العائلية الصعبة ما خلتوش يكمل تعليمه حتى يولي عنده أسلوب ممتاز. كان يغلط ياسر، خاصة
2: كانوا يعلقوا برشا
1: على والذي والذي كثرها عاد سي علي الدعاجي يحكي عليها هذه، وقرا وكنا نقولوا نقص شويه راه مش يستقيمش المعنى صحيح.
2: نمر الشهر الموسيقي الأول وهي معزوفة ملحنة في أسلوب تقليدي بعنوان سمعي إصبعين من تلحين محمد سعادة. المعزوفة هذه من إصدار بعنوان طوبوع.
1: حاضر، نسمع سي محمد سعادة ملحنة.

0: عبق الرشيدية.
1: شكرا سي علي. حسب ما دونه سي علي الجندوبي، أكد مصطفى صفر يوم 2 ديسمبر 34 أنه كان يفكر منذ مدة طويلة في قضية رقي الفن التونسي الأندلسي، وأنه وقتها حان الوقت اللي نضجت فيه الفكرة. نلاحظ هنا من البداية أنه مؤسس الرشيدية مصطفى صفر يعتبر الفن التونسي اللي جذوره أندلسية يعني المالوف هو العنصر الأساسي لتراث الموسيقى التونسية. الفكرة هذه كان عندها تأثير جوهري في توجه الرشيدية الفني نحو المحافظة على تراث المالوف التونسي، بل اقترن اسمها به كما معروف، تقول الرشيدية تقول المالوف، وقعد إلى اليوم وبش يقعد إن شاء الله. أما بعد حلل أسباب تدهور المنحطات الفن الأندلسي كما قال هو. هو يقول أنه أهمها عدم اعتناء الموسيقيين المحترفين بالصنعة متاعها، يعني شيوخ المالوف. يقول كان عندهم سيطر عليهم خاصة في السنوات الأخيرة وقتها مشاعر الإحباط والفشل والخيبة. هذا العامل الأول. العامل الثاني انتشار ألحان الرقص الأجنبية، وقتها شارت الرومبا والتانجو وغيرها. وثالثا انتشار المغاني الشرقية المشوهة، فما بعض عديد الأغاني وقتها مجينا من الشرق زادها حتى هي كانت مستواها متدني. يقول سي مصطفى صفر تكون من جميع هذه الأسباب تيار جارف أودى بتراثنا الموسيقي وبذوقنا السليم. الذوق نتاع الشباب تبدل وقتها، والنتيجة ديسة الفن التونسي بالأقدام، يعني عفسوا عليه الأقدام، ولم يبقى منه إلا شيء قليل محفوظ في بعض صدور شيوخ المالوف القدم. وقام مقامه يعني في مكانه مزيج من كلام عربي فرنجي الفرنكو عرب اللي حكينا عليه قداش مرة في قوالب غير متناسبة الأجزاء ولا متجانسة التركيب. واعتبرها سي مصطفى صفر معرة في وجه التونس في وجوه التونسيين وفضيحة لا تحتمل. لذا رأى من الواجب استدعاهم باش يتعاون معاهم ويعرض عليهم مشروع تأسيس جمعية ترمي إلى حفظ الفن التونسي وانتشاله من هوة النسيان. وقال ننظر مع بعضنا في أنجع الوسائل لمقاومة التيار الفني البغيض اللي تسلط على البلاد منذ 20 سنة. يعني هو يرجح العام 1914-15 يقولوا منه العقد الثاني من قبل القرن العشرين
2: مع بداية ظهور استيوانات وانتشار آلة الفونوغراف المقاهي والمحلات وغيرها.
1: سي علي نحب نقول ملاحظة هنا أنه سي مصطفى صفر لخص حسب ما دونه علي الجندوبي أهم الأفكار المتعلقة بدواعي بعث الرشيدية وقتها، واللي كان كل الناس كل تعرفها وقتها وقالوها وعودناها احنا قداش مره، لكن تغافل بذكاء عن الوسائل اللي باش يستعملها لتحقيق اهداف الرشيديه النبيله. حسب ما يظهر باش يحب يشرك زملائه، لكن في الحقيقه كان عنده هو بنفسه رؤيه محدده ونفذها من بعد، لكن ما حبش يكشف اوراقه مخافه اما اثاره السلطه او اي لكي الراي العام يستانس ويتعود على التوجه الفني للرشيديه.
2: اي أيوة، ونذكر في هذا الاطار المختار انه السلطه
1: الفرنسية
2: الاستعماريه كانت متحفظه جدا اذا
1: تكوين
2: معهد لتعليم الموسيقى.
1: بالضبط. اعطينا الفصل الغنائي الثاني سعري.
2: الفصل الغنائي الثاني باش يكون في نفس الطبع الاصبعين وتكمله للمعزوفة السابقة بوصلة ملوف في نفس الطبع بعنوان لا زال دهرك سعيد يليه برو العملي عن نغمة الآلات. الزوز مقطوعات هذا ما يعتبروا من العواجش، يعني ما مش متداولين برشا
1: متداولين.
2: أداء مجموعة محمد سعادة من نفس الإصدار.

0: شكرا سعلين، نرجو أن تكون هذه القطعة الموسيقية الجميلة قد نالت رضا مستمعينا ومستمعاتنا في برنامج عبق الرشيدية اللي بث على أمواج إذاعة تونس الثقافية. تعدوا الآن إلى المداولات متاع الجلسة الاستثنائية للتأسيسية للرشيدية. خذ الكلمة بعد زي مصطفى صفر الأديب عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية، بمجد عظمة الموسيقى العربية منذ عهد هارون الرشيد وإبراهيم الموسلي وحتى ابنه إسحاق، وشرح بدوره أسباب تدهور الفن التونسي وما وصل إليه من وضع متردي مقارنة بمستوى الموسيقى في المشرق العربي وحتى في المغرب وفي أوروبا. ثم بعده تلاه الطاهر المهيري، الشيخ الطاهر المهيري هذا موسيقي وفنان الشيخ المالوف ورجل أعمال كان وقتها كما قلنا، ومعه صادق رزقي، صادق رزقي اللي كان
1: صاحب كتاب الأغاني التونسية.
0: الاثنين تحمسوا في الحديث وقالوا يلزم ننهضوا بالموسيقى التونسية اللي هي تعتبر إحدى الأركان الأساسية للشخصية التونسية. بعد الثلاثة هذوما الحاضرون مروا إلى مناقشة وإقرار المقترحات المطروحة أمامهم. شنية المقترحات واللي سيصادقوا عليها؟ أولا تأسيس جمعية جديدة تهدف للرقي بالفن التونسي الأصيل، اختير لها اسم جمعية الحفاظ على الأغاني التونسية،
1: هذا الاسم الأولي
0: أي. وترجموها بالفرنسوية لا ميوزيك تونيزيان، كلمة الأغاني ترجموها في الستاتيو يعني في القانون الأساسي بكلمة لا ميوزيك تونيزيان، سوسيتي دو بور لا كونسيرفاسيون دو لا ميوزيك تونيزيان. هذا القرار الأولي. اثنين انتخبوا هيئة إدارية وقتية باش تسير الجمعية مؤقتا حتى تحصل على الترخيص، يترأسها مصطفى صفر وتضم كل من أحمد بن عمار هذايا كأمين مال وهذايا كان يخدم في البنك في المصرف تعاضدي وقتها، بالطبيعة شخصية جمال الدين بوسطينة حتى حد ما ينكر الإضافة متاعه في المشروع متاع الرشيدية، تسمى خذا الكتاب العامة. والصادق الرزقي الشيخ صادق الرزقي خذا تعهد بالدعاية هذا الهيئة الإدارية تكوينها، كذلك كون لجنة قانونية برئاسة مصطفى صفر الديمة لإعداد مشروع القانون الأساسي للجمعية يعرض سريعا على موافقة المؤسسين. العضوية متاعها في وسطها بخلاف سي مصطفى صفر هما المحامين عبد القادر بالخوجة والمنصف العقبي ومصطفى كعاك، إضافة للشيخ محمد لصرم والوكيل الشرعي حسون بن عمار هو زاد الشيخ ملوك كما سي محمد لصرم وكان وكيل شرعي يعني كيم لافوكا يعني محامي. بهذا نفهم أن الإجراءات هذه وقع ترتيبها بصفة مسبقة من طرف الاجتماع متاع 28 أكتوبر اللي حكينا عليه في الحصرة الماضية، وكانت هي النواة اللي أعدت الاجتماع التأسيسي. هكذا انفض جمع أولئك الرواد على ما يمكن اعتباره بكل موضوعية سعلي أهم حدث تاريخي في تاريخ الموسيقى التونسية الحديثة، لأنه فما مفارقات مثيرة للعجب أنه في تلك الظروف الصعبة والاستعمار معناها في أشد التعسف متاعه على الشعب التونسي نلقاو ناس معناها متوانسة من مهن مختلفة من أعمار مختلفة ومن مكانة اجتماعية مختلفة ينكبوا على مصير الفن التونسي ويقروا بالإجماع أنه يلزم ينقذوها. هذا يمكن تفسيره طبعا بالوعي الدقيق للأغلبية متاعهم حيال جسيمة الأخطار المحتقة بالوطن آنذاك، لكن فيهم بعض يقول لك أنا عملت واجبي على الأقل على مستوى الثقافة. هذا علاش نراوهم متحمسين للمشروع الرشيدية. سعلي الفصل الغنائي الثالث سعلي كان تسمح
1: المراوحة الموسيقية الثالثة باش تكون مع الموشحات المشرقية اللي هي كان جزء لا يتجزأ من الواقع الموسيقي
0: التونسي
1: مع موشح في مقام الحجاز كاركوردي بعنوان حبي زرني. سي المختار ذي النظمة متاعه هو من القديم من العتيق والتلحين ينسب للفنان درويش الحريري من رواد يعني الموشحات
0: في سوريا هذي.
1: أي. تاريخ التسجيل يعود إلى 1957 وهو لفرقة الإذاعة التونسية بشراف فهمي عوض.
0: أيوة.
1: يليه الموشح الثاني بعنوان لحظك يا بدري يعني من نفس الوصلة الغنائية ولنفس الفرقة.
0: هذه فرقة الإذاعة 57 جاسي فهمي عوض استدعته الإذاعة، هي مرحلة انتقالية مرت بها الإذاعة وتونس الإذاعة التونسية في وقتها تو نحكيوا عليه وقت يجي وقتها التاريخ الرشيدي لأنه عنده ارتباط كبير بمسار الرشيدية المرحلة الانتقالية متاع الإذاعة التونسية، وكانوا فيها أصوات جميلة جدا، منهم سي محمد سياسي الله يرحمه، منهم سي عز الدين يدير ربي يطول في عمره، منهم سي مصطفى الشرفي، منهم سي يوسف التميمي وغيرهم تنستحضرهم من بعد. نسمعوا ملا الوصلة في المقام حجاز كاركوردي.

0: بيزورني يليه موشح لحظك يا بدري من برنامج عبق الرشيدية على موجات إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، المحور الموالي
1: هو المحور الموالي هو موقف الصحافة اللي غطات الحدث هذايا بتاع تأسيس الرشيدية. هي في الحقيقة أغلبها أطنب في التنويه بالتفائل باجتماع 2 ديسمبر 34. الأولاني اللي تحدث عليه بسرعة هو الصحفي عبد العزيز العروي، بعد يومين قال معناها نحب نقدموه. هو عبد العزيز العروي تولد 1898 وتوفى في 13 جويلية 1971. هو صحفي وإذاعي شهير وأحد مؤسسي حلقة تحت السور في أواخر العشرينات مع عبد الرزاق كرباك الشاعر. كان تعليمه صادقي، ما كملوش للنهاية، ما خدش البكالوريا، لكن تكونت عنده ثقافة فرنسوية في اللغة الفرنسوية متينة. خدم أولا في مكتب محاماة وأصدر صحيفة ما دامتش برشا، ثم انتدبوا سيمون زانا. سيمون زانا هذا صاحب يومية لبتيماتان،
0: اليومية الشهيرة
1: الشهيرة الناطقة باسم الأقلية التونسية اليهودية، انتدبوا باش يغطي الحياة المسرحية والموسيقية التونسية باللغة الفرنسية طبعا. والتغطية هذه نجحت بامتياز، قعد 6 سنين وهو يخدم في يغطي في النشاط الفني في تونس، وعندنا مقالات كتبت عليهم الكتب، المقالات نتاع عبد العزيز العروي في الفترة هذيك. كان قلمه سيء وكان عنده نقد لاذع ما يرحمش، يقول حاجة معناها حتى في الرشيدية ما نقدها. غطى نشأة الرشيدية بالطبيعة، وغطى حفلاتها الأولى 35 36 37 و 38، وساند التوجهات نتاعها الثورية نقوله في الميدان الموسيقي. لكن وقت تأسست الإذاعة الرسمية في أكتوبر 1938 التحق بها، استدعوه الفريق اللي تولى المسرح العربية من الإذاعة الرسمية، وولى مذيع من وقتها قد حتى لين توفى عام 71. إيش يقول في التعليق نتاعه؟ التأمت عشية الأحد بالخلدونية جلسة هدفها تكوين تنظيم جديد أطلق عليه جمعية الحفاظ على الأغاني التونسية، ويبدو أنه كان من الواجب على المثقفين التحرك لبعث جمعية تسعى، وهوني جاب حاجة جديدة، لتجديد الموسيقى التونسية. تجديد ترجمها بالفرنسوية لرينوفاسيون دو ميوزيك تونيزيان، ولتشجيع المنشدين، هو يقصد الملحنين، على إبداع أغاني يمكن سماعها في المسرح أو في العائلة، وأيضا لمقاومة تيار الأغاني الهابطة، خاصة أنه قسم الجمهور استكان وبات يميل إلى اللون المنحط للموسيقى، متبعا بعض المطربين الثانويين. كان يعتبر قال فما فنانات وفنانين من الطراز الثاني معناها، اللي تمكنوا من تسجيل عدد كبير من تلك الأغاني على أسطوانات الفونوغراف، وبدلوا الذوق متاع الشعب متاع المستمعين. وتعهدت كذلك الجمعية الجديدة هذه بإحياء الموسيقى التونسية العتيقة مثل المالوف. هل إنجاز هذا حسب رئيس العروي يربط بين الفن وبين الأخلاق، وهو مدعو إلى البروز قياسا بعدد وقيمة الشخصيات اللي ساهمت في بعثه، ونحن واثقون بما سيترتب عنه من أثر تثقيفي عظيم الشأن، سيحتل بعد مدة وجيزة مكانة مرموقة في البلاد. كانوا معناها تنبه هذا شقع بعد مدة صغيرة، معناها الرشيدية ولات معناها عندها مكانة مرموقة في البلاد. الصحفي الثاني اللي تكلم عن الرشيدية هو ناقد شهير معروف الوقت هذاك محمد بالحسين، زاد كيف تحدث، قال يوم الأحد الفرد ذمت قاعة الخلدونية عدد كبير من ذوي الحيثيات التونسية، وقال كل ما خلج صدره من الغيرة الملتهبة على أغاني التونسية. وكانت الدعوة لهذا الاجتماع صادرة عن المفكر الكبير مصطفى صفر. حتى لبتيماتان فما صحافي تونسي من الأقلية اليهودية اسمه أكس زتلاوي قال طلعنا خبر تأسيس جمعية المحافظة على الموسيقى التونسية، وهي مبادرة ممتازة تذكرنا بمحاولة الرائعة للبارون ديرلونجي منذ 10 أيام في تنظيم عروض الموسيقى العربية المبقى القديم بالسوق الترك. هو بالطبيعة غلط، لأنه ما البارون كان يحذر في المقهى المرابط، ولكن ما كانش هو المؤسس متاعها. ولا نعني بالموسيقى التونسية الأغاني اللي تقدم في الموزيك هول، دونك حتى هذا سيماك الزرطاوي ضد الموزيك هول اللي قدمته فضيلة ختمي وقتها، بل نعني المالوف العتيق وأغاني الحب من أصل أندلسي والتي ينزلها التونسيون منزلة العبادة. احنا متأكدين انه الجمعية هذه رفقة الشخصيات المحيطة به وسي مصطفى سر ستقوم بما يجب لتجديد الفن التونسي الأصيل. وقال كلمة في الأخر أنا لفت نظري، هي نلاحظ أننا كأوروبيين لنسعى بما فيه الكفاية لتذوق وجمال أسرار الموسيقى التونسية، وهو خطأ آخر يضاف إلى عزوفنا عن معرفة أسرار ما أبدعته تونس منذ العهود الغابرة، إن كان مسرح الجم أو بدائع الهندسة المعمارية لجمع القيروان أو حتى الشعر البربري بتكرونه. هل الصحفي هذا يقر هو من الأقلية اليهودية البرجوازية أن المستعمرين في الوقت هذاك الأوروبيين الفرنسيين وإيطاليين خاصة كان عندهم نظرة متدنية للتراث التاريخي التونسي وللثقافة المحلية والعربية عموما بما فيها طبعا الفنون الموسيقية، نظرة نابعة من فكرة التفوق الحضاري الغربي السائدة لما كانت الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية مهيمنة على نصف الكرة الأرضية، وهو ما كانت النخب التونسية الوطنية تشعر به وتسعى لمقاومته كل حسب إمكانياته. عنا فصل آخر سي علي،
0: الفصل الغنائي الموالي باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني فتحي خيري بعنوان محلى ليالي شبيليا، هي من تأليف الشاعر الهادي العبيدي وتلحين سيد شطة في مقام النهوان. سيد شطة يعتبر من أساتذة الفنانة هذه فتحي خيري، هو
1: كانوا ثنائي مشهور
0: قام بتأثيرها
1: نسمعوا مالا فتحية خيري في محلى ليالي شبيليا.
2: محلى ليالي شبيليا وصوت الجيتار والوطن.

0: عبق الرشيدية.
1: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية، ونتعداو إلى اللجنة القانونية عدت مشروع النظام الأساسي للجمعية الجديدة في ظرف أسبوع، وعرضته على المؤسسين مساء السبت 22 ديسمبر بعد أسبوع من الاجتماع التأسيسي، واللي وافق عامتها ليلة 17 رمضان 1353 هجري. كان القانون الأساسي هذا بالطبع مطابق لنظام الجمعيات المعروفة الفرنسية، مع تأكيده على جملة الأهداف المرسومة خلال الجلسة التأسيسية. نعطيه فكرة على الفصول الهامة في القانون الأساسي للرشيدية، لأنها بشكون عندها تأثير على نشاطها من بعد. الفصل الأول يقول بعثت بتونس بين الأعضاء المؤسسين المذكورين لاحقا جمعية ودية تهدف إلى أولا الحفاظ على الموسيقى التونسية وإحيائها وتنميتها في إطار التقاليد الغنائية التونسية السليمة. اثنين، تشجيع تدريس ونشر هذا الفن بين كافة شرائح السكان. هنا نحسوا أهمية التعليم الموسيقي بالنسبة للمؤسسين الرشيدية، يعتبروه من أوكد الأسس اللي تتبنى عليها مشروع الرشيدية. الفصل الخامس، تسير الجمعية هيئة تنتخب لمدة 4 سنوات من طرف المجلس العام وتتركب من رئيس وأحد عشر عضوا. الفصل السادس، يتألف المجلس العام من كل أعضاء الناشطين، وهو الذي يعين جميع أعضاء هياكل الجمعية ويراقب تسييرها ويتخذ كل القرارات الهامة في شأنها. الفصل السابع، تضاف إلى الهيئة 3 لجان تنتخب لفترة 4 سنوات من طرف المجلس العام، وتختار من بين أعضائها رئيس وكاتب، يقولوا كاتب هنا كاتب عام معنا ومقرر. أولا لجنة فنية، لجنة فنية هذه مكلفة بالدراسات الموسيقية
2: واللي تعنى كذلك بالجوق الموسيقي
1: طبعا،
2: وتعنى بالتلحين وبانتقاء الأغاني، كل ما عنده علاقة بالفن.
1: وقت نتعرض إن شاء الله في الأسابيع المقبلة على كيف منها خدمة الرشيدية باللجان متاعها، اللجنة هذه كان عندها دور كبير وكانت رأسها من الأول سي محمد الأسر. اثنين، لجنة أدبية مكلفة بدراسة المواضيع الأدبية المتعلقة بالموسيقى، كما قلت أنت وهذه الأخرى فنية وهذه أدبية، يعني في الشعر،
2: الشعر وتصليح الكلام كما كانوا يقولوا
1: والمالوف وما أدراك. ثالث لجنة هي لجنة الدعاية اللي كان المكلفة بتأمين إشعاع الجمعية والدعاية لأهدافها وجمع التبرعات زادة لتمويل أنشطة الرشيدية. هذا بالنسبة للفصل السابع. الفصل التاسع يقول الجمعية مقر تعقد فيه اجتماعاتها وتنظم سلبه الدروس، هنا بقي نرجع للتعليم، الدروس وتلقى فيه المحاضرات المتعلقة بالموسيقى والأداب، كما تصدر الجمعية مجلة تحوي أنشطتها والإنتاج الفني والأدبي لأعضائها وذلك مرة واحدة في السنة. الفصل العاشر، تمنع منعا باتا كل مناقشات سياسية أو دينية أو خارج عن أهداف الجمعية. الفصل الحادي عشر، تتكون موارد الجمعية من الاشتراكات السنوية للأعضاء الناشطين، من الهبات والمنح الرسمية ومداخيل الحفلات. من مداولات سهرة 17 رمضان سي علي خرج الاسم التاريخي اللي اشتهرت به الجمعية اليوم وأضيف إلى عنوانها الأول، فأصبحت تدعى الرشيدية جمعية الحفاظ على الأغاني التونسية. إن شاء الله في الأسبوع المقبل نحكي كيف وقع اختيار الاسم الرشيد بي على خلعه على جمعية الحفاظ على الأغاني التونسية. إيش عنا في الفصل الأخير سعدي؟
2: الفصل الغنائي الأخير بش يكون مع أغنية، من هي أغنية بدوية هضبت في تار رشيدية بعنوان ساق نجعك ساق، أداء صليحة، وتسجيل هذا مع فرقة رشيدية بتاريخ 3/9/1958 تقريبا شهرين قبل وفاتها. وبهذا النغم ننهي سيداتي وسادتي حصة اليوم من برنامج عبق الرشيدية الذي يبث على أمواج إذاعة تونس الثقافية. دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

سجن جاك ساق وخشوا المهدية، سجن جاك ساق وخشوا المهدية، سجن جاك ساق.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موعدنا من المشهد الثقافي، موعد السبت 1 أوت 2026. تحية لكل متابعينا في كل مكان، تحية لسهير في الإخراج التقني، مريم مناع في الإخراج الرقمي، معكم محمد البلطي من أمام الميكروفون. وموعدنا ينطلق معكم الآن وتواصل إلى حدود الساعة منتصف النهار، ساعتين من الزمن، لمتابعة المشهد الثقافي الوطني والدولي، والحديث بالأساس على أبرز التظاهرات الثقافية، وبالأساس على المهرجانات الصيفية اللي تزخر بهم تونس في الفترة الحالية. أبرز العروض اللي باش تكون متاحة بالنسبة لمتابعينا في كل مكان، بالنسبة لنهاية الأسبوع، وأبرز العروض خاصة على مستوى المهرجانات الكبرى، مهرجان قرطاج وكذلك مهرجان الحمامات الدولي، بالإضافة إلى المهرجانات المحلية اللي بدأت العروض متاحة في الآونة الأخيرة. كذلك هناك مهرجانات من المنتظر أنه تبدأ العروض متاحة مع بداية ووسط الأسبوع القادم. نبدأ بالأنغام واختيارات زميلتنا سهير في هذا الموعد من المشهد الثقافي.

راح يدير على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا النغم اللي يعرف ربما أبرز ملامح شخصيته ويعرف أكثر بأبرز ملامح شخصيته الموسيقية على موجاتنا. مواصلين معكم في المشهد الثقافي ونتحدث على العروض المبرمجة في نهاية هذا الأسبوع في أبرز المهرجانات الدولية وكذلك المحلية. نبدأ بمهرجان قرطاج الدولي، الليلة سهرة تكون مع الفنان والملحن سامي يوسف اللي بيش يكون حاضر على ركح مسرح قرطاج الدولي، ومن أبرز ربما العروض اللي مبرمجة في الدورة الحالية لمهرجان قرطاج الدولي، وخاصة أنه له تجربة موسيقية فريدة من نوعها. سامي يوسف يرجع الجذور متاعه إلى إيران، وكذلك هو من أبوه وأمه من أذربيجان، وكان والده مشهور على مستوى الإنتاج الموسيقي. تخرج من الأكاديمية الملكية للموسيقى بالعاصمة البريطانية لندن، وحصل عام 2009 على دكتوراه فخرية من جامعة روهبيتن مقابل إسهاماته في تطوير الموسيقية. كذلك بدأ ممارسة الموسيقى في سن مبكرة من حياته، وتعلم العزف على العديد من الآلات الموسيقية بما في ذلك البيانو والكمان والعود، وكان عنده شغف كبير بمختلف المجالات الموسيقية وبكل ما يتعلق بالموسيقى. تأثر بواقع يعني التجربة الصوفية وكذلك نوعية الإنشاد الصوفي، وكذلك مزجه مع الموسيقى الغربية، وأراد إبلاغ صوت الشباب كذلك المسلم بطريقة حديثة، وذلك دفعوا إلى إصدار عديد من الألبومات والإنتاجات الموسيقية، مثل الألبوم الأول متاعه اللي هو كان بعنوان المعلم، الذي قصد به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتم إنتاج الألبوم هذا سنة 2003، وكان له صدى كبير على مستوى الساحة الموسيقية خاصة على مستوى العالم العربي والإسلامي. عرف طريق الشهرة بعد ذلك بعد الألبوم الأول، وأصبح أشهر منشد ديني في بريطانيا، وحقق نجاح واسع بعد إصدار ألبومه الثاني أمتي الذي باع منهم 2 مليون نسخة، واللي زاد من الشهرة متاعه، وكمل في المسيرة بحسب ربي ومناجات وأماه، وأصدر عام 2009 ألبوم بدونك الذي لاقى كذلك رواج كبير، لأنه تقريبا باع منه 2.3 مليون نسخة، وتضمن أغنيات أسماء الله الحسنى وفلسطين للأبد وسمعت نداك، واعتبرت مجلة تايم عام 2006 سامي يوسف أكبر مطرب بريطاني مسلم في طابع الروك، رغم طغيان أسلوب البوب على أدائه، وهو مصنف في المرتبة 14 في قائمة 30 مطرب بريطاني شهير حسب قناة البي بي سي البريطانية. إذن السهرة باش تكون الليلة في مهرجان قرطاج الدولي مع سامي يوسف، وأكيد باش يكون لديه متابعين كثر في تونس، وباش تكون الفرصة لمواكبة هذا الحفل مباشرة على مسرح قرطاج الدولي.

الفنان سامي يوسف باش يكون حاضر هذه الليلة على مسرح قرطاج الدولي في إطار مهرجان قرطاج الدولي، ومواصلين مع العروض وعروض نهاية الأسبوع في المهرجان. باش يكون الموعد غدوة إن شاء الله مع الفنان اللبناني ريان، وعودة إلى المهرجانات التونسية بعد ما فترة انقطاع نوعا ما على مستوى الحضور، وخاصة لأنه عاش نوعا ما ظرف صحي خاص على مستوى الإصابة بمرض السرطان، عفى الله الجميع عام 2024، وبعده عاود رجع إن شاء الله للساحة الفنية، وبش يكون العرض غدوة إن شاء الله على مسرح قرطاج الدولي. سنستمع إلى ريان في عدد من الأنغام اخترتهم زميلتنا سهير، ومواصلين معاكم في هذا الموعد من المشهد الثقافي إلى حدود الساعة منتصف النهار.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.

الأنغام اللاتينية وصلنا لدقيقة 43 بعد العاشرة صباحا. سيليز كروز بورسي أكازو نو ريغريسو، نوصل معها في موعدنا من المشهد الثقافي وندخل شوية إلى أجواء مهرجان الحمامات الدولي اللي بيش يكون على موعد الليلة مع الموسيقى اللي تمزج بين الجانب اللاتيني الجانب الإفريقي، تجربة مهمة جدا مع الفنانة البرتغالية ماريسا دوستريس نونيس كومي اللي معروفة باسم ميريتزا، وهي مغنية برتغالية مشهورة جد، عندها جذور إفريقية، ترجع لي عائلتها ترجع إلى الموزمبيق، وبوها أمها يعني موزمبيقية بوها برتغالي، وعندها تجربة مميزة على مستوى الموسيقى، وعندها عدد من الإسهامات على مستوى يعني سواء المهرجانات الدولية سواء الجوائز الدولية، بما أنها حازت على جائزة راديو بي بي سي لأفضل فنانة أوروبية في الموسيقى العالمية سنة 2003، وغنت كذلك في حفل وفي دورة الألعاب الأولمبية في حفل الافتتاح في أثينا 2004، غنت أغنية ألف عام كثنائي مع ستينغ، وكذلك لها تجارب على مستوى التلحين ويعني إنتاج الكلمات المميزة، وكذلك واحدة من أبرز الأغاني الناجحة لميريزا ترانسبارنتي، وهي تكريم لجدتها الإفريقية. بالإضافة إلى العرض الليلة في مهرجان الحمامات الدولي مع الفنانة البرتغالية ميريتزا، كذلك مهرجان بش يكون على موعد غدوة كذلك 2 أوت مع ماريو بيوندي الإيطالي وعرض كذلك على مستوى هام جدا بالنسبة لمتابعي الموسيقى الإيطالية. سمعنا الأنغام اللاتينية، نمشي مع الأنغام الإيطالية وتجربة الموسيقى الإيطالية الرائدة على مستوى الأوبيرات كذلك على مستوى الفنانين المميزين إيروس رامازوتي على موجات إذاعة تونس.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف ابن حكيم،
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوغات.

0: زميلتنا سهير في الإخراج التقني أصرت أنه نحكي على سليف كايتا لأنه كان حاضر البارح في مهرجان الحمامات الدولي، وكانت حاضرة هي والحفلة كانت مميزة على ما يبدو، بما أنه تجربة سليف كايتا كفنان متعدد المواهب وعنده موسيقى يعني ساهم في انتشار الموسيقى الإفريقية على مستوى العالم، يعني تجربة كبيرة اللي هو سليف كايتا يرجع لجذوره المالية، تولد عام 1949 وكان يعني عاش تجربة على مستوى الصعوبات الاجتماعية كشاب اللي كان في مقتبل العمر متاعه يطمح انه يعني ينجح سواء في الدراسة وكذلك في موهبته الموسيقية، قرر أنه يصبح مغني اللي كان نوعا ما بالنسبة للعائلة متاعه هناك نوع من التحفظ على المسألة هذه نتيجة للثقافة الاجتماعية، كونه اللي يمتهن الموسيقى يعتبر شخص غير مسؤول وغير يعني مرحب به كثيرا داخل المجتمع المالي. وبعد ذلك انتقل من القرية متاعه إلى باماكو العاصمة وبدأ مشواره في النوادي الليلية، وبعد عامين تقريبا من انتقاله إلى باماكو انضم لفرقة ريل باند المدعومة من الحكومة، وكان عام 1973 خرج من الفرقة هذه وانضم إلى فرقة السفراء، ونجح كايتا في بعد ذلك في باريس وفي أوروبا، ويعني كان له كما قلنا إسهامات خاصة في انتشار الموسيقى الإفريقية على مستوى العالم، عنده رصيد هام من الأغاني المعروفة على مستوى المحلي وكذلك على مستوى الدولي. نسمع سليف كايتا على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
1: المشهد الثقافي.

الأنغام الإفريقية نستمع إليها على موجات إذاعة تونس الثقافية. سليف كايتالي كان حاضر البارح في مهرجان الحمامات الدولي، وحقيقة الإيقاعات الإفريقية عندها الخصوصية متاحها وعندها الجمال متاحها، وتحب أكثر تركيز حتى نفهم نوعية الإيقاعات اللي تستعمل في الموسيقى الإفريقية اللي تعكس تماما وتذهب بنا مباشرة إلى نوعية الحياة في إفريقيا والجمال والطبيعة على حقيقتها في القارة الإفريقية. مواصلين مع المهرجانات الصيفية، ونذكر من كذلك في المهرجانات الدولية، مهرجان صفاقس الدولي يكون الموعد الليلة مع عرض كلنا أن نغني، وكذلك مهرجان بنزرت الدولي الليلة يكون الحفل الفنان وريدة للصالحي غدوة إن شاء الله، يكون الموعد مع سهرة مشتركة تجمع مرتضى الفتيتي والشامي، في انتظار أنه يكون ثم موعد مع عرض مغربي يوم 9 أوت، عرض قائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشير. وكذلك بالنسبة للعروض الكبرى على مستوى تجربة الفن والموسيقى المغربية اللي بيش تكون حاضرة مع خصوصية دائما مهرجان الحمامات الدولي في موعد 8 أوت مع الفنانة المغربية نجاة عتابو، تجربة فريدة من نوعها على مستوى الرصيد الموسيقي لفنانة عرفت الألقة متاحة مع التسعينات وخاصة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات مع تجربة مهمة وخاصة انتشار واسع في تونس. تعود نجاة عتابو إلى المسرح من خلال مهرجان الحمامات الدولي الذي دائما له الخصوصية متاعه ودائما عنده الاختيارات نجم نقولوا لي هي موافقة على مستوى العودة إلى نوعية من الموسيقى والفريدة من نوعها على مستوى المغاربي.

0: شوفي غيره بصوت نجاة عتيب على موجة إذاعة تونس الثقافية تسبق على الموعد اللي بيشكون معها في مهرجان الحمامات الدولي 8 أوت الجاري. وماذا غير الزمن في نجاة عتيب على مستوى الصوت وعلى مستوى الأداء كذلك وعلى مستوى الحضور؟ نذكروا اللي هي كانت حاضرة في أكثر من مناسبة في المهرجانات التونسية وخاصة مهرجان كارتاج الدولي في فترة الأوج متاعها، في فترة الانتشار الواسع متاعها على مستوى العالم العربي وكذلك خاصة المغاربي، ولها رصيد مهم جدا على مستوى الأغنية المغاربية. من التجارب اللي ترجع إلى المهرجانات الصيفية والمهرجانات الدولية الكبرى، مهرجان قرطاج الدولي، الفنانة السورية مياد الحناوي باش تكون حاضرة يوم 6 أوت مع محمد خيري. الفنانة مياد الحناوي بتجربة ورصيد فني كبير جدا، بطبيعة الحال برشا الناس باش تتحدث على صوتها، هل فعلا هي قادرة أنها تأدي سهرة كاملة في مهرجان قرطاج الدولي؟ ولكن اعتبارا لصوتها ولمكانتها على مستوى العالم العربي ورصيدها الفني الكبير، نذكروا أنغام الحب اللي كان وكان يا ما كان، فاتت سنام، يعني تجربة مهمة جدا على مستوى التلحين مع بليغ حمدي. مياد الحناوي باش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج الدولي، إلى جانب الـ يعني حضور الفنان الشاب محمد خيري اللي باش يقدم وصلات من القدود الحلبية، اللون الغنائي اللي ارتبط بمدينة حلب وبأرثها الموسيقي العريق. خيري تتلمذ على يد الفنان صباح فخري وكان داعمه الأول ومثل الامتداد لجيل حافظ على هذا التراث وعاد تقديمه لجمهور عربي أوسع. شكلت إقامته في بيروت محطة مفصلية في مسيرته الفنية وفتحت أمامه أفاق الانتشار خارج سوريا، وعرف بصوت يجمع بين التمكن التقني والقدرة على الأداء المقامات الشرقية بأسلوب يحترم التقاليد الطربية ويمنحها حضور معاصر. الثنائي مياد الحناوي ومحمد خيري في عرض موسيقي في مهرجان قرطاج الدولي يوم 6 أوت الجاري.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

تظاهرة الثقافية الفنية برنامج متنوع جمع بين الموسيقى والمسرح والإنشاد الصوفي، وأبرز العروض كانت عرض الافتتاح للفنانة محرزية الطويل وكذلك الفنان شكري عمر الحناشي، حضور كذلك المطربة هيفاء اليحيوي بمرافقة المايسترو مكرم الأنصاري، كذلك عرض 28 جويليا اللي كان مع الفن الرابع من خلال عرض مسرحية ولد الطلياني من بطولة سفيان الدهش ولبنى السديري، ويتواصل المهرجان تواصل إلى يوم 29 جويليا مع عرض صوفي بعنوان حضرة تونس الأعماق، وكذلك عرض البارح اللي كان قدموا مجموعة ميتيس باند، وليلة يكون العرض مع الفنانة التونسية نوال غشام في عرض موسيقي يجمع بين الطرب والأغنية التونسية. العرض الاختتام بش يكون غدوة إن شاء الله بسهرة فنية يحييها الفنان عدنان الشواشي بمرافقة مجموعة المايسترو عبد الرحمن العيادي. نستمع إلى فنان الأجيال النجم يقولوا في الساحة الفنية التونسية عدنان الشواشي.

وصلوا معكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحكيوا شوي على المهرجانات المحلية في ولاية قبلي وعدد من المهرجانات اللي تنتظم على مستوى الولاية، بلغ عددها 10 مهرجانات خلال الصيف الحالية، واللي تنطلق مع المهرجان قبلي الدولي في دورته 18 من 30 إلى 7 أوت المقبل، وتختتم بالأيام الثقافية بسوق لحد في دورتها 18 من 27 إلى 30 أوت. جملة من المهرجانات اللي والعروض اللي باش تأثث هذه المهرجانات. نحكي كذلك على المهرجان الصيفي بجديدة، وكذلك مهرجان نوارة، كذلك الدورة 20 لمهرجان نسمة الواحة بجمنة، ودورة 13 للمهرجان الصيفي بنويل، كذلك الدورة 14 لمهرجان الثقافة والتراث بفطناسة. والمهرجانات هذه باش تتواصل إلى نهاية شهر أوت مع عدد من العروض المحلية وكذلك التونسية، وتنوع ما بين الموسيقى والمسرح في نوع من إضفاء الحركة الثقافية على ولاية قبلي. مواصلين معكم في المشهد الثقافي على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية.

مع الأنغام الجميلة للراحل وديع الصافي وهذا الثنائي مع خوزي فرنانديز، نوصل معكم إلى نهاية لقاءنا اليوم من المشهد الثقافي. تحية لسهير في الإخراج التقني، ونكمل بصوت إلهام مدفعي، وتحية لكل متابعينا في كل مكان على موجات إذاعة تونس الثقافية. نلتقي بإذن الله.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، متابعي برنامج جماليات الأعزاء، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي. لقاء هذا الأسبوع يستضيف الفنان المتميز والمتألق سي محمد المالكي في لقاء حول علاقة الشعر بالتشكيل من خلال المعرض الذي أقام، معرض استعادي بين التشكيل والشعر، أشعار بعد الستين. ويحضر معنا في الأستوديو للقائنا اليوم سي محمد المالكي. سي محمد مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا. أولا قبل كل شيء نحب نشكرك على هذه الاستضافة، وكذلك أشكر إذاعة تونس الثقافية على هذا الاهتمام
2: بمجال الفنون التشكيلية،
3: بالفن عامة وبمجال الفنون التشكيلية خاصة، وخاصة المعرض الذي أقمته أخيرا بدار الفنون بالبلفيدير، وهو معرض استعادي في امتلالة.
2: مرحبا بك سي محمد، شكرا، معناها الشكر موصول لك أيضا. في البداية سي محمد، اليوم لقاءنا هو حول ربما علاقة التشكيل بالشعر كما أردت له أن يكون من خلال معرضك واستضافتنا اليوم اللي كانت في هذا الإطار، والمعرض لم يكن بالمعرض الهين، كان معرضا استعاديا، وحين نقول استعادي ربما يستعيد عديد الفقرات والفترات من تاريخ الفنان التشكيلي، ويجمع عدد هام من اللوحات والأعمال الفنية التي معناها كانت معروضة للجمهور وتهم عديد الفترات. سنعود ربما إلى هذا لاحقا، لكن قبل ذلك دعنا نتابع التمشي العام للحصة. وفي البداية معناها نود التعرف على محمد المالكي التشكيلي. من هو محمد المالكي؟ كيف معناها قضيت ربما المسيرة متاعك؟ لأنك لا تعتبر من جيل الشباب، بل أنت عاصرت أجيال متعددة. لو تحدثنا في هذا الإطار عن التشكيلي محمد المالكي.
3: شكرا. محمد المالكي ومعناها خريج المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمير بتونس.
2: في أي سنة سي محمد؟
3: في سنة 1977.
2: أي
3: معناها مع دخلت 73 وتخرجت 77، في فترة تنجم تقول معناها امتياز مدرسة تونس للفنون التشكيلية، اللي كانت الحضور متاعها عبر رجالاتها وعبر فنانيها في هذه المدرسة، اللي أعتبرها أنا شخصيا مدرسة عندها تاريخ وذات قيمة معناها كبيرة برشا.
2: أكيد.
3: وقمت باختصاص، معناها الاختصاص متاعي كان في ذلك الوقت هو اختصاص التصميم الصناعي. أي. وهو اختصاص جديد بالنسبة للمعهد، كانت
2: في سنوات السبعين،
3: في يعني سنوات 73-77. معناها والسبب في ذلك هي المرحومة صفية فرحات اللي مديرة الفنون التشكيلية، اللي أبت أن معناها تجدد في معناها
2: الاختصاصات
3: والتربية الفنية بصفة عامة، فهمتني؟
2: أي.
3: وقت تخرجت عام 77 قمت بتربص بفرنسا، ثم عدت بعد ذلك للتدريس، لأني قمت بتجربة صغيرة ما مشيتش ومشيت معناها التدريس. عام 81 كان هو المعرض الأول بدار ثقافة ابن رشيق،
2: يعني أولى معارضك كانت وقتها، لكن أنت من وقتها بديت معناها منذ التخرج من مدرسة الفنون الجميلة،
3: جميلة أي.
2: وقتها وأنت بديت في انخرطت في ساحة العرض.
3: أي انخرطت في ساحة العرض، ولكن أي. باحتشام، مش معناها
2: أكيد ديما البدايات
3: كبيرة برشا، ولكن المعرض الأولاني متاعي الخاص الشخصي هو سنة 81.
2: أهي.
3: اللي المسيرة متاعي بدأت به، واللي كان في دار ثقافة ابن رشيق، واللي كان بنفس التوجه متاع المعرض الاستعادي الأخير، لأني أنا وقت عملتك المعرض ذلك في سنة 81 عملت لوحات ثم بحذاها أشعار.
2: يعني في
3: في ذلك الوقت
2: في التاريخ هيك، يعني
3: في التاريخ هذاك في 81 نفس فما اللوحة وبعدها الشعر متاعها. هو تنجم تقول بين النثر والشعر، فهمتني؟
2: ربما كلام مزجوع أو كلام متناغم
3: بلا لا أدعي فلسفة في الشعر.
2: لكن سي محمد خليني نعرفك أنت أكثر ونعرف عليك ربما الجيل الشاب والمستمعات والمستمعين. أنت أصيل تونس العاصمة ولا وأين درست وكيف كان ربما؟
3: لا درست أصيل تونس العاصمة، أنا من ريف بيجة، من عمدون، من ريف بيجة، فهمت ولا لا؟ ثم في عمر 5 سنين الوالد هاجر إلى تونس العاصمة وسكننا بإحدى الأحياء الشعبية المعروفة حاليا وهو الجبل الأحمر. معناها وعديت معناها فترة زمنية كبيرة برشا في الحي هذاك، وقريت في المدرسة 2 مارس 1934 وتخرجت من غاديك بعد ما خديت شهادة سيزيام ومشيت الباب الخضراء، فهمتوا لا؟ ولكن للأصل أصيل، لكن هذا لا يمنع وأنه معناها عندما هاجر أبي إلى تونس العاصمة عامل في المدينة العتيقة في سوق ربع في بحذا معناها حمام القشاشين، وكان يخدم في قهوة القشاشين، وكان معناها هو عنده علاقة مع أهل المدينة اللي هم أصلا يطرزوا جبايب ويعملوا الذهب ويعملوا، فهمتوا ليلا، من العائلات البرجوازية التونسية ذات الأصول التركية ربما. وكذلك كان الوالد يهزني ديما في العطل وإلا في السبت والحد ديما ما يخلينيش في الحي، يهبطني معاه. تربيت عندي نوع من الحب لذلك المكان، الأمكنة بتاع الأسواق بتاع البلاد العربي، خاصة وأنك أنت في سوق القشاشين، سوق ربع، تمشي سوق نساء، سوق لباس، تمشي للبركة، تتحوس وتدور غاديك
2: والعين تتشبع،
3: والعين تتشبع
2: أيضا،
3: والذاكرة تتشبع. وكذلك معناها كانت عندي صورة جميلة جدا من الألوان، من الأشكال، من الزخرف، ندخل للبناءات سواء كان كما سليمانية أو غير ذلك، نمشي
2: مخزنة في الذاكرة،
3: مخزنة يعني. في الذاكرة كان ذلك المجيز ما بين أكل الشيء هذاك، أكل الموروث هذاك، التراث هذاك، ما بين ما عشت أنا في الحي اللي هو معناها حي فرضوي بالأساس من اللي بدأ، وكالتداخل في قاعد نشوف الشبابك نقاط والبيبان مستطيلات ومربعات، ولكن معوجين محطوطين بصفة عشوائية، وكان وألوان معناها طبيعية، معناها ألوان ما تنجمش تخمم فيها، تجيها كيكة سبونتاني معناها بدون وأن واحد يخمم فيها. كانك المجيز ذاك اللي خلاني في معناها لوحاتي تلقى هاك المجيز ما بين أكل الصورة المنضبطة للبني، فهمتوا، للهندسة المعمارية في البلاد العربي، وكذلك التداخلات اللي موجودة، وكنجم نقولوا العشوائيات ما بين ظفرين في من خطوط ونقاط وأشكال في أكل معيشة هذيك. ولكن هذا أعتز أنا بذلك لأني من أكل المنطقة هذيك، معناها خرجت ونحت نوع من الشخصية اللي خلتني على ما هو أنا الآن، فهمت ولا لا؟ وهذا كله معناها نجم نقوله كونه الوالدة كانت سبب فيه.
2: أكيد كل معناها أم باش تكون حارصة على أبنائها وعلى معناها تربية الذوق وتربية ربما صناعة المسار التربوي للأبناء. لكن بعد هذية سي محمد، بعد معناها التأثيرات اللي معناها بالأحرى المخالطة هذية لفضاء المدينة العتيقة، كملت دراستك وتلمذت ثم دخلت إلى مدرسة
3: الفنون الجميلة سنة 73،
2: أي لتنتهي بالتخرج سنة 77، ودخلت في مجال العرض الفني عام 81. أي
3: العرض الفني هذاك سنة 81 معناها كان الانطلاقة الأولى مما خلى المرحوم صادق قمش الله يرحمه يستدعيني ويقول لي تنجم تعذر في قاعة يحيى. غزني قاعة يحيى في الوقت هذاك، قاعة يحيى وما أدراك معناها تدخل من شارع كارتاج تخرج في شارع هولندا.
2: أي.
3: نهج هولندا معناها على طول، فهمتني؟ مشيت معاه وقعدنا حكينا شوي، قلت له ايش باش يعبيها القاعة هذه؟ قال لي وكانت عندك الوقت تخدم على روحك. الحقيقة معناها عملت كوراج، انا كانت عندنا دار عربي معناها واسعة، شريت ما تيسر من المواد الأولية وتوكلت على الله.
2: كانت المرسمة متاعك؟
3: كانت نوع من المرسم بتاعي، لأن الدار في وسط الحوش، معناها في وسط الدار.
2: أي.
3: فهمتني؟ بعد ما نكمل نلم ونحطهم على شيرة وحضرت المعرض الثاني بتاعي سنة 1982.
2: أي.
3: وفي قاعة يحيى بشارع كارتاج، ومشكور المرحوم صادق قمش معناها نذكره بخير في هذا اللقاء، اللي معناها كان سبب باش معناها أعطاني دفع كبير، مما خلى لجنة الشراءات تزور المعرض وتقتني أول لوحة لي
2: سنة 82. تاريخ مهم
3: هذا. اسمها الحياة.
2: الحياة وما أدراك ما الحياة.
3: ولكن بين ذفرين لليوم بعثوا لي كلك تصاور من القدم.
2: أي.
3: ولكن اللوحة هذه ما بعث ما لقاوهاش، ما بعثوا ليش،
2: ما بعثوا ليش،
3: ما بعثوش صورة منها. عندي أنا صورة متاعها.
2: أي.
3: لكن أنا معناها نحب نشوفها موجودة، معناها ربما نطلب باش نعود لها الكادر متاعها، ربما نحب بترخيص من الوزارة بطبيعة الحال.
2: للتوضيح سي محمد هنا، ولو أنه ليس المجال،
3: ليس المجال،
2: هي اللوحة صحيح. حين تقتنى من قبل الدولة تصبح ملكا للدولة، ولا يحق للفنان التدخل عليها. هذه وجهة النظر متاعي أنا كشخص معناها لهنا. لكن دعنا نواصل سي محمد في مسيرتك، مسيرة العرض ربما، وانت قلت لي اخترت معناها موضوع اللي هو في علاقة بالأشعار، وما
3: هو صحيح هو رو في علاقة بالأشعار، لأني دائما كنت أظن وأني وأنا معناها الأصل الأصيل متاعي اختصاص أدب.
2: أي هذا على طوال مسيرتك وإلا فقط في هذا المعرض؟
3: لا هو في المعرض الأول، ولكن أنا كانت عندي كان ديما عندي هوس للكتابة.
2: أي.
3: عام 82 كذلك عندما معناها كنت أدرس بالمعهد الفني بأريانا، فهمت ليلى، كان عندي ديما أوقات فراغ، ما نروحش أنا كي ندخل المعهد، ما نروح كل عشية بعد ما نكمل نفطر غادي ونقعد غادي. كان عندي ديما وقت كبير باش نجم في قاعة الأساتذة نجم نكتب أي حاجة. الحقيقة كان عندي هوس بالكتابة، ومن بين ما كتبت كتبت مسرحية.
2: أي.
3: فهمتني؟ المسرحية هذه معناها كتبتها وحضرتها، التو عندي موجودة والله.
2: نص كانت المسرحية.
3: أي. أي كانت تويتي تونوري هيلك صفرة، هي وليت التو بمرور الزمن من 82 لليوم الناسي هذا. مقدم وقتها حكينا كان عندي علاقة مع المسرحيين خاصة أولاد بابالا وتوفيق الغربي.
2: أي.
3: كان عندي علاقة بهم، قلت لهم معناها هاو عندي نص مسرحي تحبوش. هما في الوعي المسرحي وقتها كانت الجمعيات المسرحية الجهوية كانت موجودة بكثرة، وقتها الدولة وزارة الثقافة وبلدية تونس خصت لجميع الجمعيات هذه معناها دور على ملك البلدية الفارغين هذوكم، واعطاتهم باش معناها حلوا جمعيات ويتمرنوا غاديكا ويعملوا في المسرح، ولكن التمرين الأصلي يكون في دور الثقافة سواء كان ابن خلدون لابن رشيق. فكنا معناها تفهمنا وقعدنا عملنا جلسات لمدة أتصور 6 أشهر.
2: أي يعني أنت من سي محمد علاقتك بالكتابة سواء النثر أو الشعر أو النص المسرحي كانت معناها حاجة ملازمتك، ملازمة مسارك الإبداعي. أي لهنا خلينا ربما اللي هو في علاقتك أنت في المنجز الإبداعي بالشعر، خاصة وأنك في معرضك الأخير الذي أقيم مؤخرا بدار الفنون بالبلفيدير، هذا المعرض الاستعادي قلنا أسندت له عنوانا بين التشكيل والشعر، أشعار ما بعد الستينات، وغلبت ربما الجانب الشاعري على الجانب معناها الإبداعي، ولو أني العلاقة لهنا متلازمة، وكنت أصدرت في الإطار ذاته معناها أصدرت كتالوج فني فيه أشعار كتابات ورسوم. سي محمد ربما علاقة المكتوب بالمرسوم في أعمالك الفنية، خاطر بعد باش نرجع لك للسابق ولمسألة الذاكرة والمرقوم وكل ما إلى ذلك، لكن خلينا نتوقف عند معرضك هذا الذي أقيم مؤخرا بالبلفدير. معناها قلنا علاقة المكتوب بالمرسوم.
3: هو الحقيقة في سنة 82 وقتها زاروني معناها صحفيين، ومن بين الصحفيين فما صحافي اسمه توفيق جبالي اللي عمل لي انترفيو، وفما صحفية تصح ليلى، لكن معناها هي ما هيش أظن ما هيش تونسية الأصل. المهم من بين الانترفيو هذاك وقتها قال لي سألني سي توفيق جبالي، قال لي شنو معناها باندر، معناها فيرد لا بانتور. قلت له أنا وقتها باندر سي إكرير افيك لا كولور، افيك لي كولور.
2: هذه يعني أنت تقدم هنا وجهة نظر من هذا
3: 82 هو الارتيكل موجود. قلت له معناها عندما نرسم فإننا نرسم بالألوان، معناها كما الشاعر والكاتب يكتب يرسم بالكلمات، معناها يرسم بالكلمات لأن الكلمات عندها نوع من الشاعرية، معناها عندها نوع، عندها إحساس، معناها عشب الشعوري ولا الشعوري، فإنما كون دنياك عواطف وشعور في آخر الأمر.
2: ما أنت ما مشيتش للخط العربي ربما.
3: لا ما مشيتش للخط العربي، لا بورتون معناها راه فما في الرسومات الأولانية متاعي فما نوع من استعمال النقاط واستعمال الشكل العربي في اللوحات متاعي، لأنها كانت أساسا باستيل. فما ثلاثة لوحات، ثلاثة معارض هما باستيل الكلهم، بعديك
2: يعني رسوم على ورق،
3: على ورق مقوى، على ورق مقوى، فهمت ولا لا؟ هذاك بعد المرحلة متاع 82 في قاعة الأخبار اللي في 9 اللي في 84 وفي 7 وفي 84 وفي 86 وفي 89 هذوما بيناتهم عملت معرض في 83 في قاعة التصوير.
2: أي
3: قاعة التصوير وقت على ملك سي عبد الرزاق الفهري.
2: أي الله يرحمه. الله يرحمه. أي
3: فهمتني وشجعني وقال لي محمد فمش مشكل جيب، وقلت له رأي اللجنة جاتني واقتنيت، قال لي مش مشكل جيب ونعرضه ونعاونوك وإذا أمكن نبيعه فما فماش إشكال. عرضت عنده وقتها في 83.
2: أي
3: وكان كذلك هو معرض الأساسيات متاعه هو الباستيل على ورق.
2: لكن هنا مازلت ما جاوبتنيش سي محمد على علاقة ربما المكتوب بالمرسوم.
3: المكتوب بالمرسوم وقتها الحقيقة معناها في ابن رشيق وقتها كانت الفكرة، ما نعرفش كيفاش الحقيقة وقع
2: الانزياح قليلا،
3: نسيانها بين ظفرين وتوليت بالرسم. بالرسم معناها 83 84
2: في معرضك الأخير هذا الذي يقيم بالبلفدير كنا لاحظنا معناها في أعمالك شيء من الارتجاج المهيمن على اللوحات، معناها كأني فيها رسوم في الخلفية ثم تأتي فوق هذه الرسوم وتقيم معناها مجموعة من الخطوط المبينة اللي قاعدة محفورة. صحيح. معناها كأن بالرسام يمرر المادة وبعد تمرير المادة سي محمد تقوم هكا بنوع من التحفير اللي أعطى مساحات، معناها وكأنك تغطي اللوحة بهذه الخطوط.
3: هو العكس، هو راهو الملول بالكل، لأني أنا عندي طريقة فنية في معناها تكوين اللوحة. أولا عندي المحمول، عندي المساحة متاعي قدامي، لكن أنا عندي مواد أولية نستعملها خاصة بي أنا اللي هي متكونة من السمن الأبيض، متكونة من الكول البيضة الغيرة، ومتكونة من المستيك. ثلاثة هذوما بمعناها مقادير مختلفة، بمقادير مختلفة.
2: علاش؟ يعني عندك لغوسات متاعك،
3: الخلطة السبيسيال
2: الخاصة بي،
3: مش جيسو، مش جيسو. هذوما أنا نخلطهم خاطر مريت بعديد راهو الفترات، لاني ساعات نخلط انفو خلطته حطيت تشيح تي بس ما عادش نجم نعمل حتى شيء.
2: اي
3: وليت قست، قعدت قيس حتى لقيت معناها المقادير نتاع كل ماتير نحطها باش نجم نلقى معناها حاجه في الاخر مليابل نجم نجم معناها نستعملها كيما نحبانا في وقت معناها واسع وقت واسع يخلي لك الوقت نتاعك. اك الماتيريا هذيك نحطها فوق فوق المساحه نتاعي، فوق المحمول نتاعي وباليد نتاعي، وكون الارضيه الاولى نتاع
2: العمل.
3: العمل بعد ما نكون الارضيه الاولى ناخو ثانيا ادوات اخرى ونرسم بها ما يخالج فكري من اشكال موجوده، سواء كان في الموروث في التراث الهندسي، سواء كان في الزخرف، سواء كان في سواء كان الخله والخلالك، الاشكال هذيك نرسمها وقتها يدخل عاد التكوين. التكوين من الاول فما تكوين عام،
2: أيوة.
3: بعد فوق منه فما تكوين معناها منضبط حسب العنوان متاع اللوح، ثم بعد ذلك استعمل اللون، واللون هو اللي باش يخرج لي اك الطبقات هذيك متاع متاع متاع التكوين هذاك اللي عملته من اللول، حتى تنجم اللوحه تقعد ديما قابله للتغيير.
2: أيوة.
3: باللون.
2: اي هذه
3: مع المحافظه على حاجات انت ما تحبش تمسهم في اللوحه هذيك.
2: أي سي محمد، هنا أنت قدمت لنا لمحة ربما عن توصيف فعل البناء وفعل التكوين وكيف تتكون اللوحة، مراحل إنشائها وما إلى ذلك، وربما هذايا اللي أعطانا شيء من الإحساس بالارتجاج أو الذبذبة البصرية. وفي هذا الإطار سنقدم محاولة لتحديد ربما بعض نواحي الفن البصري.
1: نقطة ضوء.
2: في محاولة لتحديد مفهوم الفن البصري، يعد الفن البصري المعروف باسم الأوب آرت أو الأوبتيك آرت حركة فنية ظهرت أساساً خلال خمسينات وستينات القرن العشرين، ويقوم هذا الاتجاه على ظواهر الإدراك البصري، إذ يستكشف تأثيرات الوهم والحركة والاهتزاز والعمق من خلال الأشكال الهندسية أو التباينات اللونية والتكوينات المحسوبة بدقة. لم يعد الفنان يسعى فقط إلى تمثيل الواقع، بل إلى إحداث تجربة إدراكية حسية، فأمام العمل الفني يصبح نظر المتلقي عنصراً فاعلاً، إذ تبدو الأشكال وكأنها تتحرك أو تتشوه أو تظهر في هيئة ثلاثية الأبعاد رغم أنها ثابتة تماماً. وتشكل هذه العلاقات التفاعلية بين العمل والعين جوهر الفن البصري، ومن أبرز رواد هذا الاتجاه فنان فيكتور فازاريلي الذي يعد غالبا الأب المؤسس لفن الأوب آرت، فتركيباته الهندسية القائمة على المربعات والدوائر والأشكال المحدودة تحدث تأثيرات مدهشة من الحجم والحركة، كما تمنح أعمال بعض المنخرطين في هذا المجال الانطباع بأن السطح التصويري يمتد أو ينكمش بفعل الإدراك البصري أو الارتجاج. وقد أسهم فنانون آخرون أيضا في ترسيخ تاريخ الفن البصري، فقد اشتغلت بريجيد رالي على التأثيرات الاهتزازية للأبيض والأسود ثم للألوان، مولدة إحساسا بالحركة المتموجة. فقد أنجز العديد من الفنانين الآخرين أيضا أعمالا حركية تتغير فيها إدراكات الفضاء تبعا لتحرك المشاهد من خلال الخطوط والبنى المعلقة، في حين اختار آخرون الانسياق وراء الظواهر اللونية، مبينين أن اللوحة حقيقة عمل مستقل تتبدل باستمرار وفق الضوء وموضوع التلقي. ولم يعد الفن البصري اليوم حكرا على ربما المتاحف وحدها، بل امتد تأثيره إلى مجالات حتى التصميم والعمارة والموضة والفنون الرقمية أيضا، وما يزال إرثها حاضرا بقوة في عالم تتزايد فيه أهمية التقنيات البصرية والتجارب الغامرة. من خلال اللعب بالأشكال والخطوط والألوان يذكرنا دائما دائما الفن البصري أو الأوبتيك آرت بأن الرؤية ليست فعلا سلبيا أبدا، بل إن إدراكنا معها يواصل بناء واقعه الخاص باستمرار، وهكذا تغدو ظاهرة الوهم البصري وسيلة للتساؤل حول علاقتنا بالنظر وبالفضاء وبالمعرفة العلمية والتكنولوجية في العصر الراهن.
1: نقطة ضوء.
2: نعود معكم إذن مستمعينا ومستمعاتنا بعد هذا الفاصل لنواصل حديثنا مع ضيف الحصة. ضيف الحصة اليوم سي محمد المالكي، وحديثنا كان يدور حول علاقة المكتوب أو الأشعار بعملية الإبداع وما أحدثته هذه معناها الالتقاءات بين المكتوب ربما والمنجز التشكيلي من ارتجاجات بصرية في أعمال محمد المالكي وكل من كان زار معرضه الاستعادي بفضاء دار الفنون بالبلفدار، كان قد لاحظ ربما هذه الظاهرة التي حقيقة كشفت عن تزاوج في التقنيات بين تقنية ربما الرسم التي ظلت حاضرة وبين تقنيات المخطوط وربما المخطوط المبين، لأنه سي محمد المالكي يحاول أن يحدث بعض التحببات على المحمل ويترك في ذلك الأثر الأداة التي أنجزت تلك الاهتزازات على اللوحة الفنية، يترك الأثر مبينا. في هذا الإطار سي محمد باش تواصل معنا تحدثنا على ربما هذه العلاقة، لأنك حين تذكر معطى الشعر والكلمة وتتغنى بالكلمة نجدك تتغنى ربما بمخطوط مغيب تماما في أعمالك الفنية.
3: هو في الأصل ليس مغيب، في الأصل ليس مغيب هذا المخطوط، ولكن تنجم من خلال العناصر المكونة للوحة تنجم تلقى المخطوط، ربما لبعض الناس ما يظهرش وللآخرون ينجم للآخرين ينجم يبان، وهذا معناها في حد ذاته شنو نجم نقول؟ نقول أنه الكلمة واللون والنقطة والشكل والخط هي عناصر أساسية في التكوين، هي عناصر معناها لا مفر منها مهما كان.
2: النقطة والخط احنا نجدها حاضرة معناها كثيرا
3: كثيرا، النقطة والخط حتى الشكل معناها إذا أنت تحرك الشكل عديد المرات الخط عديد المرات فإنك معناها تصل إلى معناها تكوين شكل ما ربما مبهم وربما معرف، ولكن العناصر هذه هي في حد ذاتها مع اللون ألوان الطيف اللي هما سبعة وألوان وأنغام الموسيقى اللي هما سبعة كيف ذلك؟ لا أعرف أنا كيف كان ذلك، معناها ألوان الطيف سبعة،
2: العملية صدفة؟
3: الله أعلم ربك سبحانه هو والأنغام الموسيقية سبعة معناها، والكلمات متعددة ولكن فما كلمات مدغمة وفما كلمات معناها تنجم تظهر بالنطق إلى غير ذلك، والعلاقة ما بين الكلمة واللون والشكل ربما تلك العلاقة اللي في الشعور متاعك اللي تحب تخرج أك العلاقة هذيك، ربما تنجح وربما لا تنجح، ولكن في الآخر معناها هنالك علاقة وطيدة بين هذه العناصر مهما كانت التكاليف، وانطلاقا من هذه العناصر فإني أجد نفسي معناها مشبع بإيجاد تعبيرات جمالية تشكيلية معناها تنجم تكون مكتملة أو غير مكتملة، مما أدى بي إلى معناها ربط معناها الشعر باللون.
2: سي محمد، أنا باش نطلق من كلمتك هنا مكتملة أو غير مكتملة، هنا ربما هناك نوع من المفارقة، لأنك عادة ما تشبع اللوحة، تشبعها بالخطوط والألوان والخربشات، دعني أقول تلك الخربشات التي أصبحت تمثل سطوحا وتقحم المادة وتثريها ربما بدلالات الكلمة أو بما يمكن أن تعبر عليه الكلمة الغير مقروءة من تعبيرات. وهنا تقول لي الغير مكتمل، كيف ذلك؟
3: هو غير مكتمل لأنه في الأصل أنا شخصيا أرى أن اللوحة معناها دائما لها باب لإتمامها وتبقى غير مكتملة إلى حين وأنها تكون معناها قد وصلت إلى معناها
2: المنتهى،
3: مريدها. وهذا في الوقت ذاك أنت لا تستطيع أن تتدخل في اللوحة،
2: أيوه، وتعلقت اللوحة في الفضاء انتهى.
3: معناها اللوحة عندما تكون في المرسم فهو فما حوار صامت بينك وبينها، معناها أنت تدخل
2: حوار
3: المرسم،
2: حوار خاص،
3: حوار خاص، تخزر وتحكي وتقول فما حاجة ناقصة، فما حاجة كذا، علاش ما نعملش كذا، علاش ما نزيدش كذا، علاش كان عملت هكا. ديما فما الحوار عندما تكون في المرسم متاعك، في الورشة متاعك، ديما فما حوار ما بينك وما بين اللوحات متاعك، خاصة وأنهم كيبدأوا قدامك وموجودين وظاهرين ليك.
2: أي لكن أنت ترى لي الحوار هذا غير مكتمل، يكتمل ربما في مرحلة تعليق هكا،
3: في مرحلة انتقال اللوحة من ملكك الخاص إلى ملك الغير. هذا رأيي.
2: أي هي تصبح ربما موضوعة
3: ما عادش نجم تتدخل فيها وقتها. اللوحة كي تتشرى من عند إنسان ما عادش أنت غاية، ما عادش ملكك هي. لكن مدام هي، أنا رأيي الخاص نقول لك، مدام هي في الورشة متاعك، مدام هي ما زالت معناها تطلب معناها المزيد من التفاعلات معك ومع
2: يعني
3: يخالج ذهنك.
2: يا أي يعني لهنا لو نحاول سي محمد، أنت تتفاعل مع اللوحة بشيء من التلقائية، بشيء من الحوار الذي تبنيه ربما العين في علاقتها باليد، في علاقتها بفكرة الشعر أو المكتوب،
3: عملية
2: أو
3: بصرية في آخر الأمر.
2: أي وهذا ربما اللي جرنا باش سمينا لقاءنا اليوم حول معناها النظر في هذه العلاقة التي تبقى بصرية لكن فيزيائية أيضا، ربما تستفز الملمس. لأني أنا شخصيا أثناء زيارتي لمعرضك الأخير، وأنا ديما أكد كون

0: ليصبح مغلفا أو مغطى تماما بتلك الخربشات، وهذا اللي أضفى عليها نوع من الحركة البصرية، الحركة الوهمية، هو شيء من الإيحاء بالحركة. بين سي محمد خليني نقول لك زاد حاجة
1: شيء
0: أخرى،
1: إيحاء من الحركة في حد
0: إيحاء
1: ذاته، هو
0: بالحركة البصرية.
1: الحركة البصرية وفي حد ذاته هذا معناها أعتز به،
0: أهي
1: الملاحظة بتاعك دي أعتز بها، لأني هذه المساحة المسطحة
0: ثنائية الأبعاد،
1: الغير ثنائية الأبعاد الغير قابلة للتحريك، ليست فيها حركة، أصبحت هنالك معناها نوع من الحركة البصرية.
0: أي فعلا فما شعور بنوع من الاضطراب، وهذا يتوجه بأكمله اعتنقه العديد من الفنانون في تاريخ الحركة التشكيلية، لكن كل مرة يطلعنا به الفنان من وجهة نظر مغايرة، وخاصة أن منطلقاتك هناك كانت الجمع بين التشكيل والشعر وما يحتمله معنى الشعر من دلالات الكلمة أو من خفايا التعبير بالكلمة، تلك الكلمات التي نراها غير مقروءة وأصلا أصبحت مخطوطة تغطي المساحة. أنيسي محمد خليني ربما باش نرجع بيك شوية في الزمن ونسألك حول أعمالك السابقة، لأننا في السابق كنا نرى أنك تركن إلى توظيف الرموز، رموز من الكليم التونسي، من التراث،
1: صحيح.
0: مثل
1: صحيح.
0: المثلثات،
1: صحيح.
0: شكل المقروضة، الألوان الأمهرية.
1: هذه علاقة بالمدينة العتيقة،
0: هذا في علاقة،
1: في علاقة
0: أي حدثنا
1: بالمدينة،
0: شوية على
1: إيه في علاقة
0: هذه الفترة
1: بالمدينة
0: سي
1: العتيقة،
0: محمد.
1: لأني أنا شخصيا أجل وأحترم التراث التونسي الأصيل، وهو الطابع متاعنا اللي يخلينا معناها ننفرد به مع باقي الشعوب، وهذه الخاصية متاعنا، معناها عندما تكون أنت تقول هذايا الواحد نتاعنا نتاع العصفور، القفص سيدي بوسعيد،
0: أهي
1: كي تقول القفص سيدي بوسعيد، كي تقول خمسة حوتة خمسة قرنغزال، معناها
0: أهي
1: هذايا مثل تونسي بحت، ولكن الخمسة موجودة في التراث نتاعنا،
0: أهي
1: القرنغزال موجود نعلقوه على العين،
0: أي أنت
1: الحوتة
0: وظفته
1: أنا وظفته في اللوح، فما
0: أهي.
1: لوحة اسمها حوتة خمسة قرنغزال،
0: أي
1: فما لوحة موجودة في المعرض نتاعي الاستعادي حوتة خمسة قرنغزال، وكي انت تاخذ الحوتة في الشكل نتاعها الخطي، هي شكل خطي في التجريد نتاعها،
0: أي
1: وشكل خطي مع نقاط اللي زيكاي نتاعهم، نقاط نوع من النقاط المتراصة، كذلك تاخذ الخمسة
0: أي
1: معناها كذلك خطية، ولكن الخمسة احنا في اللاوعي متاعنا وفي التاريخ متاعنا في الموروث متاعنا، وانه معناها تنحي العين تخمس على روحك، وهذا بيدو معناها عنده دلالة كذلك ثقافية معينة واجتماعية،
0: أهي.
1: والقرنغزال كذلك، القرنغزال لانه في الاخر كل مذبب واللي يخزر برشا للإنسان، معناها ما نكملش الكلام، فهمت توا، معناها اللون الأحمر، الأحمر يدل على الحرارة، على
0: يعني
1: الحب،
0: اشتقاقاتك اللونية كانت من هذه
1: من هذه الأشكال الملونة،
0: أي
1: سواء كان في الكليم ولا في الزربية وإلا في الأواني وإلا في السيراميك، في
0: في
1: الخزف،
0: الخزف،
1: في
0: أي
1: الخزف معناها بجميع أنواعه، سواء كان القديم أو الجديد معناها، وكذلك ريت لأني شوف فما حاجة أنا باش نحب نقولها لك ربما ما قلتهاش، أنا
0: أي
1: كي قريت في أريانا، في المعهد الفني بأريانا، قريت الرسم الهندسي،
0: أي
1: والرسم الهندسي وقتها اختصاص جديد يخرج معناها مختصين كما نقولوا ما بين ظفرين، مساعد مهندس معماري.
0: أي
1: شنو اللي لزني انا؟ تلزيت باش ناخذ جميع الكتب اللي عندها علاقه بالرسم الهندسي وبالمعمار وبالتزويق ومراجعتها جميعا باش نجم نحضر الدرس، سواء كان من ناحيه التصميم او من ناحيه الالوان او من ناحيه الاستعمال، وهذاك في حد ذاته الخمس سنين هذوكم كاني عملت معناها اختصاص جديد اللي خلاني أتشبع بك الموروث هذاك معناها ونقريه كل يوم معناها أنت بتتر

0: تعرف خالد القروي
1: اي
0: تلميذي يقرأ في معهد الفن بأريانا، اللي هو توا معناها عنده دكتوراه في التراث ويخدم في اسمه هذاك، عنده تخرج من معناها دبلوم رسم هندسي أول على قسمه، ومشى لمعهد التكنولوجيا الفنون والهندسة.
1: أكيد. وبهذه المناسبة نهجولك نغم الحصة سي محمد المالكي ثم نعود.

0: إذا نعود بعد هذا النغم ونحن نتحدث سي محمد عن أعمالك وما يمكن أن تثيره في ذهن المتلقي من اضطرابات على مستوى المرئي والبصري، هذا في إطار معرضك الاستعادي قلنا بين التشكيل وأشعار ما بعد الستينات. لكن سي محمد في المعرض هذا أنت حطيت ربما عديد المراحل وعديد الفترات التي اجتمعت كلها جنبا إلى جنب، ووضعت أيضا أشعارا، لكن ربما ما يهم هذه الحصة وهذا اللقاء هو الحديث حول ما يمكن أن تفرزه الأعمال الفنية من لحظات استعادة الماضي، استعادة التراث، استعادة معناها الذاكرة المخزنة في ذهن ربما المبدع. وأنت كنت حدثتنا في بداية هذا اللقاء عن علاقتك بالمدينة العتيقة وارتدادك تقريبا اليومي إلى هذه الأماكن وتأثيرات ربما هذه الأماكن في أعمالك الفنية التي معناها حضرت فيها العناصر التراثية. احنا لوحة على لوحة نشوفوها نخالوا أنها قطعة من كليم أو مرقوم، لكن كيف نقترب منها نلقوها تصبح مشبعة برموز بأشكال بخطوط بنقاط، وانت قلت تعطيها معناها تسميات. ربما علاقة هذا الموروث بالإبداع سي محمد في تجربتك، وربما الاستلهامات متاعك، مصادر الاستلهام وكيف كانت ومواضيعك، علاش تسميها مثلا التسميات باسم الخلالة، وإلا كما كنت تذكر قبل الفاصل الموسيقي أنك تعطيها الأعمال الفنية أسماء مستعارة من التراث.
1: هو الحقيقة معناها أولا قبل كل شيء كنعتي أسماء مستعارة من التراث لتقريب المتفرج والمتلقي اللي يتفرج في اللوحة ينجم ديجا يكون هو على على على الخط باش ما يخرجش لأنه في آخر الأمر اللي يجيوك شكون؟ يجيوك المثقف ويجيك البسيط ويجيك الإنسان اللي ما عندوش معناها ثقافة فنية معناها على الحركات الفنية بصفة عامة، اللي معناها عادي إنسان متلقي عادي، العنوان ينجم يعطيه شوية هكا مسلك باش ينجم يخمم في موضوع اللوحة وينجم يعمل معها أكل حوار هذاك الصامت ما بينه وما بين اللوحة، وربما ينجم حتى يلقى ذاته فيها هو السيد هذاك. نجم أنت تعمل لوحة تعبر، يلقى إنسان يشوف يقولك تعبر لي على ذاتي أنا، هذيك اللوحة هذيك أنا مثال، فهمت ولا لا؟ هذا معناه. وكذلك ما نجموش، أنا شخصيا ما نجمش نخرج على الموضوع متاع اللوحة، إذا فما موضوع ماشي في الكليم النجم، فما ديجا فما زوج لوحات، واحدة اسمها كليم وكلام، كليم وكلام معناها كليم وكلام اثنين وكليم وكلام واحد. والحقيقة معناها كانت هي فما عركة، وربما التوجه متاعي جاي كونه ربما باش يكون عنوان عنوان عنوان المعرض متاعي كليم وكلام
0: في مشاريعك المستقبلية.
1: المستقبلية هنا. المعرض متاعي كليم وكلام
0: اللي كانت انطلاقته في هذا المعرض بلوحتين.
1: بلوحتين واللي هما ربما كانوا الانطلاقة الأولانية في 81 باستعمال الأشكال، ولكن هذا لا يمنع. كذلك نحب نقول لك راهو في اختصاصي التصميم الصناعي أنا عملت اختصاص تصميم أحذية. شوي أن ستيليست ديزاينر أون شوسور. مما خول لي لزيارة المعارض في البلدان اللي تعتبر من أقوى البلدان في الموضة، كباريس وكروما كإيطاليا وكإسبانيا وكألمانيا، هذوما وزرتهم معناها تنجم تقول
0: ورشات متاع صناعة.
1: لا معارض بخلاف التربصات، بخلاف التربصات، وهذه معارض لاستنباط الموضة. وهذا اللي وخلاني كونه نحضر في ملتقيات ونحضر في مع رسامين، مع مختصين، مع مصورين، مع لي باباراتزي كيف نصنع الموضة. انا اخر تعليم ليا قريت كيف نصنع الموضه، فما طرق معينه لصناعه الموضه
0: ولصناعه الحدث.
1: اي صناعه الحدث وصناعه الموضه، لانك انت ما تنجم اكل الموضه هذيك اللي خرجت كذا، راهو فما جيش من الناس اللي خدموا عليها في جميع انحاء العالم.
0: اي تاثيراتها سي محمد على تجربتك،
1: تاثيراتها اللونيه، تاثيراتها الشكليه، تاثيراتها الابداعيه بصفه عامه، وكذلك تاثيراتها التقنيه، لاني انا ساعات نستعمل حاجات من الجلد، الالوان،
0: الالوان المقتبسه
1: من الجلد، فهمتوا لي، اللي هي تختلف باختلاف معناها الموضه. كيف نستطيع ان نقوم بتصميم مجموعه من الاحذيه بخطوط معينه، فهمتني؟ وكذلك اللي فادني بيداغوجيا هو معناها التربص مع منظمه الامم المتحده للتنمية الصناعية، اللي خلاني مع أكبر المصممين في العالم، واللي معناها عندهم ينجم يعطيك الطريق الصحيح في كيفية صناعة وكيفية استنباط
0: الموديل.
1: وهذا مما خولي باش نقري في الأردن،
0: مما خولك زاد سي محمد باش تستنبط المواد نتاعك، صناعة ربما
1: يعطيك الصحة لصناعة
0: مساحة اللوحة،
1: مساحة اللوحة.
0: أي خاطر أنا هنا نولي ونتسائل، معناها سي محمد المالكي تقول لي أنا عندي الغوسات نتاعي، أي لا قلت لي عندي معناها الخلطة نتاعي المخصوصة اللي هي تعطيني معناها تخلي المادة،
1: تخلي لك المساحة كاملة، مادة مليابل تخلي لك خمسة ستة سوايع وانت تشكل فيها كما تحب.
0: اي دونك انت تشتغل وتعيد الكره، كره الاشتغال، ربما في شيء من ذهاب والاياب بين التثبيت والمحو. هذه الفكره تقول باش نخليها والا باش الناحيه نقرا لك في افكارك هذا اليوم سي محمد.
1: لا صحيح كلامك، صحيح. لا كلامك صحيح،
0: جميل جدا. اذا هذا اللقاء يبقى يمكن مشاكسه اخيره سي محمد. خليني اقولها لك، احنا هنا واليوم نحكي ربما على عصر الفن المعاصر في تونس، وانت حاضر تقريبا في جل المعارض التي تقام وعندك فكرة على ما يحدث. اين هو محمد المالكي ربما من هذه التوجهات، توجهات المعاصرة من منظورك، معناها كيفاش تشوف روحك في هذا الزمن، ولو انك تنتمي الى زمن الاوائل. كيفاش تشوف روحك سي محمد؟
1: نشوف روحي وانه شوف اسمعني بصفة عامة، تراكم التجربة هي اللي تخلي الرسام معناها يكون في مستوى
0: في عصره، في زمنه
1: في عصره، لأنه يمر بعديد التجارب، يمر بعديد معناها الإشكاليات الفنية وإلا حتى التطبيقية اللي يعملها وينجم يكملهاش وينجم يستغنى عليها، وهذاك الكل لأنه هك التراكم هذاك التشكيلي والتراكم التطبيقي يخليك باش أنت توصل إلى مستوى معين من التعبير الشكلي، التعبير الفني في الفنون التشكيلية بصفة عامة.
0: شكرا لك سي محمد إذا على حضورك معنا في لقاء جماليات اليوم. لقاءنا كان تناول علاقة التشكيل والشعر في معرضك الذي أقيم مؤخرا بدار الفنون بالبلفدار. هكذا نصل معكم مستمعينا إلى نهاية لقاءنا اليوم، ودمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: السعادة مو أنك تمتلك كل شيء، والله السعادة أن يسعدك الله بما أعطاك ولو كان قليل، وأن يرضيك بما آتاك.

أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.

أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع. إذا تونس الثقافية،
2: إذاعة تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.
4: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
5: يقول كانت: يحق لي إذن أن أسلم بأنه لما كان النوع البشري في تقدم دائم فيما يتعلق بالثقافة بما هي غايته الطبيعية، فإن النوع البشري يتقدم كذلك نحو الأفضل فيما يتعلق بالغاية الأخلاقية لوجوده، وأن ذلك التقدم يمكن أن يتوقف أحياناً ولكنه لا ينقطع البتة، وليس علي أن أقدم الحجة على تلك الفرضية، بل على الخصم أن يدلي بالحجة على فسادها. من كتاب في القول السائر أنه يمكن أن يكون أمر ما صحيحاً نظرياً ولكن لا قيمة له في الواقع، الصفحة 294 من طبعة الآثار الكاملة لكانت، الجزء الثالث، غاليمار.
4: دروب الحكمة. دروب الحكمة.
5: أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الثقافية في هذه الحصة الجديدة من برنامج أحباء الحكمة، رفقة الدكتور حمادي بن جبلة في إعداد هذه الحصة، وأمل باشا في الهندسة التقنية، صفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذه الحصة. نحاول أن نقدم معكم تقريبا 50 دقيقة في الأسئلة، في الحكمة، في المجهود الأسبوعي الذي يؤمنه الدكتور حمادي بن جبلة أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية من خلال هذه الحصة. نذكر بأنه في لقائنا الأخير لفتنا النظر إلى العلاقة التاريخية بين الإغريق وقدماء المصريين على منهج أفلاطون في كتاب تيماي وفي كتاب فيدوروس فادر، حيث بيّن أفلاطون أن كبير اليونانيين الإله توت عن خمون هو الذي وهب الإنسانية الأعداد والحساب والهندسة والفلك والكتابة ولعبة النرد ورمي الفصين. وفي هذا السياق ذكرنا عارضا ما بيّنه القلقشندي في صبح الأعشاء، وقلنا أن هذه اللعبة تبين لنا أهم قضايا الميتافيزيقا والفلسفة، وأن الوقوف على معانيها يتطلب الإلمام بتاريخ علم الفلك في بابل ومصر القديمة، ويعني ما ذهب إليه أفلاطون في المحاورتين المذكورتين أن مرور الإنسانية مما قبل التاريخ إلى التاريخ كان بفضل اكتشاف الكتابة سواء في بلاد ما بين النهرين أو في مصر القديمة، وأن نشأة العلوم الرياضية والفلكية وبالتالي العقلانية العلمية الرياضية حدث في مصر وفي بلاد الرافدين، ويعني ذلك إجمالا أن معاني الإنسانية تحددت في هذين الموضعين من أرض البشر قبل غيرهما. وتلك معطيات مهمة يمكن أن نطيل فيها القول في اتجاه التعميم والتدقيق معا. ولكن المقام لا يسمح بهذا، ولذلك اكتفينا ونكتفي بإشارات تعين المجتهد على مواصلة النظر وتعميق الرأي في هذه المسائل. ومهما كان الأمر، فأن في تلك الإشارات على اختزالها ما يعين على التخلص من وهم المركزية اليونانية التي تتخذ اليوم وسيلة لإشاعة المركزية الأوروبية أو قل الغربية عامة. ذكر دكتور محمد بن جبلة وقد بين ذلك، بين أن أفلاطون أن جميع العلوم نشأت خارج اليونان، بل أنه يذهب أفلاطون خلافا لما دعاه هايدغر أن لفظ الفلسفة ذاته ليس يونانيا وإنما هو وافد على اللغة اليونانية من لغات أجنبية، وبالتالي كان لنا أن نزعم أن عبقرية اليونان إنما هي نتيجة طول تتلمذ على قدماء المصريين وقدماء العراقيين والفينيقيين، تماما مثل ما بلغه العربي في بغداد من إلمام بكافة العلوم ومن نضج في فهمها أهلته إلى الشك فيها وإلى السعي إلى تجاوزها، كما نرى ذلك عند البيروني صاحب القانون المسعودي أو ابن الهيثم صاحب الشكوك على بطليموس أو الرازي صاحب الشكوك على جالينوسا. قلنا أن بغداد رمزا للحضارة العربية في العصر الوسيط شهدت تشكل تأليفية نظرية علمية وفلسفية لا هي يونانية صرف ولا هي عربية صرف، وإنما هي تأليفية يونانية عربية كان لها دور حقيقي إبستيمولوجي وتاريخي في نشوء حداثة اليوم، حداثة العصر الحديث بدءا بالثورة الكوبرنيكية. هي تأليفية يونانية عربية تتلمذت عليها أوروبا بداية من القرن الثاني عشر حتى الثورة الكوبرنيكية، أي حتى مشارف العصر الحديث. وهكذا نكون رفقة الدكتور حمدي بن جبلة معد هذه الحصة قد رسمنا خط الوصل بين الراعي العراقي الذي رصد السماء واكتشف سكانها وتعرف على كواكبها السبعة وتعلم كيف يستبق المستقبل ويتوقعه انطلاقا من معرفة أوضاع الكون الراهنة، أو هكذا خيل إليه حين قدس الكواكب السبعة ووصل مصير الإنسان بها. إن فكرة القدر وفكرة الرعاية السماوية وساعة السعد وساعة النحس كل ذلك نشأ هناك مع أول ثورة في علم الفلك، وفكرة اللحظة الملائمة ولدت في بابل وأخذها عنها اليونانيون. وهكذا نتبين خط الوصل بين هذا العراقي وأبو معشر الفلكي في الحضارة العربية الإسلامية الوسيطة وفي أوروبا حتى العالم الفلكي صاحب القوانين الثلاثة الشهيرة كيبلر وإسحاق نيوتن صاحب نظرية الجاذبية الكونية. إنه خط متصل وهو وصلة دائمة تتخطى اللغات والأديان والأساطير والنظم السياسية، ولكنها وصلة ثقافية حضارية تخترقها من حين إلى آخر فصلات إبستيمولوجية نسميها ثورات علمية أو قطيعة إبستيمولوجية تتغير بمقتضاها طبيعة المعرفة عامة والمعرفة العلمية خاصة. وقد بينا في مناسبات عديدة أن الفرق بين علماء ما قبل الحداثة وعلماء الحداثة، بين أرسطو وابن سينا وديكارت مثلا، ليس فرقا في الكم المعرفي، فأرسطو كان أكثر علما من ديكارت، ولا هو فرق في امتداد تلك المعرفة، فعلم أرسطو لا يقل كونيا عن علم ديكارت، وإنما الفرق بينهما في نوع المعرفة واختلافها في طبيعة العلم، فما هو بديهي عند أرسطو أصبح مثال الغموض عند ديكارت، وما هو معقول عند أرسطو أصبح أنموذجا لا معقول عند ديكارت، أي أن القطيعة بين العالمين وبين العلمين عميقة. لذلك قلنا أن المرور من العصر قبل الحديث إلى العصر الحديث كان نتيجة ثورة علمية فلكية شفعت بثورة فلسفية هي الثورة الديكارتية، وتلتها ثورة سياسية هي الثورة الفرنسية، وبذلك نشأت إنسانية جديدة ارتقت كيفيا بالإنسانية التي نشأت في بلاد الرافدين وفي مصر الفرعونية خاصة إلى مستويات لم يكن يحلم بها القدامى أو الوسطيون. وهذه القطيعة بين القديم الراسخ والجديد الحادث جعل المرور من العصر قبل الحديث إلى العصر الحديث عملية تاريخية مأساوية، فقد شهد علماء أوروبا ما شهدوا من الحرق والسجن والتشريد والملاحقة القضائية والتكفير. وبذلك خلصنا رفقة الدكتور حمدي بن جبلة معد هذه الحصة في اللقاء الأخير إلى أنه ما من تحديث لطيف وتحديث عنيف، بل إن كل تحديث عملية مخاط تتضافر فيها العوامل الداخلية والعوامل الخارجية، ينشأ عنها عالم جديد وعلم جديد وفلسفة جديدة وقيم جديدة. والأكيد أن كل عملية تحديث في جميع العصور يشهد روادها ألوانا من العذاب تتراوح كما قلنا بين القتل مثل برونو والسجن المؤبد مثل جاليلي، أو الإجبار على الصمت مدى الحياة مثل ما جرى الأب جاساندي، أو التشرد والتكفير مثل ما جرى لديكارت أو روسو. المقترح اليوم بعد إذن الدكتور حمادي بن جاب الله أن ننظر في هذه الحداثة التي ضحت الإنسانية بالكثير من أجلها. ألم تعدنا الحداثة بالحرية فإذ هو الاستعمار؟ ألم تعدنا بالتقدم فإذ هو العود إلى همجية تتقل خطرا عن همجية الأولين؟ كيف لنا أن نتدبر هذه الحداثة؟ وهل تعترف بما هي مدينة به للعصور السابقة؟ تلك مدارات التفكير التي نرجو لسي حمادي بن جاب الله أن يخوض فيها. طبعا مجددا من باب الاعتراف بالجميع أن نجدد الشكر للدكتور حمادي بن جاب الله على هذا المجهود الأسبوعي في برنامج أحباء الحكمة، وأن نحيي عدد من الذين يتصلون بنا والذين يشجعون على أن تواصل حكمة حياتها في هذه الإذاعة. وأعتقد أن ذلك سيكون أمر بديهي بهذا المجهود الجديد المتجدد للدكتور حمادي بن جاب الله. فالشكر موصول لك سي حمادي، وأهلا وسهلا بك في حصتك في بيتك برنامج أحباء الحكمة. أهلا وسهلا سي حمادي.
6: بارك الله فيك سي سفيان، ومرحبا بمستمع جميعاتنا ومستمعينا. أولا نحب أن نلاحظ بارك الله فيك على المقدمة الدسمة، لأن لخصنا فيها حقيقة اللي تحدثنا فيه 3 أو 4 حصص مضت، وربما النقطة اللي مذهبيا عاود نلح عليها هي التخلص عقلانيا وفقا لمعطيات التاريخ مما أسميه المركزيات، سواء تعلق بالمركزية الأوروبية التي تجعل من اليونانيين تكأة تؤهلهم أو يعتقدون هكذا لاستعادة لإبداع مركزية جديدة نسميها اليوم المركزية الأوروبية أو المركزية الغربية عامة باعتبار إدماج الولايات المتحدة فيها. هذا المذهبية هنا صحيح اليونانيون تعبقروا وهذا لا ريب فيه، ولكن الأصح أنه ما من علم واحد نشأ في اليونان، وأن اليونانيين ما كان لهم أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من العبقرية لو لم يتتلمذوا يعني فعليا ما يسميه الأنثروبولوجيون التثاقف. أنا نسميه التتلمذ، ماني معلم ديما نقول تتلمذوا على قدماء المصريين وعلى قدماء العراقيين خاصة. هذه الحاجة الأولى. وما كان للعربي أن يصل إلى ما وصل إليه أيضا لو لم يتتلمذ طويلا على اليونانيين الذين هم ورثة الفراعنة قدماء المصريين وقدماء العراقيين، بحيث ترى كيف أن خط الحضارة متصل يعني من قدماء العراقيين وقدماء يعني من بابل إلى بغداد مرورا بأثينا، من بابل ومصر القديمة مصر الفرعونية مرورا بأثينا حتى البغداد، ومن بغداد إلى باريس وأكسفورد. يعني الخط هكا متصل. أنت ذكرت بارك الله فيه أن الراعي العراقي الذي كان يبحث عن الكلاء ويرصد السماء، وبالتالي اكتشف بعد يعني نقول قرون سكان السماء 7 السماوات وبدأ يتحسس قوانين السماء إلى آخره، هذا الخط موصول. وهذا مش كلامي، هذا علماء مؤرخو علم الفلك هم الذين يضعون هذه العلاقة وعلاقة الاتصال بين الراعي العراقي وإسحاق نيوتن وحتى يعني المركبات الفضائية. مش معناها راه الراعي العراقي تفطنا للجاذبية، لا بعيد الهيس، ولكن ما كان لأحد أن يتفطن لو لم يكن هذا التراكم المعرفي. هذا علاش مذهبية كانت سمحني سيدي سفيان مثال شما طعام الدل عليك يعني قلت نقوله فالحدث ثم تقدم الإنسانية، مش تقدم أثينا وإلا تقدم بغداد، تقدم العربي أو الإنسانية كلها تتقدم. وهذا هي معنى الكلمة اللي بدينا بها الحصة متاعنا بارك الله فيك. وبيودي مثال لأنه صعيبة شوية ماذا بيه تعاود تقرأها لنا معناها باش نشوفه نتأملها جميعا.
5: هي معذرة حمادي، هي قولة لكانت يقول
6: لكانت
5: كانت نعم يقول يحق لي إذن أن أسلم بأنه لما كان النوع البشري في تقدم دائم.
6: شفت كيف؟ يعني كان عند كانت هي مسلمة كما في الرياضيات، هي مسلمة امبوستولا، الإنسانية تتقدم باستمرار ما تأخرش. تفضل.
5: يحق لي إذن أن أسلم بأنه لما كان النوع البشري في تقدم دائم فيما يتعلق بالثقافة بما هي غايته الطبيعية، فإن النوع البشري يتقدم كذلك نحو الأفضل فيما يتعلق بالغاية الأخلاقية لوجوده، وأن ذلك التقدم يمكن أن يتوقف أحيانا ولكنه لا ينقطع البتة، وليس علي أن أقدم الحجة على تلك الفرضية بل على
6: يعني سيمبوستولا، يعني مانيش مش هذوما المبرهن، مش تيورام، المبرهنة تبرهن عليها، أما الأكسيوم معناها أكسيوم يعني وإلا شو اسمها بوستولا معناها هذوما لا يقع البرهان عليه، إنما ينطلق منها ليبرهن. وشنو يقول؟ يقول على خصمي الذي لا يؤمن لا يذهب مذهبي هذا، الذي لا يقول بأن الإنسان يتقدم دائما. ثم كتب تكتبت على ليزيلوزيون دي بروغري وأوهام التقدم، أتوا بعد نجيهم بشوي بشوي، عليه هو أن يقدم الدليل على أن الإنسانية لم تتقدم، أو أنه لا وجود للتقدم في تاريخ الإنسانية، وأن الإنسانية همجية أو بقيت همجية هكذا. هذا مذهبيا نشوفه، بارك الله فيك. يعني هنا مذهبية سيدي سفيان معناها ننطلقوا الكتاب هذايا، فالمقالة هذه جايبها من كتاب نتاع كانت، عمل كتاب صغير همني ولا لا، يقولوا يقولوا احنا القول المأثور أو القول السائر، يعني كلمة مشهورة، قلت والله الحكاية الفلانية رأي صحيحة نظريا هكا باهي، أما رأوا في الواقع يكذبها. يعني هل يمكن أن يكون قول ما صحيحا في الواقع نظريا وخاطئ عمليا، يعني تكذبه التجربة؟ هنا يسأل كانت، يقول اسأل تجربتك هل كانت في مستوى ما تطلبه تلك النظرية. يعني هذه هي القضية، يعني أين الخطأ؟ هل هو في النظرية أم هو في التجربة التاريخية، أم هو في تقييم النظرية أو التجربة التاريخية؟ حيث هنا هكاك اسمه معناها سلون النداج ولا حاجة من هذا، سلون لوكال معناها il se peut que cela soit vrai en théorie mais faux en pratique. هذا هو النظرية، ويبين فيها كونت كيف أن اللي كنا نقول فيه الإنسانية دائما في تقدم، وأنه على الخصم أن يبين عكس ذلك. نحن سنحاول كمان أنه ما نجعلهاش بوستولا، ما نجعلها مقالة ممتاز أو فرضية، ونحاول أن نبرهن عليه. هذا شنو يعني باش احنا توقلنا تفهمنا يعني كيف أننا سندخل العصور الحديث وسنشرع في القول في معاني الحداثة بمصاعبها. يعني ثم مصاعب كما ذكرت بارك الله فيك ناقل مدة حصتين شنو انت عملت تيرادة طويلة على مآسي عصرنا، معنا على العولمة، على مآسي العولمة، على الفقر، على الناس اللي ترمي روحها في البحر، على تقول هذا كل باقي معنا ما كفاكش دليل. قل نحاول نفهم موسى شنية الحكاية،
5: خاصة بالربط بالسؤال الأخير معناها في التقديم سي حمادي نذكر به بعد إنك لو سمحت. المقترح اليوم أن ننظر في هذه الحداثة التي ضحت الإنسانية بالكثير من أجلها، ألم تعدنا الحداثة بالحرية فإذا هو الاستعمار، ألم تعدنا بالتقدم فإذا هو العود إلى همجية تقل خطرا عن همجية الأولين، كيف لنا أن نتدبر هذه الحداثة، وهل نعترف بما هي مدينة به للعصور السابقة؟
6: هو في الحقيقة هو تذكير بما أنت بيدك مدة حصتين التالي ولا يعني منذ حصتين أو ثلاثة أسابيع كنت فصلت فيه القول. احنا نرجع له يعني علاش لازم نرجع لهذا الأمور هذه، معناها لأنه يعني ثم يعني هي لابد لنا من يعني بيان العلاقة بين فكرة الحداثة وفكرة التقدم، هذه الحاجة الأولى لنا، والعلاقة بين مصاعب الحداثة وما يعتقد البعض أنه فشل الحداثة. ثم مصاعب الحداثة ونحن لم نغفل عنها وهي حقيقية وفعلية ومأساوية، ولكننا لا نقول بفشل الحداثة، لا نحول مصاعب التاريخ، مصاعب إنجاز المثل البشرية في التاريخ إلى فشل، وبالتالي ندعو إلى استبدال ذلك بشيء آخر نسميه ما بعد الحدث. يعني هذا مثلا من الأشياء التي علينا أن ننظر فيها في هذه الحس. إذا يعني تحب تقول يعني هذا علاش أنت تشوف تحدثنا فيها ما فيها باس نعود نذكر بها. يعني رأينا في حس أخرى تقريبا يعني كيف أن اليوم تحول التفكير بوجه عام إلى ضرب من النعي، يعني بمعنى هكا ضربا من النعي أو ضربا من الإعلام بنهاية شيء ما. أما واحد مات وإلا واحد كوارته تحرقت، فهمتني ولا مثلا واحد مات الله أعلم عليه شنو معناها. وهذا النعي يقوم على أمرين أو على ركنين، ركن بين قوسين أو بين معقفين كما تحب، فلسفي نسميه فلسفي تجوز المعنى في الحقيقة ما يجيش ما عليش وما يسالش معنى فكري، خلينا نقوله فكري معنى، وركن سياسي وأخلاقي. يعني ما احنا مش نثبته، ما نسميه فشل الحداثة هو أو الذي هو انطلاق هذا النعي الكوني، وهو يرتكز إلى هذين الركنين، الركن النظري أو الفلسفي أو الفكري والركن العملي أو الأخلاقي والسياسي. يعني ما هي مثلا يعني كثيرا أنا أصبح تقريبا باش تكون هكا قافز شوية في الفلسفة نتحدث على موت الإنسان لمرض لهم، فأنا ما عادش ثم كلمة الإنسان ما عادش عندها معنى. هذا شو معنى والله مني عارف شنو اللي بيبدأ عندها معنى. ثم أشياء كثيرة ما عادش عندها معنى صحيح معنى، فما حتى مشكل معنى أو موت نحبش نقول الكلام تحم أو موت الآلهة. هذه الآلهة نعاود نقولها، أنا نعرف في الفينيقية في ضفاف المتوسط في شيرة لبنان يعني أول إله أعلن عن وفاته، أول آلهة اسمه بانوس هو إله الرعاة. مو بدنا الفلاحة فهم أنه لا في سوريا والهلال الخصيب معنى هذا هو اسمه بانوس معنى بالفرنسوية اسمه بان بي آن إله كل شيء الخضرة والحيوانات وندرسنوا هذا أعلن عن وفاته. هذا من زمان معنى قرون قبل المسيح معنى وربما آلاف السنين قبل المسيح، دونك معنى ماشي حاجة جديدة معنى موت الإنسان ثم موت هذه الآلهة. هذا من ناحية ولكنها ليست ظاهرة حديثة، هي ظاهرة قديمة موت الآلهة المزيفة دمروس. يعني كيما واحد يعمل إله شوية حلوة هكا ولا حاجة منه هذا كيما يعملون للذرري الصغيرين هكا منه، معليش مش هذه القضية. الحاجة الثانية يعني معناها نقوله احنا او نهاية الميتافيزيقا لفان لميتافيزيك. نعرف أستاذي من هو من خيرة الأساتذة في العالم معناها اللي قراني كانت هو الأستاذ لوبران، كتابه وتروحته عملها كانت أو لفان للميتافيزيك، كانت أو نهاية الميتافيزيق يعني في نهاية الأمر معناها مش معناها نهاية الميتافيزيق هو إنشاء ميتافيزيقة جديدة. هذا هو يعني نوع من الميتافيزيق وخاصة ليبنيتس والجماعة الألمان اللي بحثه، وهو يبدأ يعني شيء جديد فعلا كذا. ثم موت الكوجيتو ديكارتي يعني الفلسفة الديكارتية حكاية فارغة ومعادش لآخره يعني، أو موت الذاتية أو فلسفة الذاتية لا فيلوزوفي لا سوبجكتيفيتي أيضا انتهى عهدها، أو نهاية الإيديولوجيا يعني برشا ناس باش يتحيثقوا شوية نهاية الإيديولوجيا معادش ثم إيديولوجيا خلنا نتولاو بالعملي نسميه براغماتيك يعني باش في الاقتصاد وفي كذا معناها. وهما في أغلب الأحيان هؤلاء هم الذين يخفون أفسد الإيديولوجيات معناها باهي. ثم هناك إلى جانب هذه الأشياء ثم الدعامة السياسية معناها يسحب هذا النعي النظري نعي عملي سياسي بدرجة أولى. أشنو معناها نهاية الدولة الوطنية يعني اليوم معناها باع العولمة وانتفاء الحدود أكل الكلام القاعدة تقال الدولة الوطنية راه ما عادش عندها ما تعمل والدولة الأم ما عادش عندها ما تعمل، أو نهاية السياسة لفان دي بوليتيك ما عادش ثم أحزاب ما عاد يصبح حتى شيء راهو تو الإنسانية لا هي بمشاغلها العملية مشاغلها الاقتصادية الشغل كذا يعني أشياء من هذا النوع. يعني أنت شوف أو بكل هذا يمحي لفائدة اقتصاد السوق لفائدة الاقتصاد الحر لفائدة كذا يعني نهايته فلسفة النهايات هذه وفلسفة النعي بوجه عام هي التي تقترح عادة كبديل بديلا للحداثة وللعقلانية الحديث وتصطحب بشكل عام إلى ما يمكن أن نسميه اللي اللا عقلاني للراسيونال معناها، او نوع من العقلانيه المتجدده او الجديده الى اخره. كل حال هذا سناتي عليه. سؤالنا هو يعني هل ان الحداثه قد اعطت ما امكن ان تعطيه وانها انتهت، او يجب الاعلان عن ايش معناها انتهت، اي ان جميع المقولات والمفاهيم والقيم التي جاءت بها نحن اليوم بصدد تجاوزها، مثل الدولة الوطنية أو السيادة الوطنية. هذا كيف كيف رغم عاش عندك شنو السيادة الوطنية، القوانين الدولية إلى آخره، هذا إيش معناها الحدث. لابد لنا من أن ننظر في هذه الأشياء يعني حتى نتجنب نوع من التسرع أو نوع من تحويل الدعاية الكونية، يعني دعاية كونية وخاصة دعاية أمريكية، أن نحول حتى لا نحول الدعاية إلى موقف من الحياة ومن أنفسنا. هذا معناها. ثم يعني هؤلاء القائلون بما بعد الحداثة أو بفشل الحداثة يعني يعتبرون أن الحداثة لم تشكل فعل تقدما في التاريخ الإنساني، معناها وإن كان هذا التقدم المنجز معناها حقيقة نحن نعتبر يعني غير متوازن، يعني باعتبار أنه يعني هناك بلدان فعلا معناها تقدمت بجميع المجالات، وهناك بلدان بقيت متخلفة. وكنا في وقت ما نسميها العالم الثالث، يظل توا بدلوا ما عادش يسميها العالم الثالث، في العولمة ناس كل كيف كيف. ثم معناها لابد لنا إذن من أن نرفع اللبس عن فكرة التقدم، لننظر فيما إذا كانت الحداثة فعلا يعني تشكل تقدما في التاريخ الإنساني، وعما إذا كان ما أنجزته لحد الآن يشير إلى فشلها أو إلى مصاعبها. وإذا كانت مصاعب فما هي، وإذا كان فشل فما سببه. لابد لنا من أن ننظر في هذه الأشياء. معناها هل يحق لنا مثلا القول بأن العصر الحديث يقدم يمثل تقدما في التاريخ الإنساني، وبأي معنى يقال لفظ التقدم؟ يعني تنجم تقول لي أكل الأمور العادية، أنت اللي تشوفه تقدم أنا تشوفه تأخر، يعني أكل نوع، هذا نوع من الصفصط الآن، يعني حكاية وجهة نظر. ثم أشياء ما فماش وجهة نظر فيها، معناها يعني ثم الحجة القوية، معناها وجهة النظر ربما في اللباس، في الأكل، في الشرب، في ما نعرفش أنا أشياء ذاتية خصوصية، أما ثم قيم من اللي ما فيهاش نوع من ال من من من هذه من هذا النسبوية للراتيفيسم، هذا النسبوية المشطة من هذا النوع. نقولوا إحنا ما هي إيش معناها كي نقولوا نحن التقدم؟ هذه المقالة متاع كونت يعطيك ثلاثة أنواع، ثلاثة أفكار. ثم التقدم يقال على معنى بيولوجي، وهو يعادل فكرة التغير أو التبدل، مثل ما هو يعني بعد كونت في شك، يعني وحتى قبل كونت ثم الفكرة هذه، مثل ما هو التقدم في المعنى البيولوجي، في معنى المعنى نسميه تقدم نسميه كل حال هو تغير، يعني كما داروين سيبين أن الأجناس معناها يعني متطورة عن بعضها البعض إلى آخره. هذا يقول كانت ليس هذا أمري، هذا بتخليه للعلماء، ما نحكي فيه وحتى هو ما حكاش فيه عنده حق، لأنه النظرية هذه ستظهر في القرن التاسع عشر، هو تحسسها فقط، إنما ولكن قال لا نتحدث عنها. الثانية اللي يسميه التقدم الثقافي، خلينا نقوله في الألمان استعملوا كلمة حضارة، معنا جنرال مون الفرنسي استعملوا كلمة ثقافة، استعملوا كلمة حضارة، معليش شنو معنى؟ يعني مجموع الآراء العلمية وغير العلمية، مجموع الممارسات التقنية، مجموع اللي يسميه ابن خلدون نحلة القوم إلى المعاش، يعني كيف ماركس يقول المود دو برودكسيون، نمط الإنتاج، أنماط إنتاج الأفكار، أنماط إنتاج الـ معناها الخبز وإلى آخره. معناها هنا يقول كانت يقول لا ريب أن الإنسانية تتقدم ثقافيا، يعني خذ العلم مثلا، هذا الثقافة كله فيها هذا، خذ العلم. العلم كما ذكرت أنت بارك الله فيك في المقدمة يا أخي، ثم فرق كبير بين أرسطو، بين فيزياء أرسطو وفيزياء ديكارت، فماش مثلا ما يقربوش لبعضهم، يعني هناك قطيعة بينهما. هذا بالتالي قد تشكل فيزياء ديكارت تقدما كبيرا بالنظر إلى فيزياء أرسطو، أرسطو أو ابن سينا، يعني فيزياء العصور الوسطى كلها والعصور القديمة، يعني مش أرسطو برك، الناس كل. غاليلي ديكارت تقريبا وضع حدا لعلم دام قرون، وجاءوا بعلم جديد. العلم الأول خلينا نقول هكا امتد من قدماء العراقيين وقدماء المصريين إلى كوبرنيك، يعني ابدأ أحسب قداش، على الأقل 6000 سنة أو 7000 سنة تقريبا هكا. والعلم بتاعنا احنا اليوم بتاع ديكارت اللي عنده 4 قرون، يعني مازال يعني في المهدي صبيا، هذا كان حديث، يعني بمعنى حديث العهد بالوجود أولا معنا هذا هو. بينما الآخر قديم، يعني قديم قدم الدهر. العلم هذا لا علاقة له لا علاقة لهما ببعضهما البعض. هناك ما نسميه نحن القطيعة، ما في شك ثم أشياء ما فيهاش تقدم، كما الفن. خذ الفن مثلا، ما تجيبش تقول تقدم في الفن، مثلا تقول مثلا معناه إلياذة هوميروس، أو هذا كفن معناها اليادة، أساطير، أشياء من هذا النوع، معناها فقدت قيمتها معني بالنظر إلى إنتاجنا الأدبي. لا، اليادة هوميروس عالم برمته، والإنتاج الأدبي الآخر كما لا ليجوند دي سيكل متاع فيكتور هوغو أيضا عالم برمته، يعني مثلا مش مقارنة بينها، مش لازم تقارن بينات، لأن الفن لا يتقدم كما يتقدم العلم. من الجامش نقول أنا شعر الجاهلية يعني خير، فشعر المتنبي خير من شعر الجاهلية، لا، منقول شعر المتنبي عالم برمته، قائم برمته، بنية فنية، والشعر الجاهلي بنية فنية. يعني التعاقب في الزمن أو التتالي في الزمن لا يعني التتالي في القيمة كما هو الشأن في العلم. بينما في التقنية أيضا هناك تقدم حقيقي، يعني بين القاطرة البخارية معناها اللي في القرن 19، وربما القاطرة اليوم اللي تمشي بالقوة الطاقة الكهربائية، وربما حتى القوة الذرية معناها الطيارات وكذا معناها، وخاصة البواخر ربما معناها، وبين الباخرة التي كانت تسير بسواعد العبيد. تم فرق كبير معنا بين هذا وذاك، فرق كبير أن تسافر على متن طائرة من تونس إلى جربة، وأن تسافر على قدميك أو على حصان أو حتى على سيارة. من يعني هناك إذن التقدم في مستوى التقني، التقدم في مستوى العلمي، التقدم في مستوى هذه الأشياء. ربما الخصولة حتى حصة مثلا كتاخد الطب برك، طب تقول كيف كان الطب حتى القرن 18، هناخدوك يعني كان أبيقراطيا جالينوسيا قاليا معناها ابن سينويا، يعني وقت العالم في القرن 18 في أوروبا يتحدث عن الطب مازال يتحدث عن ابن سينا، وأنه يتحدث عن ابن سينا أو عن قاليا جالينوسا أو عن أبيقراط، لا فرق بينهما، لا فرق عميق. معنى متى سيتغير الطب في القرن 19؟ بداية من كلود برنار استنادا إلى ديكارت، هذه ثبتوها معنا الأمور، هذه نقوله أحنا. إذن هناك تغير في المستوى البيولوجي في شك، معنا الإنسانية ترتقي يعني ربما من مستوى طبيعي إلى مستوى، لكن هذا شيء آخر. لكن هناك تقدم في مستوى ثقافي، وهناك أيضا البعد الثالث اللي يسميه كونت البعد الأخلاقي. ما معنى البعد الأخلاقي؟ إيتيك يعني سياسي، والأخلاق لا عند كونت السياسة تخضع للأخلاق، لأن لكليهما موضوع واحد هو الحرية، الحرية في مستوى الفرد أو الحرية في مستوى المجموعة. البشرية تتقدم على هذا المستوى، يعني مهما كانت حال فرق كبير بين العبد في القرون الوسطى وبين القن في العبد في القرون القديمة والقن في القرون الوسطى والخماسة نحن معنا حتى مشكلة يعني تقريبا باش من ثم اللي خدموا على المولدية كما هذه التيمومي خدم على الخماسة والنرشنوة يعني في نهاية الأمر يعني نوع شو اسمه العامل وهو الموظف اليوم فرق كبير. صحيح أنهم بكلهم يعني يبقوا مرتبطين جميع هؤلاء مرتبطون بكذا ولكنه ارتباط حر بالنسبة لل صحيح أن دائما نخضع إلى ظروف الحياة أنا نخدم عند فلان لأني مجبر أشتغل لكن مش مجبر إلى أنه يصبح عنده حق الموت علي حق الحياة والموت يعني وقت اللي تعرف العبد الآبق الله عم ورد الله مانيش عارف أنا الفقهاء من جابوها الله يغفر لهم من جابوا العبد الآبق إذا كان لازم تقتل وأنه لا تقبل صلاته ولا صومه حتى

أخلاقيا سياسيا هناك تقدم فعلي. إيش معناها هنا؟ قل لك ما معنى التقدم هنا؟ يعني كل ما أفعله، كل ما تقوم به الإنسانية، هل هو في اتجاه الحرية أم في اتجاه مناقض للحرية؟ بالله مرة أخرى، الحرية شيء مطلق، قيمة مطلقة مبدئيا، إنجازها نسبي. يعني كما ورد معناها، قلنا من العبودية، معناها الإنسان عندك على حق الموت والحياة، إلى شو اسمه الخماس والقن، الخماس عن نحن والقن في أوروبا، اللي صحيح معناها تستغل فيه وكذا وحاجة خايبة ياسر إلى آخره، ولكن في نهاية الأمر يعني موش كما العبد ما عندكش عليه حق الموت والحياة. الخماس وقتل ينوب عليه ربي، على الأقل عنده حق يبدل عند فلاح آخر يمشي يفدح، العبد ما عندوش حق. شفت كيف؟ إلى العامل، العامل أو الموظف الذي نحن كما سيادتك وسيادتي معنا أما موظفين عند الدولة، وإلا أنت شوف مثلا يعني كونت وما أدرك كلش عنده شهري، الجامعة تعطيه، تعطيه قاعة يقري فيها، واللي يقرأ عنده هم اللي يعطيه كم المد بتاعنا بالضبط، يسمى بريفات دوسان، معناه هما يخلصوا جيوا في خير الجمعة ولا في خير الشر، سنو الموداليتي اللي بدأ بها محب شرطة بالحكاية دي وتمرد عليها هو هيجول. أول موظف في التعليم هو هيجول اللي يمشي، وحتى كل شر يمشي يناقش زيدني في الشهرية، فماش نقابة يزيدني في الشهرية ولا أعطيني منحة ولا أعطيني حاجة مع وزير التعليم العالي. يعني هذا معروف في مثلاً، مثلا اللي كان يقريوا في كلهم يقريوا في الكنيسة، فماش مؤسسات غير الكنيسة، أو الكنيسة ما فيها شهرية، يعني أنت تدخل الكنيسة عالم تعيش تاكل وفأكهو، والبقية معناها ما عندكش لا عندك حق في الملك ولا في الزواج ولا في أي شيء. هذا هو المسار التاريخي الإنساني. الموظف الأول اللي نعرفه أنا شوية على الأقل في الحكاية دي هو هيجل، اللي بدأ يأخذ في شهرية، وحتى كما قلت كل شهر ناقش قداش زيدني وقداش نا. طيب يعني نأتي إلى هذا، إذن هناك يعني تقدم في معنى اتجاه الفعل في اتجاه الحرية، في اتجاه المزيد من الحرية، توسيع دائرة الحرية، سواء في الحياة، حياة الجمعية أو في الحياة الشخصية. هذا هو إيش يقول كانت. هذا قلك لأن قلك علاش اختار الحرية، هو أكثر من هيك، هو يسأل لماذا خلق الله الإنسان. عنده كتاب اسمه على في الدين، الدين في حدود العقل، حدود ملكة العقل الإنساني، كما أنا وأنت نفهم الدين من غير ما عنا عون إله، وإلا الأكل ينفخ صدره هكا ويعتبر أنه هذاك اللي معناه أوحى به ربه، وإلا معناه أعطاه له ربي وحده هو، مش إحنا معناه ما عنده. لا قولك الدين في حدود العقل، أي ما يمكن أن يفهمه الجميع، الجاهل والعالم، اللي يعرف واللي ما يعرفش من الدين. معناه قال عمر لا إيمان العجاز، حاجة ترى تستقيم في الذهن من غير ما قال ثم حديث والله من عبد ضبط ما هكا معناه الصدق بين والكذب بين، أو الحلال بين والحرام بين. راك ما حشتكش لا فقيه ولا مش اسمه هو معناه مفتي جمهورية ولا مفتي القرية، وحدك غير هكا ربما تستعنس بيه هك تقول أنا هك يضر لي ما بالله خنزيد، هذيك ما فيها شيء، هذيك ديما باية في هذيك ولا في غير، أنك تستعنس برأي غيرك هذا دائما طيب. هذا يعني شقول أن الحرية هي القيمة الأسمى التي تسند الوجود الكلي، والتي هي تتماهى مع الإرادة الإلهية. هذا هو لاش كانت يقول هناك، إذا ثم يوجد هناك تقدم. هل الآن العصر الحديث يمثل تقدما في تاريخ الإنسانية أم يمثل تقاقرا أو فشلا؟ من هذا هو معنك، هو يقول لك ثلاثة حاجات، إما أنه ثم تقدم أي حركة في اتجاه تحقيق المزيد من الحرية على جميع المستويات. هذا في الكتاب اللي كنا نحكي لك عليه سيدي سفيان، عنده إنه نوت في الكتاب هذا يقول فيها الذين معناها يريدون

0: إقناعنا بأن الشعوب ليست بعد جاهزة للحرية أو للديمقراطية. هذا قل هذا طريقة واضحة لإلغاء الحرية ولإلغاء فلأن الشعوب لن تتعلم الحرية، لن تتعلم الديمقراطية إلا بأن تعيشها ولو بمصاعبها وأخطائها. وإياك أعني فاسمع يا جار، فمش حاجة، ليس ثمة طريق من طرق نشر الحرية إلا مزيد الحرية. خلي الناس تغلط مثلا وستتعلم من أخطائها، خلي الناس تتعلم الديمقراطية وتتعلم من وستستقيم معنا ولو بتضحيات ولو كذا. أما إذا كانت تقول حتى يأتي النضج، حتى يصبح الشعب ناضجا، فلن يأتي ذلك اليوم أبدا. يعني ديما يبقى يعني يقولوا يعني إلى يوم يبعثون. السؤال الثاني الذي أثرناه في المقدمة بارك الله فيك هي ما يمكن أن أسميه يعني طرافة العصر الحديث. هل جاء العصر الحديث بأشياء لم يأتي بها الأوائل ما قبل المحدثين؟ هذا هو وبأي معنى يقال ذلك أيضا، لأن هذا أيضا فيه شبهات كثيرة. أو نأخذ مثلا مركزية الأرض ومركزية الشمس، كوبرنيك وبطليموس. يعني مش أن كوبرنيك هو الذي قال بأن معناه الشمس وسط الكون وليس الأرض، بل إن فكرة أن الشمس ثابتة وسط العالم الكوسموس وأن الأرض تدور حولها فكرة قديمة معنا. يعني معناها تقريبا تجدها عند البيروني مثلا، عنده يظهر لي تجدها على ما أظن أذكر، ما هوش في يناقشها في كتاب القانون المسعودي هذاك بتاع علم الفلك، ويبين أنها من ملاعب الصبيان ما تجدها لحد منها. طيب لكن في كتاب يظهر لي الآثار الباقية، ظهر لي هكا معناها يتحدث على التاريخ وعلى الهند وعلى وإلا في كتاب مال الهندي من مقولة في العقل مقبولة أو مردون، يقول له من الهنود من يقول كذا وكذا، يقولها والهنود بيدهم هما سيعلمونها إلى الأثينيين إلى اليونانيين، وستجد عند اليونانيين قبل سقراط وقبل أفلاطون وقبل أرسطو من يقول بأن اسمه أريستارك دو ساموس، هذه بلاد أنا ساموس في بلاد اليونان، أريستارك دو ساموس كان يقول بأن الأرض متحركة وأن الشمس ثابتة وسط الكون، يعني يقول بهذه النظرية. قل أنت ما علاش ما شنو هو الجديد اللي جاء به كوبرنيك؟ الجديد الذي جاء به كوبرنيك هو أن أريستارك دو ساموس أو قدماء الهنود أو ربما غيرهم، معنا الحقيقة يكفي أن تبحث لتجد، كانوا لا يستطيعون الرد على الحجج المناهضة لفكرة الأرض. تقول لي أنت الأرض مثلا هكا ابن سينا مثلا، يقول لك الذين حتى البيروني كيف كلهم أرسطو كلهم كيف في أوروبا في أوروبا اللاتينية المسيحية، عندنا احنا العرب في بغداد هكا كما قلنا بغداد نرمز به للحضارة العربية الإسلامية، أو في أثينا يعني باعتبارها مصهر الثقافة اليونانية والثقافة المصرية القديمة والثقافة العراقية القديمة. طيب يعني أقول لك مثلا لنفترض أن الأرض تتحرك، لنفترض فأين ستذهب؟ إما أنها ستصعد وإما أنها ستنزل وإما أنها ستميل يسارا أو ستميل يمينا، فمش حاجة أخرى من الأربع أشياء. لو كانت صاعدة لاقتربنا من السماء، من قبة السماء، لأن بالنسبة لهم السماء هذيك حقيقة معناها، مش حتى هي بحر معليش. يعني الأدلة الفلكية تشير بيقين أن المسافة الفاصلة بين القبة الزرقاء والأرض ثابتة، وبالتالي فهي ليست صاعدة. لو كانت نازلة أيضا لابتعدت عن القبة السماوية. والمرة أخرى يقول أن المسافة الفاصلة بين الأرض والسماء ثابتة، وبالتالي ليست متحركة إلى التحت ولا متحركة إلى فوق، وكذلك الشأن نفس البرهان إلى اليمين أو إلى اليسار، إذن الأرض ثابتة. يعني ابن سينا واخذ واخذ مع عند ارسطو جماعه. ثاني يقول لك كيما تاخذ يعني غرفه مربعه يعني تولي كوبيك معناها مكعبه وتحط في وسطها ومغلطه ومغلطه من كل شيء ولا وتحط في وسطها كره حديديه في وسط الغرفه بالضبط، فان تلك الكره ستبقى ثابته في مكانها لانها منجذبه بذات القوى من جميع الجهات من التحت ومن الفوق ومن اليمين ومن اليسار، هي يعني ستبقى في الهواء معلقة كما الأرض. شفت الاستدلال بكل مكاك. يعني ماذا سيأتي به كوبرنيك؟ سيأتي بالرد الممكن، سيأتي برد ممكن، وخلينا نقول من الآن ضعيف ضعيف، ولكنه أفقد الحجج القديمة قيمتها. من سيجعله قويا؟ مش كوبرنيك، غاليليه. ومن سيجعله أقوى ويرتقي به إلى السماوات العلى؟ إسحاق نيوتن. شفت معنا كان تعقل سيدي سفيان مرة هكا معنا قلنا ماذا هو معنا قلت لو كان يجي كوبرنيك يعدي الامتحان راه ما يخدش البكالوري، غاليلي ما يخدش البكالوري، ديكارت ما يخدش البكالوري. يمكن بيان سور إذا كانت تعطيه حتى جمعة ولا جمعتين ما فات ما تبارك الله عليهم، يعني ينجم فيسع فيسع يقرأ البرامج مع الأولاد وحتى كان لازم ينقل عليهم تهنا معنا ويأخذ البكالوري وبامتياز أنا على وجه الدعابة. إسحاق نيوتن كان يقرأ وعشام وزولي وكذا، دونك ماذا به حتى حد ما يتولها به، ديما يجي الآخر ويخلي حد وراه يعمل حسابه في الامتحانات، المهم يتعدى يجيب صوم الحاكم قد قد 10 يحسبها يتعدى، لكن ديما الآخر بحيث حتى حد ما هو منتبه له من زملائه وكذا، لأنه يعني ثم في أو يتيم وبهمات ومعليش مش وقت اللي توفى أستاذة معندي في الرياضيات وهما هو في كلنتي في الكلاس تيرمينال وعملوا كونكور بين الطلبة أشكون حب يعود الأستاذ اللي توفى؟ ما جالوا لك ساعة لأنه كان يقول لو كان ثم زوز يعني دو بوست لو كان ثم مع وظيفة تن يعني كان الثاني ما يجيش لول، لكن ما واحدة بر أكسع جلول وما غلبوا حد وإلى الآن غلبوا حد معناها فما حتى إشكال، لكن دائما هذا من العلماء من حقيقة ولا ديكارت ولا يعني نعرفش الواحد كي يقراهم الحقيقة يرتعد حقيقة. معناها وقت تقرأ رسائل نيوتن يقول لك أنا كالطفل الذي يلعب على شاطئ المحيط المترامي إلى اللانهاية ويجد بعض المحار يلهو به، هذه كثيرة نظرية الجاذبية الكونية، يعني سيريان دي تو بالنظر إلى ما علينا بعد أن نفهمه، إلى ما علينا بعد أن نبحث فيه، هذا نعم نمر من العلم باعتباره نسقا مغلق إلى العلم باعتباره يعني بحثا مستمرا إلى الأبد. هذاك علاش وقت اللي عمل ديكارت المشروع الطبي نتاعه قال في آخر مقالة المنهج في آخر حتى في آخر الصفحة يقول راهو هذايا لأنجزه لابد لي من ثروة لا تقل أهمية عن ثروة إمبراطور الصين، يعني يعني يعني أن البحث العلمي في البيولوجيا في أي شيء ليس موكول إلى فرد بل ينبغي أن يصبح يعني شأن الدولة، وهذا يعلاش نقوله إحنا يعني هذا التقدم سواء في المعنى البيولوجي أو تغير المعنى البيولوجي أو التحول المعنى البيولوجي والتقدم بالمعنى الثقافي والتقدم بالمعنى الأخلاقي هو الذي جاءت به الحدث الآن. معناها ما علينا أن ننظر فيه فيما يخص مصاعب هذه الحدث، لماذا كما قلت سيادتك انتهت إلى استعمار، لماذا انتهت إلى خاصة اليوم أنا إلى فضيحة الشزمة هي هذه مونديالاسيون معناها العولمة، هذه العولمة انت تعرف العولمة اليوم فين انتهينا، يعني انتهينا الى انه سالش نقولها الى ان اربع اخماس البشرية اربع اخماس يعني 80% كاك يعيشوا بخمس الثروة العالمية يقاسموها بيناتهم بلا فيه شك زادة بشكل غير متكافئ، وخمس البشرية تعيش بأربع أخماس الثورة العالمية الثروة العالمية، يعني حقيقة يعني عمرها الإنسانية ما كانت في وضع مش نقول أنا معناها لا متكافئ لا متعادل كما هي عليه اليوم. وبالتالي يعني عندما ننظر في الحداثة ونعدد مكتسباتها، لابد لنا أن ننظر في هذه المسائل. ثم مسألة أخرى اللي هي سنأتي عليها، اللي يعني قلنا أخلاقية، سننظر في الحروب مثلا. سيدي سفيان تنجبه في التقدم التقني، تنجبه كم بكميا. أنت تعرف أن جميع الحروب جميعها التي تلت الحرب العالمية الثانية، التي كان ضحاياها ما لا يقل عن 50 مليون نسمة، ناتج عن اختيار سيء قام به الشعب الألماني. يعني هذه يعني جميع الحروب التي تلتها، ما يجيش خمس تضحية الإنسانية في الحرب العالمية الثانية. جميع الحروب بما في ذلك حرب الجزائر، حرب الفيتنام، حرب الشرق الأوسط، حرب العراق، حرب العرش، كلها معناها كلها تحسبهم والناس عندهم الحساب، يعني تقول خمس أقصى تقدير عشر يعني ضحايا الحرب العالمية الثانية، بحيث ليس ثمة من عهود قديمة يعني عشرية أقل دموية، ما نقولش مش دموية، دموية من عشرية القرن الحادي والعشرين، العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين، فيها ضحايا، فيها قتل، ولكنها أقل دموية من مثلا العشرية الأولى من القرن العشرين أو العشرية الأولى من القرن التاسع عشر إلى آخره. يعني كيف أن الإنسانية تتقدم ولكن تقدمها ببطء وبتضحيات يعني هي في بصدد التغلب عليها. وأعتقد أنها تتهيأ فعلا لدخول مرحلة تاريخية جديدة تنتصر فيها قيم الحداثة، أعني الحرية والعقلانية.
1: شكرا لك دكتور حمدي بن جبل. هذا سيكون بعد إذنك موضوعنا، كيف تتهيأ الإنسانية لدخول هذا العصر للحرية والحداثة، ما هي مؤشرات ذلك، ما هي الأسباب التي تدفعنا إلى هذا الرأي أو هذا الحدث. معك سيكون هذا الحوار في الأسبوع القادم من برنامج أحباء الحكمة، مع تجديد الشكر لك سي حمدي على هذا المجهود الأسبوعي المتواصل. إلى اللقاء مع تحيات كامل الفريق.

0: إذاعة تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
3: أحباء الحكمة،
2: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
4: إذا تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: المواعيد،
6: المواعيد،
5: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن. في الوطن.
6: المواعيد،
5: المواعيد.
7: السبت 1 أوت يتواصل نشاط المهرجانات الصيفية بمختلف الجهات، وذلك من خلال عروض فنية طربية يقدمها ألمع نجوم الطرب. يفتح اليوم مهرجان سوسة الدولي أبوابه لجمهور الفن الأصيل من خلال سهرة فنية طربية تقدمها الفنانة التونسية عبير النصراوي، وذلك في إطار فعاليات الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. الموعد سيكون في الساعة 9 ليلا. في إطار الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي، يفتح اليوم قصر الرباط بالمنستير أبوابه لجمهور المسرح التونسي، وذلك من خلال عرض مسرحي بعنوان الهاربات للفنانة وفاء الطبوبي وإنتاج المسرح الوطني بالشراكة مع الأسطورة للإنتاج. يتابع اليوم جمهور الموسيقى السيمفونية عرضاً غنائياً بعنوان أوركسترا أوبيرا فيينا، وذلك في إطار الدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. يحتضن اليوم المسرح الأثري بقرطاج عرضاً فنياً يقدمه الفنان البريطاني المسلم سامي يوسف، وذلك في إطار الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. الموعد سيكون انطلاقاً من الساعة 10 ليلاً.
5: المواعيد،
6: المواعيد،
5: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن. في الوطن.
6: المواعيد،
5: المواعيد.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكل ثقافة في العالم طريقتها في الاستماع إلى الموسيقى، إلا البرازيليون فهم يبتكرون في كل تجربة موسيقية حالة استماع جديدة تنبأ بطريقة مغايرة في فهم الإيقاع وقراءة الصوت وإنتاج المعنى. لذا فأن سؤال حول كيف يسمع البرازيليون الموسيقى هدفه الارتحال إلى عمق الثقافة الموسيقية الشعبية وتفاصيل تشكلها في أكثر الدول الجامعة للتأثيرات الموسيقية المتعددة والتي تكاد توصف ظاهريا بأنها غير متجانسة في شرق ووسط قارة أمريكا الجنوبية، إلا أنها استطاعت رغم تضمنها لمجموعات عرقية مختلفة سواء من موسيقى السكان الأصليين الممزوجة بتأثير الموسيقى الأوروبية نتاج الاستعمار البرتغالي، وصولا إلى الموسيقى الأفريقية التي حضرت نتاج الاستعمار قصرا إلى البرازيل، إلى تشكيل تجانس وتناغم لافت حتى هذه اللحظة التي لم تتوقف فيها التساؤلات النقدية حول السياق التاريخي والاجتماعي التي قامت عليه الموسيقى البرازيلية والتي بدأت منذ عام 1500، ولكنها تدرس ضمن المناهج العلمية كانطلاقة منذ عام 1850، وذلك لعدم توفر المستندات الكافية للفترة السابقة. نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم ونستمع لأكواريلا دو برازيل.

في أغلب الدراسات البحثية تبرز ملاحظة أساسية لدراسة المرجعية الموسيقية للبرازيل بأنها لا تخلو من العنف، نتاج الإبادة التي تعرض لها السكان الأصليون على أيدي المستعمرين، وبالتالي تلاشي مساحة ثقافية ودينية واجتماعية واسعة. بالمقابل نقل الأفارقة إلى المستعمرات البرتغالية للعمل في مزارع البن محملين بتقاليدهم في الأغاني والرقص، وما يعرف الآن بالأفرو برازيلية بتأسيس لروح السامبا التي تعد بمثابة موسيقى وطنية تعكس الهوية البرازيلية، وبالأخص في حفلات الكرنفال الشهيرة سبقها نشوء موسيقى شورو البرازيلية، وجميعها ظهرت بقوة بعد قانون إلغاء العبودية في عام 1888.

كنا في الاستماع لسامبا ماجيك على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كل شيء كان مقدسا في البداية، وقد كانت الموسيقى علاجا روحانيا. حديث للمخرج وصانع الأفلام الفرنسي فانسون مون أثناء عمله على مشروع إبغيدوز، يبحث من خلاله عن الروحانيات بما يسميه الليتنوغرافيا التجريبية في بلد مثل البرازيل عبر موسيقاها، في محاولة لتهجين كل هذه الأنواع الموسيقية المختلفة لاستعادة تعقيد محدد، أي استخدام الدراسة المنهجية من خلال حالة تأملية تساهم في فهم الحياة الاجتماعية للبشر عبر تسجيل السلوك الملاحظ ووصف علاقة الرموز الثقافية ومعانيها، موضحا فانسون مون أنه كان يبحث عن الهدف من تسجيل تلك المشاريع ونحن نعيش عصرا مشبعا بالصور، قائلا فعليا ما الهدف من ذلك؟ كان بحثي متعلقا بالموسيقى في الأفلام، ووجدته أمرا مهما، لأن الطريقة التي ستجعل الناس ينظرون بطريقة مختلفة لثقافتهم ووطنهم سيفكرون فيها بشكل مختلف، قد تكون طريقة نحافظ من خلالها على التنوع. نستمع للمغني البرازيلي جورج بنجور في أغنية تاج محل، دائما في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

ما يعود بنا إلى موسيقى أكسيل برازيلية مثلا التي نشأت في سلفادور مدينة باهيا والتي تعني الروح أو النور والموجودة في ديانة كاندوبلي وهي ديانة برازيلية ذات أصول إفريقية استقت الديانة معتقداتها من شعب اليوروبا والفون والبانتو والتي جلبت من غرب ووسط إفريقيا من قبل الأسرى المستعبدين لدى الاستعمار البرتغالي وكيف استوعبت التقليد الشفهي من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية حيث أنها ديانة لا تحتوي على نصوص مقدسة بل أن الموسيقى والرقص جزء من احتفالاتها الدينية نحن دائما في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية ونستمع لجارو جيلبرتو في أغواس دي مارتشو

شواطئ حي كوبا كابانا في ريو دي جانيرو يشار إليها أنها المكان التي انطلقت منه أنغام موسيقى البوسانوفا، وتحديدا شاطئ فندق كوبا كابانا الذي يتهافت عليه السكان المحليون والزوار لجمالية رماله وكونه يوحي بالحياة البرازيلية ونشاط الناس عبر ارتداد المطاعم التقليدية وممارسة أنواع مختلفة من الأنشطة اليومية والترفيهية، مقدما المكان الشكل الحقيقي القريب من الحياة البرازيلية وسمات سكانها. تعرضت موسيقى البوسانوفا للعديد من الانتقادات وقتها كونها لا تعكس الحياة الفعلية للكثير من الفئات المجتمعية في البرازيل التي تعاني من إشكاليات حقوقية وأزمات مجتمعية وسياسية.

كنا في الاستماع للمتتالية الشعبية البرازيلية للمؤلف الموسيقي البرازيلي فيلا لوبوس في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن أبرز الإشكاليات التي أثرت على موسيقى البوسانوفا بشكل فعلي هي عملية الانقلاب العسكري في البرازيل في عام 1964. وعالميا صدور ألبوم جاز سامبا لعازف الجاز الأمريكي ستان جيتز وعازف الجاز والملحن الأمريكي البرازيلي تشارلي بيرد في عام 1962 إشارة إلى بداية الاهتمام الكبير لموسيقى البوسانوفا في أمريكا، حيث تعرف عليها العازف ستان جيتز لأول مرة خلال جولة في البرازيل في عام 1961. وبالانتقال إلى مرحلة ما بعد البوسانوفا نصل إلى MPB ويقصد بها موسيقى شعبية برازيلية. نستمع لبوسانوفا ميدلي دائما في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

هناك الكثير من الأنواع الموسيقية البرازيلية، منها الفورو والسيرتينجو وماراكاتو وفونك وكاريوكا تروبيكاليا إلى آخره، إلا أن موسيقى بوسانوفا تعد من بين الأشهر. ويرجح الباحثون أن أحد أبرز الأسباب لذلك هو أن لها أغنيات كتبت باللغة الإنجليزية منحها انتشارا واسعا في مختلف دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنظر إلى البوسانوفا فإنها تمتلك شاعرية خلابة، تعتبر حركة موسيقية نشأت في عام 1959 في ريو دي جانيرو، استطاعت إحداث المزيج بين آلة الجيتار والبيانو والآلات الأفريقية، وكذلك تنوع سواء على مستوى اختيار الكلمات أو اللحن الخاص فيها، ممثلا وعيا اجتماعيا جديدا بين موسيقى بوسانوفا، وتم استخراج إيقاعها من السامبا التقليدية. أحد أبرز فنانيها وملحنيها جو جيلبرتو وفينيسيوس جي مورايس وأنطونيو كالوس جوبيم، من قدموا أغنية The Girl From Ipanema الشهيرة جدا على مستوى البرازيل ومحبي البوسانوفا في العالم.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف ابن حكيم.
2: سينما.
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. حضرات السيدات والسادة، نواصل في هذه الحصة ما بدأناه في الحصص الثلاث السابقة من عرض لأهم الخيارات التي ميزت الحياة المسرحية في هونغ كونغ. ولقد وقفنا على الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي كانت وراء عدد من الخيارات تجلت في السياسة الثقافية القائمة في هونغ كونغ، وفي المشاريع والبرامج المتفرع عنها في عدد من الفنون، وخاصة منها الفنون الثلاثة: الموسيقى، الرقص والبالي، والمسرح. وتفصلنا القول نسبيا في الفرق الثلاثة الكبرى في مجال المسرح، وأقصد بذلك طبعا فرقة هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار، هونغ كونغ ريبرتوري ثياتر، وفرقة تشونغ يينغ المسرحية، تشونغ يينغ ثياتر كومباني. ومن خلال ما استعرضناه من مناهج ومشاريع وأساليب حوكمة في الفرقتين السابقتين، رأينا أنهما يندرجان ضمن الثوابت التي وقفنا عليها في خيارات أو فيما تقوم عليه السياسة الثقافية في هونغ كونغ، والسياسة الفنية بشكل خاص، والمتمثلة في عدد من الثوابت، أولها السيطرة أو امتلاك الفنون في أصولها والقدرة على تبنيها والإنجاز فيها، أقصد ذلك المنجز الموسيقي العالمي، المنجز الراقص العالمي، كذلك المنجز المسرحي. إلى جانب ذلك، هنا العنصر الثابت الآخر هو إحياء، هو إعادة اكتشاف المنجز الفني الصيني، لا من خلال استعمال اللغة الكانتونية فحسب، وإنما من خلال استعادة الأسس الجمالية والرؤى الفلسفية الكامنة وراء تلك المقاربات الفنية والجمالية، وممارستها وتوفير ما يسمح بممارستها. الثابت الثالث أو العنصر الثابت الثالث هو الاندراج ضمن شاغل التجديد، شاغل البحث عن ما يتماشى مع المنجزات العلمية والتكنولوجية القائمة، بصورة تجعل هونغ كونغ ومسرحي هونغ كونغ وبرامج المسرحية في هونغ كونغ تفتح مجالا لمثل هذه البحوث التي تسمح بالإسهام في هذا الشاغل الذي أصبح شاغلا عالميا. والفرقة الثالثة التي سنتكلم فيها هي فرقة زوني إيكوزا هيدرون، وهي تأسست عام 82، وتعد هذه الفرقة الحكومية أو على الأقل المتبنات والممولة حكوميا ركيزة أساسية للمسرح التجريبي، وخاصة المسرح التجريبي في صلاته بالوسائط المتعددة. وقد أنجزت هذه الفرقة أعمالا لافتة للانتباه، يمكن أن نسمها بأعمال طلائعية، ولكنها تقوم على هذا البحث على الاستفادة من المنجزات التكنولوجية الحديثة والمسرح والفنون البصرية بصفة عامة. فهذه تبدو هذه الفرقة مركزة على الثابت الذي ذكرنا وهو الاندراج ضمن البحوث وضمن السعي إلى الإسهام في هذا الجهد القائم والمتمثل في مسرح آخر، لكن دون نفي ورفض للمسرح القائم، سواء أنه ما يسمى المسرح العالمي أو المسرح المحلي. هذه الفرقة تأسس سنة 1982 وتداول على تسييرها عدد من رجال المسرح ورجال الفن والفن بمفهومه الواسع. منذ 2006 هناك قيادة كالعادة، هي دائما ثنائية القيادة بين المدير الفني والمدير التنفيذي، والمدير الفني طبعا موكول له فكرة كل ما يتعلق بالفن وإنجازه، والمدير التنفيذي هو يجمع بين هذا وبين المسألة، مسألة الحوكمة والإدارة والتمويل والتصرف وضمان امتدادي وانتشار المنجزات في هذه الفرقة. إذن يمكن أن نذكر داني يونغ مؤسس الشركة سنة 82 ومديرها الفني منذ عام 85، وهو أحد أكثر الفنانين تأثيرا في الحياة الفنية في آسيا، وهو رائد من رواد السينما التجريبية، فن الفيديو، ثم كذلك ما يسمى بالآر كونسيبتوال، الفن المفاهيمي. إذن تلاحظون هذه المواصفات لعلها تتماشى مع ما هو معلن من أهداف هذه الفرقة. المدير التنفيذي هو ماتيا سوهو، وهو كاتب المسرحي ومخرج ومنتج، وتوجهت عنايته وتركزت شواغله حول مسألة صلة المسرح بالمعمار من ناحية، وبالتقنيات الرقمية المتطورة من ناحية ثانية، وهو كذلك عنصر أساسي من ما يمكن أن يسمح بإنجاز أهداف هذه الفرقة. فتلاحظون أن الثنائي الذي يدير هو في صميم التكنولوجيات الحديثة وأصولها وامتداداتها. قبل أن نتعرض لاستعراض بعض منجزات هذه الفرقة، نستمع إلى بوبي هيشرنسون في ناشيمنتو.

0: حضرات السادة والسيدات، ما زلنا مع الفرقة المسيحية الثالثة الكبرى في هونغ كونغ، والتي رأينا أنها فرقة زوني إيكو ساهيدرون، أن المهمة الأساسية الموكولة لها متمثلة في البحث عن صلات المسرح بالتكنولوجيات الحديثة وبالفنون البصرية الأخرى، لنرى ما هي إنجازات هذه الفرقة على مدار تاريخها الممتد لأكثر من الآن أكثر من 40 عام، بل قارب 45 عام. أنتجت هذه الفرقة أكثر من 200 عمل، وقدمت عروضا في أكثر من 80 مدينة في هونغ كونغ، آسيا وفي العالم، مثل برلين، نيويورك، طوكيو، سنغافورة وغيرها من مدن وعواصم العالم. وأبرز إنجازاتها الفنية والتأسيسية نستطيع أن نقول، يمكن أن نتكلم عن الابتكار التكنولوجي على الركبة، دمج الفن بالتكنولوجيا. كانت فرقة زوني من أوائل الفرق في آسيا التي دمجت فن الفيديو والصوت ثلاثي الأبعاد والتركيبات الفنية التفاعلية والبرمجة الرقمية في العروض المسرحية. وبين أن مهمتها وشاغلها هي توظيف ما يسمح بأن يصبح معه المسرح مختبرا ماديا لتحدي المفاهيم التقليدية للمكان وللزمان. كيف ذلك؟ يمكن أن نستعرض بعضا من منجزاتها، واللافت للانتباه أنها تنطلق من أعمال سواء روائية أو مسرحية مسلم بقيمتها، وتعالجها معالجة تحقق ما أشرنا إليه من أهدافها. يمكن أن نتكلم عن رواية 100 عام من العزلة الشهيرة، استلهمت رواية جابرييل غارسيا ماركيز للعمل على استكشاف الذاكرة الجماعية ومفهوم الزمن الدوري ومسألة التذكر والنسيان. ولقد نجحت هذه الفرقة من خلال تنظيمي وإنجازي عرض يتواصل مع الناس تواصلا حيا، في خلق منجز مسرحي لافت للانتباه. هذا العرض الغامر يسمى immersive، يجمع بين الصوت والصورة لمدة تصل إلى 12 ساعة متواصلة في شكل ما عرف في الفنون التشكيلية وفي المسرح بالهابنينج. إذن هذا تلاحظون أن التعويل على منجز أدبي قائم ومعالجته معالجة أخرى. يمكن أن نتكلم عن مشروع ثان، هو مشروع أطلق عليه اسم One Table Two Chairs، طاولة واحدة وكرسيان. هو مشروع تبادل قائم، تبادل دولي قائم على فكرة فنية أطلقت سنة 97، وينطلق المشروع من أبسط إعدادات المسرح في الأوبرا الصينية التقليدية، طاولة واحدة وكرسيان، ليدعو فنانين من جميع أنحاء العالم إلى الارتجال وخوض حوار يتجاوز الحدود الثقافية. انطلق من عمل أو من منجز فني في هذه الحالة من الثقافة الصينية، والدعوة إلى المعالجة بوجهات نظر متعددة بوجهات نظر مختلفة. الأبحاث التي تخوضها هذه الفرقة لا تبدو منعزلة عن شاغل أشرنا إليه ووقفنا عليه في الفرقتين السابقتين، هو الحفاظ على التراث غير المادي بعد اكتشافه طبعا، مثل أوبرا بكين أو أوبرا كونشو، من خلال دمجه مع تقنيات الفعل البصري الحديث. ومن الأمثلة البارزة على ذلك إنتاج مسرحية جينغ يونغ شيكو The Smiling Proud Wanderer، المتجول المبتسم والفخور، التي تعيد تقديم قصص الفنون القتالية المعروفة في بوشيا باستخدام مؤثرات مسرحية جديدة وأساليب غناء تقليدي. إذن دمج بين مؤثرات مسرحية التكنولوجيات الحديثة وأساليب غناء تقليدي. الوجه الآخر لنشاط هذه الفرقة هو التعاون في المستوى العالمي مع المسارح الأوروبية ولا سيما مع المسارح الألمانية، بل إنها أصبحت أقرب ما تكون إلى ركيزة أساسية لهوية هذه الفرقة، فلقد بنت جسرا ثقافيا راسخا أطلقه داني يونغ، وكان له النجم عنه أثر عميق في المشهد المسرحي الطليعي، حتى أنه أثمر عن حصوله على اعتراف بقيمة ما أنجز. وهذه التبادلات يمكن أن نجدها في شكل تنظيم لقاءات بين المسرحيين، مثلا مهرجان الرؤية برلين هونغ كونغ سنة 2000، وهذا الحدث مثل من منظور تاريخي أول تبادل ثقافي واسع النطاق بين آسيا وأوروبا تقوده فرقة مستقلة. شهد هذا المهرجان الضخم الذي شاركت فيه فرقة زوني في تقديمه في برلين، إذن تجمع عشرات الفنانين من برلين وهونغ كونغ بالإضافة إلى فنانين من طوكيو وسيول. شكل هذا المهرجان منصة لتقديم رؤية فرقة زوني للمسرحية التي رأينا طاولة واحدة وكرسيان إلى الجمهور الأوروبي. وفي هذا من شأنه طبعا نشر الفن والحس الآسيوي والهونغ كونغي بشكل خاص على بشكل مباشر، وهو ما من شأنه أن يبني فرصا للتعاون الذي لا يقتصر ولا ينغلق على الثقافات المحلية، وإنما يربط هذه الصلة التي من شأنها أن تثمر أولا اكتشاف للآخر من خلال منجزاته، وإمكان استلهام هذا المنجز الآخر. وأهم ما يذكره النقاد والمؤرخون لهذه الفرقة هو ما هذا التمرين ما سماه داني يونغ بتمرين الصندوق الأسود، الذي صمم في الأصل لكسر جمود الأعراف التعليمية في هونغ كونغ، وركز على التجريب المسرحي والتفكير النقدي، حيث استخدم لإجراء ورشات عمل مشتركة بين التلاميذ الطلاب وفنانين ألمان، مما أرسى دعائم منهجيتهم للتبادل الدولي. هذه الفرقة، فرقة زوني، قدمت عروضها التي تدمج وسائط متعددة وتصاميم مسرحية تعتمد على التكنولوجيا، وذلك في قلب المشهد المسرحي والفني الألماني، وقد عرضت أعمالهم في أهم المدن الألمانية. إذن هذا وجه من وجوه نشاطات فرقة زوني، لكن لي هذه الفرقة كذلك وجوه أخرى، منها العناية بالأساطير، أساطير الحداثة المعمارية. فمثلا ماتيوسو بدلا من الاكتفاء باستخدام العمارة باعتبارها مجرد خلفية، اعتمد أعمالا مسرحية متعددة الوسائط تجعل من العمارة نفسها الموضوع المحوري للعمل. من أمثلة ذلك البحث عن ميس، Looking for Mice، الذي أنجز سنة 2002، و وو يسعى سعى في هذا العمل إلى كشف أو استكشاف المبادئ الجوهرية للمدرسة التبسيطية والمينيماليسم التي تبناها المعماري الشهير لودفيغ ميس فان دير روه، وفقا لمبدئه الشهير الأقل هو الأكثر. فيعتمد تصميم المسرح على إسقاطات هندسية واضحة وهياكل فولاذية، مع التلاعب بمفاهيم الشفافية لتجسيد الفراغ والخطوط الإنسيابية المميزة للفن الحديث. إلى جانب ذلك ابتكروا عدة عروض ضمن هذا المسار بهدف فك رموز الفكر المكاني لكبار المعماريين، محولا الهياكل الثلاثية الأبعاد الجامدة إلى تجربة حسية وسمعية بصرية انسيابية، تفكيك عمارة المدينة. تقوم الفكرة انطلاقا من مفهوم روسي القائل بأن المدينة هي موطن الذاكرة الجماعية. استخدم وو ركح المسرح للمقارنة والجمع بين هونغ كونغ القديمة وهونغ كونغ الفائقة الحداثة. سعى في تفاعله مع العنصر المعماري إلى تركيب هياكل ضخمة من سقالات من خشب أو الخيزران أو البامبو على المسرح، وهي عنصر بناء تقليدي منتشر بكثرة وسط ناطحات السحاب الزجاجية في هونغ كونغ. ومن خلال الجمع بين هذه الهياكل المادية والإسقاطات الرقمية الغامرة والأزياء المصنوعة من مواد معاد تدويرها، حول المسرح إلى استعارة فنية تعبر عن المدينة المتغيرة باستمرار. ثم عمد إلى الجمع بين الإيقاع والصمت المضيء. اعتمد ماتيوس وو على التباين اللافت للنظر، متأثر بمهندسين معماريين كبار أمثال لويس كان. فمن ناحية يجسد الفنان الإيقاع الحضري والتكنولوجي فائق الكثافة في هونغ كونغ، المتمثل في استعمال أشعة الليزر والاستخدام مكثف للفيديو الرقمي، ومن ناحية أخرى وظف أسلوبا يتسم بالبساطة المكانية المطلقة للمينيماليزم أو المينيمالية، والتي غالبا ما تفيض بمسحة من السكينة التي تحيل بصورة ما عن على السكينة البوذية. إذ يعتمد تصميمه للمشهد المسرحي على شاشات بيضاء كبيرة ومساحات فارغة شاسعة، مستلهما مفهوم المخطط الحر في العمارة الحديثة، وتبينات حادة في الإضاءة، وذلك لدفع المشاهد إلى اختبار الفراغ المسرحي بوصفه كتلة معمارية ملموسة. وتأكيدا لما التزم به ماتيوس وو من سعي إلى كسر الحواجز بين هذين المجالين، تولى إنجاز مهرجان العمارة الفن وتولى إدارته عام 2009. وقد كان هذا المهرجان الأول من نوعه في هونغ كونغ المكرس بالكامل لاستكشاف الحدود المتداخلة بين الفنون الأدائية والبيئة المبنية.
1: مسرح أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه.

هذه ثالثة الفرق الكبرى في هونغ كونغ، لكن هذه الفرق التي تتولى الحكومة دعمها دعما كبيرا وتدفعها إلى التفاعل مع المجتمع الاقتصادي اليمني، كذلك دعما من المؤسسات الثقافية حسب منظومات غاية في الدقة يمكن النظر فيها، لكن بشأنها أن تخلق حركية فيها تأمين لحوكمة دقيقة، ولكن في الآن نفسه ضمان للفنانين والمفكرين في هذه الفرق أن يعملوا باطمئنان ولكن كذلك بمسؤولية. إلى جانب هذه الفرق هناك فرق مستقلة، مقصود بمستقلة أنها ليست لا تخضع للحكومة مباشرة، ولكنها تستفيد من منجزات هذه الحكومة، وعدد هذه الفرق كبير، وكذلك شواغلها كذلك متعددة، ولعل أغلبها يميل إلى المسرح بمفهوم المعاصر، سواء من خلال الانشغال بالتعبير بمسرح الجسد أو ثنائية اللغة مثلا أو الباحث عن توجه إلى جمهور بذاته. فيمكن أن نذكر على سبيل المثال فرقة تياتر دو بيف، وتعد هذه الفرقة مثلا من أبرز الفرق في مجال الإبداع المسرحي الجسدي والبصري، وغالبا ما تلقى نتاجاتها ترحيبا وتقديرا من لدن الجمهور والنقاد، وهي كثيرا ما تقتبس أعمالا كلاسيكية غربية شهيرة وتتعاون بفاعلية مع مخرجين من أوروبا وأمريكا وغيرهما. يمكن أن نذكر روف توب برودكشنز، توجه عناية هذه المجموعة النشطة لأشكال من الفعل المسرحي تخرج عن المعهود والمتواتر بحكم اختيار أفرادها الخوض في مغامرات مسرحية تجريبية تقوم على دمج التكنولوجيات الحديثة في أعمالهم المسرحية، شأن ما يسمى بالمسرح التفاعلي immersive theater أو التياتر immersive، مثل استعمال الواقع المعزز الذي يفترض تقنية تدمج عناصر افتراضية مثل الصور والصورة والبيانات ثلاثية الأبعاد، إذن عناصر افتراضية في العالم الحقيقي بشكل فوري، وهو ما يعني استخدام المستشعرات والكاميرات وشاشات الأجهزة المتوافقة لتحليل الحيز المادي، وهي من المفترض أن تعمل على إغناء البيئة المادية بدلا من استبدالها، وذلك بخلاف الواقع الافتراضي الذي يغمر المستخدم في عالم رقمي غمرا كاملا. ويخوضون كذلك غمار المسرح السبراني أو المسرح الرقمي أو تقنية الحضور عن بعد تطلعا إلى عروض مسرحية حية تصل بين الممثلين والجمهور رغم المسافة الجغرافية التي تفصل بينهما، وتجمع هذه الممارسة بين الأداء الحي والتقنية الرقمية، وفي هذا عمل بين

مساءله معنى الحضور، وتركز اعمالها على الذاكره الحضريه والتاريخ المحلي للمدينه. ومشاريعها كثيره، يمكن ان نذكر فرقه مينغ لي ثياتر كومباني، أول فرقة مسرحية محترفة في هونغ كونغ مكرسة بالكامل للأطفال وللعائلات. وتجمع الفرقة ببراعة بين التمثيل وفنون تحريك الدمى أو العرائس التقليدية ومسرح خيال الظل الصيني، ونشاطها مستمر متواصل والتلقي حاصل لدى هذا الجمهور المخصوص. ويمكن أن نذكر فرقة أورورا ثياتر هونغ كونغ، مسرح أورورا لهونغ كونغ، وهي فرقة مستقلة تنتج مسرحيات معاصرة وعروضا موسيقية باللغة الإنجليزية حصرا، وليس هذا بغريب عن ماضي هونغ كونغ وحضور الأجانب في هونغ كونغ كذلك. فرقة مينغ شي سينغ للأوبرا الصينية، وهذه تتبنى التراث الكلاسيكي الصيني وتقدم أعمالا في هذا المسرح التقليدي باللغة الكانتونية التقليدية، حيث تقدم عروض بانتظام في مواقع تاريخية مثل مسرح يو ماي تي ثياتر.

0: تكلمنا عن الفرق المستقلة ويطول الكلام حولها، ولكن الحياة المسرحية تتحقق كذلك من خلال مكان استقبالي الجمهور. فيمكن أن نتكلم عن شبكة قاعات للمسرح هامة جدا، فعلى عكس باريس أو نيويورك حيث تكون المسارح غالبا ملكيات خاصة مستقلة، تعمل المسارح في هونغ كونغ وفق نظام الإقامة الفنية أو التأجير المركزي. برنامج الشراكة في المسارح تخصص الحكومة مقرا مسرحيا عاما لفرقة فنية واحدة أو أكثر لفترة تمتد لعدة سنوات، مما يتيح لها بناء روابط قوية مع الجمهور في حي سكني محدد. إضافة لذلك، هناك المراكز الثقافية الكبرى تتمحور عملية اتخاذ القرار حول مراكز رئيسية مثل المنطقة الثقافية في غرب كولون، ويست كولون كولتشرال ديستريكت، وتديرها وهذا هام هيئة عمومية لها صلاحيات خاصة، ونقصد بخاصة أن لها نوع من الاستقلالية دون الخروج عن القوانين العمومية. إضافة إلى هذا وذاك، هناك إيقاع للحياة المسرحية يتجلى في مواسم محددة ومهرجانات متواترة، من شأن هذا أن يضمن حياة مسرحية لا تتوقف بالمرة، بل تتخللها محطات منها ما هو دولي منها ما هو محلي تحكم إيقاع هذه الحياة. مثلا مهرجان هونغ كونغ للفنون، هونغ كونغ آرتس فيستيفال، يقام سنويا في شهري فبراير أو فيبري ومارس، ويعد الحدث الأبرز إذ يستضيف أرقى فرق المسرح والأوبرا والرقص في العالم. مهرجان الأوبرا الصينية تشاينيز أوبرا فيستيفال يقام في فصل الصيف، وتعرض خلاله إبداعات كبار فناني المسرح التقليدي القادمين من مختلف مقاطعات الصين. تلاحظون دائما حضور الغرب الآخر وحضور الفن المحلي وإعادة اعتباره. ثم إلى جانب ذلك، يمكن أن نذكر كثير من المهرجانات، لكن يمكن أن نقف قليلا عند مسرح فرينش الأندرغراوند، وفيها نوع كذلك من تجاوز للسير العادي لإدارة المسرحيات، رغم ما فيه من نجاعة. هناك نوع من المسائل للخروج عن ذلك، وهذا أمر ولدته الحركية المسرحية في هونغ كونغ. لا يمكن أن نتكلم عن الحياة الثقافية عن الحياة الفنية عن دون إشارة إلى مصادر التمويل. تكلمنا عن التمويل المركزي من الدولة، ولكن هناك نظام غاية في الدقة وغاية في التفعيل والحركية، نظام إسهام الشركات المنتجة العاملة، وخاصة وليتنا نستعمل ما استعملوه في خاصة ما يتعلق بنادي المسابقات، مسابقات جوكي كلاب، الذي يسهم إسهاما كبيرا في تمويل الحياة الثقافية والاجتماعية. لنا الكثير مما يمكن أن يستفاد من التجربة من واقع الحياة الثقافية في هونغ كونغ في بلادنا وفي البلاد العربية. ولعل ما هو موضوع الاستفادة وهذا الموقع الذي احتله المسرح وتجلى في حياة مسرحية، والحياة المسرحية طبعا تتحقق من خلال رغبة تبنى ويسهم في توفير ما يسمح بتحقيقها، رغبة جمهور في أعمال مسرحية وعمل على تواصل مع هذا الجمهور. إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنة 2 أوت حفل الاختتام مع الفنان الهادي حبوبة. مهرجان أذن الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
4: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
6: العمدوني. اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل، انتم معنا في هذا المباشر الى حدود الساعه 8:00. التحية تاتيكم من مخرجة هذا اللقاء تقنيا زميلتنا سهير زيان، ومخرجة ايضا هذا اللقاء رقميا كعادتها من خلال التواصل الجميل والرائع زميلتنا مريم مناع، تتفاعل وتتناغم وترحب بالجميع هذا المساء. ونذهب لأولى الاختيارات الغنائية.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل. نسعد دائما بكم ونسعد بهذه الرحله. اهلا الى حدود الساعه 8 نتفاعل مع بعضنا البعض في هذه الرحله ضمن دروب المساء، ضمن الصالون الثقافي ودروب هذا المساء. كما قلنا سنعمل على ان تكون متنوعه الفقرات ومتعدده ايضا المواكبات. بعد قليل لنا ايضا باقه من الاستضافات وكلها ضمن هذه الاخبار الثقافيه المختلفه. لا ننسى اننا في فصل الصيف ونحن نعمل على مواكبة هذه المهرجانات المختلفة، وهذا واجبنا لأن عددا كبيرا من مهرجاناتنا يستحقون الدعم ويستحقون التنويه بالمجهودات المختلفة، لأن الذين يعملون في هذه المهرجانات هم يتطوعون ضمن هذه الجمعيات الثقافية خدمة لجهاتهم، وهذا يحسب لهم، وبالتالي نحن أيضا نخدمهم ونحن نعمل أيضا على تقديم على الأقل أعمالهم واجتهاداتهم. الشكر الجزيل لكل متطوع في هذه المهرجانات وهذه الأنشطة المتعددة. أردنا أن يكون معنا هذا المساء كاتب عام جمعية مهرجان سيدي بوزعبية بزاوية سوسة، الأستاذ إلياس بوزعبية. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير،
0: أهلا ومرحبا، شكرا جزيلا أن لبيت دعوتنا أن تكون معنا هذا المساء في هذا المباشر للحديث عن هذه التظاهرة، خاصة أنكم تحتفون يبدو لي الدورة 31 هكا؟
1: هذا هو. احنا تو حاليا في الدورة 31 لمهرجان سيدي بوزعبية. حقيقة أنت ربي قبل كل شيء حبيت نشكركم على إتاحة هذه الفرصة على الحديث على مهرجان سيدي بوزعبية. كلنا نعرف وكل أكثرية المهرجانات أنه لها، كل مهرجان لها الطابع المميز لها. الحقيقة اليوم نعتقد أن نجاح أي مهرجان لا يقاس فقط بعدد السهريات أو بالأسماء الفنانين. اليوم نجاح المهرجان يقاس بالرسالة التي يحملها والرؤية التي تحملها جمعية المهرجان أو مكونين لمهرجان لذلك المهرجان.
0: نعم، ولا يوجد أروع من ذلك. أنت الآن إذن تثبت أهمية وضرورة أيضا مشاركة المشاركة المثقفين أو نخب المثقفة واضطلاعها بمسؤولياتها، خاصة في الجهات، وخاصة أنها أن تكون لها رؤية ثقافية وأن تكون حاملة أيضا لمشروع ثقافي دسم ومتين وعميق يؤكد أيضا سلامة الأهداف. لا أروع من ذلك أستاذنا، تفضل سيدي.
1: هذا هو، والشكر لك على هذه المقدمة. الحقيقة أنت ربي نفس الكلام، هذه رؤيتنا في مهرجان سيدي بوزعبية. وأردنا أن نقول أن الثقافة أوسع من المسرح والغناء. اليوم حبينا نقوله اللي المهرجان الحقيقي هو الذي يحتضن كل أفراد العائلة. اليوم لازمنا نشاركوا جميع الفئات العمرية في المدينة هذه. اليوم ذاك علاش البرمجة خصصناها وحددناها باش نبدأ ببداية إن شاء الله يوم 3 أوت، يوم الاثنين 3 أوت صباحا بمسابقة في حفظ القرآن الكريم. وهذا الحقيقة هذه أكثر وأكبر رسالة نؤمن بها، بأن الإنسان يبدأ ببناء الفكر والوجدان والثقافة
0: وبالتوكل على الله دائما. نعم،
1: طبيعة طبيعة. هذه أول بداية إن شاء الله، مش كون يوم الثلاثاء،
0: يوم الاثنين،
1: يوم الاثنين.
0: نعم،
1: يوم الاثنين 3 أوت، يوم الاثنين 3 أوت.
0: نعم،
1: بمسابقة في لحفظ القرآن.
0: نعم،
1: بجامع الرحبة بزاوية سوسة. وإن شاء الله بنش يكون فيها جوائز قيمة، ومن الجوائز إن شاء الله مش تكون عمرة لبقاع المقدسة بحول الله، الذي يوم الاثنين 3 أوت،
0: نعم،
1: يوم الاثنين
0: بقوسين ودعني هنا ربما أخوض معك في بعض التفاصيل. هذه المسابقة هل هي خاصة بالكهول، يعني بالشباب بالأطفال؟ لأن المسألة تختلف، ربما يشارككم ذلك بعض الأطفال، ونتحدث هنا على الأقل عمن أعمارهم دون 10 سنوات أو دون 12 عام، وأيضا هناك من سيشارك وسنه أكبر، يعني هنا كيف ستكون المسابقة أستاذنا؟
1: الحقيقة هو حرصنا أن تشمل مختلف الفئات العمرية،
0: به
1: وأن يتم تقسيم المشاركين وفق مستويات دقيقة، كل
0: يعني
1: واحد
0: الجوائز مخصصة، مثلا مخصصة للأطفال والطفل، لا ننسى أن الطفل منذ الولادة إلى من سنهم 18 عام هذا طفل، بعدها هناك الشباب، وبعدها هناك الكهول، وهناك الشيوخ، يعني كيف قسمتم ذلك؟
1: قسمنا حسب كل عمر شنو حافظ من أبيات الله، يعني
0: من آيات، نعم، من آيات القرآن الكريم. نعم،
1: هذه اللي صار التقسيم تاعهم، وشكرا على اللي بالحق على اللي توا قاعدين قائمين بالمسابقة هذه، وإن شاء الله نهار 3 أوت نشوفوا إقبال كبير كبير
0: نعم.
1: في مسابقة
0: أكيد أنه هناك من سجل، هناك تسجيل
1: حاليا
0: مسبق.
1: وصلنا فوق 100 شخص،
0: 100 مشارك،
1: في
0: رائع.
1: الأعمار الكل بحول الله،
0: نعم،
1: وما زالت معناتها ما زالوا أنا عباد تو قاعدين يحبوا يجيوا يقيدوا.
0: اي باهي، فيما يخص التسجيل، هل ان باب التسجيل لا زال مفتوحا الى يوم الاثنين، ام ربما اليوم او يوم غد هو اخر اجل التسجيل، او ان كل من يرغب بامكانه الالتحاق؟ يعني
1: احنا من الاول حددنا موعد معين متى انه اخر اجل باش يقيدوا في المسابقه هذه، لكن
0: باهي
1: كي لقينا انه فما عديد الاقبال وفما الناس اللي تحب تجي وحافظه كتاب الله الكريم، دونك حطينا انه نبقى نسجلوا في مسابقين هذوما الى يوم المسابقه ولا يوم الانطلاق ان شاء الله.
0: نعم، ورائع جدا، لا محاله. انا شدتني هذه الفقره من منطلق ايماني الشخصي بضروره ايضا تعليم ابنائنا القران الكريم من اجل تاصيلهم في ثقافتهم العربيه الاسلاميه. لا ننسى ان من يحفظون القران الكريم في العاده تجدهم ايضا هم الاوائل في الدراسة، وتجدهم الأوائل خاصة في الشعب العلمية. البعض يقول لك ربما ابني سيكون في شعب أدبية، هذه السنة مثلا سنة الفارت الذي نجح في البكالوريا وكان في شعبة الرياضيات، حافظ لكلام الله، حافظ للقرآن الكريم، وهو من صفاقس. نعم، ماذا أيضا أستاذ الياس؟
1: هذه هي نفس الكلام من الفؤاد، هذه الرؤية نتاع جمعية مهرجان زاوية الثقافة، أنه اليوم نؤمن بأن الثقافة تبدأ من بناء الإنسان.
0: نعم،
1: والقرآن هو المنبع والقيم، وحفظه في قلوب أبنائنا هو استثمار بحد ذاته.
0: نعم،
1: دونك اليوم هو أول حاجة لازم نستثمره في أولادنا وفي أطفالنا ونعلموهم القرآن إن شاء الله.
0: نعم، إن شاء الله تعالى. هذا دائما ضمن فقرات مهرجان سيدي بوزعبية بزاوية سوسة. نواصل، وضيفنا هذا المساء هو كاتب عام هذه الجمعية، جمعية هذا المهرجان، الأستاذ إلياس بوزعبية. تفضل سيدي.
1: عايزك اليوم قلنا نهار 3 أوت صباحا مسابقة بحفظ القرآن، يوم نفس اليوم 3 أوت يوم الاثنين على الساعة 5:30 مساء بشارع 14 جانفي، هو يوم أعلان أن مدينة زاوية سوسة تلبس ثوب الفرح وتفتح أبوابها لكل الضيوف، هو يوم الكرنفال، وإن شاء الله مش يكون كرنفال، هو هي هو بداية المهرجان اللي يحمل في مضمونه ثقافة الزاوية وتاريخ الزاوية الأصيل إن شاء الله. يوم 14 يوم 3 أوت
0: نعم.
1: على الساعة 5:30 مساء بشارع 14 جانفي بزاوية سوسة.
0: به قبل أن نمر، هل من الممكن أن تقدم لنا بعض التقاليد أو بعض خصوصيات هذه الزاوية، زاوية نتحدث هنا عن سيدي بوزعبية؟
1: باش نحكي على مدينة زاوية سوسة، وزاوية سوسة هي أحد ولاية سوسة، تقع على بعد حوالي 3 كيلومتر من جنوب مدينة سوسة، وتعد تقريبا تعد مركز معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات. تتميز بموقعها الاستراتيجي اللي هي بقرب من وسط ولاية سوسة، وعلى الطريق الوطنية رقم 1، وكذلك قريبة من منطقة صناعية بسيدي عبد الحميد والمنطقة الصناعية بالمسعدين. من العادات نتاع الزاوية أن تشتهر باللباس التقليدي نتاعها، اللي نقولوا له احنا التخليلة، ونقولوا احنا غربال الذهب اللي عملناه. ديجا كان شكون يتبع في المهرجان، عملنا حفلة كاملة سميناها بغربال الذهب.
0: التخليلة وغربال الذهب.
1: غربال الذهب
0: اي
1: دونك هي منطقة فلاحية ومعروفة تزدخر برصيدها الثقافي والتراثي، ومن ابرز معالمها هو مقام الولي صالح سيدي علي بوزعبية. وذاك علاش اليوم تم اسم مهرجان سيدي بوزعبية على اسم مقام الولي صالح.
0: اي انا لا محاله، انا ما اردت ان اقف على هذا الولي صالح، على مقام هذا الولي سيدي علي بوزعبية. نعم
1: هو مقام، هو ولي صالح موجود في مدينة زاوية سوسة. كان قبل كان يقري القرآن للأطفال، وكان راحل من مكان لمكان أنه يبعث في رسالة ويقدم رسالة حفظ القرآن لكل المواطنين، واستقر في مدينة زاوية سوسة، وأصبح وتكون له مقام كولي، وهو ولي صالح سيدي علي بوزعبية.
0: نعم شكرا. إذا نواصل تقديم الفقرات. إذا اليوم الأول بعد المسابقة صباحا، مساء لكم موعد مع الكرنفال. نعم اليوم الثاني،
1: اليوم 4 و5 و6 أوت، يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس إن شاء الله، عندنا معرض الحرف برحبة زاوية سوسة، البلاد العربي بزاوية سوسة. والحقيقة هي محطة من المحطات المميزة في مهرجان سيدي بوزعبية، أن اليوم مهرجان عنده فقرة قارة، وهي تمثل دعم للحرفيين وتعريف بمنتوجاتهم، وهذه من الميزات نتاع مهرجان سيدي بوزعبية.
0: نعم ماذا أيضا؟
1: يوم كذلك يوم الخميس 6 أوت، عنا سهرية الطرب والسلطنة مع ابن زاوية سوسة وابن الجهة، مع الفنان الشاب شاهين صيف، بملعب المدرسة الإعدادية بالزاوية والقصيبة والثريات. كذلك يوم الجمعة عن 7 أوت عندنا لنا موعد مع أمسية استثنائية كذلك من الضحك والفرح، في مسرحية كوميدية للفنان ياسين الصالحي، في عرض يمنح للجمهور لحظات من البهجة والابتسام بمسرحية باسم ما يضحكنيش. هذا إن شاء الله مش يكون يوم الجمعة 7 أوت. كذلك يوم السبت 8 أوت، والحقيقة كما قلت أنا من الأول أنه اليوم إذن نشاركوا جميع الفئات. أنت حكيت لي على أنه اليوم المهرجان باش ينجح يزمو شارك جميع الفئات. أكثر حاجة هو اليوم للطفل نصيبه، وللشاب وفني نصيبه الكامل. اليوم عنا خصصنا لهم ركن خاص وسهرية استثنائية مع نجوم الكرتون مع عمي سهيل. هذا مش يكون إن شاء الله يوم 8 اوت يوم السبت 8 اوت في ملعب المدرسه العاديه بالزاويه الاوكسيبوتريات، ومازلنا مع الاطفال ومازلنا في ركنهم الخاص. لذلك يوم 9 اوت يوم الاحد 9 اوت على الساعه 4 مساء باش تكون مسابقه في الرسم بمدرسه الجمهوريه بزاويه سوسه. دونك الاطفال عندهم يوم 8 اوت يوم السبت، وكذلك يوم الاحد 9 اوت على الساعه 4 مساء. في نفس اليوم يوم 9 اوت على الساعه 6 ونصف مساء مش يكون عندنا امسيه ثقافيه،
0: نعم،
1: بالولي الصالح سيدي علي بوزعبية. هي الحقيقة أمسية مش تكون، هي الحقيقة مش معناتها أني واحد من الناس نفتخر بمهرجان سيد بوزعبية بهذه الأمسيات الثقافية، وهي كما نقول هي راهو دي الميزة متاع مهرجان سيد بوزعبية، أنه فيه عديد الأمسيات الثقافية، ليس جوست معناتها سهرات فنيه وشعبيه.
0: نعم. ولذلك نحن من البدايه قلنا لا يوجد اروع من ان يكون عدد من مثقفينا على الاقل ضمن هيئه المهرجانات المختلفه، حتى يكون المهرجان مشروعا ثقافيا دسما. ما ما ما مضامين هذه الأمسية، أو ما هو عنوانها، أو ما هو موضوع هذه الأمسية الثقافية؟
1: اليوم نستضيف الأستاذ والدكتور عثمان البرهومي، أحد أبرز الباحثين في التاريخ والحضارة، إن شاء الله مش يكون في بمحاضرة بعنوان الولاية والصلاح بالساحل التونسي. حقيقة هي مناسبة علمية للعودة إلى جذورنا الحضارية ولفهم المكانة التي احتلها الأولياء الصالحون في المجتمع التونسي. هذا إن شاء الله مش يكون يوم الأحد 9 أوت بمقام الولي الصالح سيدي علي بوزعبية.
0: نعم، إن شاء الله هو السيد البرهومي إن شاء الله يكون في الاستماع، ولما لا تكون الانطلاقة بالعودة تعريفا أساسا بهذا الولي الصالح، هذا الشيخ العلم كما قلت أنت منذ قليل، الذي كان يتنقل من مكان إلى آخر، أو من بلد إلى آخر، أو من مدينة إلى مدينة أخرى حتى يعلم الأطفال. نعم، ماذا أيضا أستاذنا؟
1: كذلك مازلنا في الأمسيات الثقافية والأمسية الأدبية، إن شاء الله مش تكون كذلك يوم غد، معناتها يوم الاثنين 10 أوت، يوم الاثنين 10 أوت،
0: نعم،
1: بأمسية أدبية مميزة مع تقديم رواية في عبق الأولياء للكاتب ابن جهة كذلك وابن مدينة زاوية سوسة في عمر العياشي.
0: ده
1: يوم الثلاثاء 11 اوت باش يكون عندنا لدينا موعد مع سهره حماسيه، سهره ايقاعيه مع اجواء استثنائيه، مع اقوى سهرات الراب مع الفنان جنجون في ملعب المدرسه العاديه بالزاويه الاوكسيبوتريت. وهذه يوم الثلاثاء 11 اوت، ويوم الاختتام هو مش يكون ان شاء الله يوم الاربعاء 12 اوت بدوره للمرحوم عبد الجليل البهلول لكرة القدم، إن شاء الله مش يكون بملعب بوكازي بزاوية سوسة.
0: نعم،
1: هذه لمحة على البرمجة النهائية لمهرجان سيدي علي بوزعبية.
0: نعم، هذا جميل، ولكن فقط ترت أن أعلم، لأنني لاحظت اهتمام كبير بأبناء الجهة، ولا يوجد أروع من ذلك. جميل أن نكرم أبناء الجهة، ولكن انتظرت أيضا مزيدا من الانفتاح ربما على بقية ولايات الجمهورية، وأن تكون الاستضافات أكثر. هل المانع مادي أم ماذا؟
1: والله يمكن، خاطر اليوم توا كميزانية نتاع مهرجان سيدي بوزعبية ماهيش كبيرة برشا، دونك اليوم حسب الإمكانيات الموجودة حددنا الفقرات هذوما، وان شاء الله في مليان، ان شاء الله في القادم ان شاء الله نفتتحوا على عديد

0: وعندما يمتعونهما الأكيد أيضا أنهم بدورهم ربما سينجحون أيضا، وسيصيبهم سداد في مؤسساتهم. يعني نجاح المؤسسة عندما أيضا تشارك في إمتاع أبناء الجهة، هذا بصفة عامة، نظرة عامة. هذا أستاذ إلياس.
1: نعم صحيح صحيح. إن شاء الله أتمنى ذلك، وإن شاء الله لما لا. إحنا اليوم حتى مدينة زاوية سوسة لا يوجد فيها مسرح هواء طلق، إن شاء الله في القادم إن شاء الله يكون عنا مسرح هواء طلق باش حتى
0: يعني هذه إذن لذلك أنت منذ قليل قلت سهرة جنجون ستكون في ملعب.
1: أي إن شاء الله مش يكون في ملعب، على خاطر اليوم مدينة
0: ما عندكمش فضاءات،
1: ليس لها مسرح، ليس لها فضاء. نعم ليس لها فضاء، وإن شاء الله يكون لها مسرح هواء طلق في القريب العاجل إن شاء الله.
0: نعم، هنا طبعا دعوتنا موجهة سواء للساهرين والمشرفين على الثقافة، نتحدث هنا عن وزيرة شؤون ثقافية وكل من هو معني. رسالتنا للجميع مزيد تسليط الضوء على نشر الثقافة الهادفة في وطننا، مزيد إيلاء هذه المناطق خاصة واجهاتنا بصفة عامة، مزيد إيلاءها الحضوة والأهمية القصوى، من أجل دائما من أجل مزيد الإشعاع في هذه الجهات. أردت أن أشكرك أستاذ إلياس بوزعبية، كاتب عام جمعية مهرجان سيدي بوزعبية بزاوية سوسة. شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله تعالى.
1: عيشك، شكرا. ميرسي، شكرا.
0: العفو طبعا، شكرا جزيلا لك، ونرجو لكم مزيدا من السداد إن شاء الله تعالى. لازلنا معكم مستمعين الأفضل، ونوصل رحلتنا مع الموسيقى والمختارات الغنائية.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، وصل رحلتنا تحيه متجدده لكم افاضلنا. نواصل دائما مع الموسيقى ونواصل مع المواكبات، واردنا ان نتحدث عن هذا المهرجان، مهرجان دولي للفنون الشعبيه باذن الدوره الثانيه، ولكن هناك روعه، هناك تميز وشد انتباه الجميع. عدد كبير من الاعلاميين يواكبونه ويكتبون الكثير الكثير حول نجاح هذه الدورة. الدورة ربما نجحت من خلال الفنانين، وخاصة هنا عدد من الأسماء. ثم حديث كبير على سهرة محمد علي الأسمر الفنان الشعبي، يبدو لي العودة هذه السنة لنجوم التسعينيات والألفية. نتحدث على فوزي بن جمرة، محمد علي الأسمر، وعدد من الأسماء الأخرى. هذه الأيام تحدثنا أيضا على الشاب مامي والشاب خالد، وعدنا إلى حكيم، وعدنا إلى وائل جسار، وعدنا إلى هذه المجموعة. شكرا جزيلا طبعا لكل من تميز، وشكرا جزيلا لكل من وصل التميز، وشكرا جزيلا أيضا للساهرين على هذه المهرجانات، لأنهم يبدعون بالانتقاءات التي تمتع الجماهير. هذا هو الذي يعنينا، يعنينا دائما جمهورنا، يعنينا أن يستمتع الجمهور، وجمهور أودنا استمتع. هناك عدد من العروض، نتحدث أيضا عن سهرة 24 جويلية، عرض على رقصة الصف التقليدية، وتميزت بها فرقة الصف بنابل، ثم أيضا فرقة أولاد خزرون من جربة، فريق أو أيضا فرقة معروفة ورود، تم مجموعة أخرى أيضا من يبدو لي من غمراسنا أصحاب الوعد، من قرقنا المنارة، وثم فرقة غبنطن من مدنين، وكلها طبعا فرق مميزة، فرق رائعة شدت انتباه الحضور في هذا المهرجان، المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. هذا المهرجان المتواصل صراحة يحسب كما قلنا لمن سهر على تحديد فقراته المختلفة، أن أيضا أن يختار وأن ينتقي، وكل ذلك ضمن الاحتفاء بالتراث الشعبي. إذن هنيئا للساهرين على هذه الدورة، وهنيئا للمهرجان الذي لعشاق هذا المهرجان ومواكبيه ورواده، وكل عشاق السهر والسمر، وكل عشاق الفن الشعبي، وكل من رغب طبعا في متعة تلو متعة. يعنينا أن تستمتعوا على الأقل خلال هذا الصيف وخلال هذه الأجواء، أجواء المهرجانات، وتعنينا أيضا النجاحات المتتالية لهذه السهرات، ونجاحات فنانينا هي نجاحاتنا جميعا، ونجاحات الساهرين على المهرجانات، يعني جمعيات المهرجانات، هي نجاحات لنا جميعا، ونجاح الأحوال والأجواء الثقافية هي نجاحاتنا. شكرا جزيلا لكل من أمتعنا وكل من ساهم في نجاح تلو النجاح، والشكر الجزيل دائما لكل مبدع. هنيئا لنا بمبدعينا، وهنيئا أيضا للمبدعين بصفة عامة، بهذا الجمهور، جمهور التائق دائما للأجواء الرائعة ولأجواء التميز. التميز يكون من خلال اللمسات السحرية التي يقدمها كما قلنا، أو التي تميز هذا المبدع عن ذاك. وهذا المساء، اللمسات السحرية هنا في الأستوديو بإمضاء زميلتنا سهير زيان، التي تنتقي وتختار لكم هذه الأغاني وهذه المنتقات. بعد قليل سنواصل رحلتنا، نوصلها مع الاستضافات ومع المواكبات. لا ننسى دائما أن الأجواء الثقافية تتضمن مواكبات للمهرجان المهرجانات ولأجواء السياحة والحديث كثير هذه الفترة وهذه الأيام عن الأجواء السياحية وعن هذا القطاع، ويحبذ طبعا أن نغوص في هذا القطاع كثيرا. قطاع كتب فيه عدد من زملائنا في الإعلام، خاصة نتحدثنا عن الإعلام المكتوب، كتبوا الكثير، نوهوا بمزايا القطاع السياحي، ولكن أيضا لهم باقة من المؤاخذات. الذي يعنينا هو النجاح، نجاح القطاع السياحي، نجاح القطاع الثقافي، نجاح الفلاحة، نجاح الصناعة، قطاع الخدمات، كلها روافد لنجاح وطننا، هذا الوطن الذي لا نرغب إلا أن يكون حديقة مزهرة، وأنتم الورود.
1: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إذاعة تونس الثقافية.
4: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز العمدوني.
5: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل. نواصل رحلتنا هذا المساء مع هذه الاجواء، اجواء المباشر، ونرجو لكم امسيه رائقه ورائعه. أجواءنا تكون رائعة أساسا عندما تكونون معنا وعندما تتفاعلون أيضا مع هذه المختارات وهذه الأخبار وهذه المواكبات. نواصل الرحلة ونذهب إلى النغم الموالي لنعود مع الاستضافات.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. وصل رحلتنا افاضيلنا، ارجو ان تكونوا استمتعتم طبعا مع ياسمين الخيام هذا المساء. ونواصل رحلتنا بعد قليل كزميلتنا سهير زيان، ندخلكم بعد قليل تسمعون ايضا لي وائل جسار. ولكن قبلها نذهب الى هذه المترجمة، هذه المستعربة الروسية فيكتوريا زاريتوفسكايا، والتي قالت الرياضيات والشعر سر جمال لغة الضاد. وقد قالت أيضا إن العربية قد اختارتها ووقعت في غرامها. طبعا ضمن حوار أجرته معها رشاء أحمد، وعلى مدار 30 عام امتدت رحلة هذه المستعربة مع اللغة العربية، وقد بدأت بحدث غير متوقع وخارج عن السياق في المرحلة الجامعية، ثم شراءها لأول قاموس عربي روسي، حيث أخذت تنظر كما قالت بدهشة لحروف غير مألوفة ستكتب ملامح مصيرها في المستقبل. وقد ترجمت هذه المترجمة أو المستعربة فيكتوريا زاريتوفسكايا، ترجمت إلى الروسية من كلاسيكيات الأدب العربي روايتين لنجيب محفوظ، وهما رحلة ابن فطومة وولاد حارتنا، كما ترجمت أيضا على الأسواني عمارة يعقوبيان وشيكاغو. أيضا بالنسبة للأجيال الجديدة ترجمت أو نقلت فرانكشتاين في بغداد لأحمد السعداوي، سيدة القمر للحارثي، وغير ذلك. لعل ربما اللافت للانتباه طبعا هي هذه الأسئلة وهذا الحوار مع هذه الصحفية، والتي سألتها خاصة عن ربما عن الظهور الإعلامي وجدية الباحث وصرامة البحث، فأجابت بأنه لا يوجد تناقض أبدا بين الدقة العلمية والتغطية الإعلامية، ولكن عمليا هناك خلاف كما قالت عميق في الأساليب والأهداف والآفاق، والبحث العلمي الجاد يتطلب الشك، في حين تتطلب وسائل الإعلام الحديثة الثقة، كما يدوم العلم لعقود بينما لا تدوم الأخبار إلا لأيام أو لساعات. وحول علاقتها باللغة العربية قالت: نشأت وأنا أجهل تماما وجود عالم عربي ومحيط ثقافي عربي، فنظام التعليم المدرسي الروسي يتمحور حول الثقافة الوطنية وبعض الثقافات الأوروبية، هكذا بقي العالم العربي بلغته وأدبه غائبين عني، كما قالت حتى التحاقي بالجامعة. وتحدثت عن ذهولها حين شهدت اسمها في قائمة طلاب اللغة العربية، وتحديد طبعا كما قالت اللغة الأجنبية كان اعتباطي في جامعتي وليس اختياري، وكانت مفاجأة ما خطرت على بالي أبدا. لذلك قالت: أعتقد أن العربية هي التي اختارتني وليس العكس. طبعا فيما يخص العلاقة، قالت العلاقة الجدية بالعربية انطلقت أساسا حين راحت مطالعة العربية تتلمس طريقا غير طريق الدراسة وحفظ الدروس، لا من أجل النجاح فقط بل للتمتع بالعبارات والتراكيب والمعاني والتأثر جماليا وفكريا بالقراءة. وقالت: أفهم النكت العربية وأضحك لها، وربما أقوم أيضا بابتكارها أحيانا. تحدثت أيضا
عن هذه الحالة الترجمة خاصة، وهي تتحدث عن الحالة الروسية. قالت الحالة الروسية فيما يخص الترجمة من العربية تشبه محركا تعطل مع سقوط الاتحاد السوفيتي. وقالت الأدب الكلاسيكي يحوز نصيب الأسد من حركة الترجمة من الروسية إلى العربية، وذلك لما ينطوي عليه هذا الأدب من قيم إنسانية خالدة. ومع ذلك فترجمة الأدب الحديث غير غائبة تماما بما فيها الترجمة المدعومة من معهد الترجمة بموسكو. وأضافت بأنها مشكلة بنيوية تنبع من عوامل عدة، منها غياب الدعم الحكومي ربما خلال الحقبة السوفيتية.

وشكلوا آنذاك كنزا ثمينا من المترجمين. ثم طبعا تضاءل العدد، وخاصة هذا ربما سببه تضاؤل عدد طلاب العلوم الإنسانية من الدول العربية في روسيا، وتختزل كثير من الحكومات منحها الدراسية على المجالات التقنية. قالت الآن: ولكي نقيم منصة حقيقية للترجمة بين اللغتين لابد من تضافر الجهود بين العرب والروس، والبدء في وضع استراتيجية جادة طويلة أمد يتولها مختصون من كلا الجانبين. طبعا هذا ضروري في جميع المجالات، لابد من وضع استراتيجيات في كل المجالات. لا نتحدث طبعا عن تونسنا فقط، بل نتحدث عن الوطن العربي ككل، هذا الوطن الذي لابد أن يتلحم وأن يتضامن وأن يتآخى وأن تتراص صفوفه حتى يتقدم.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
6: الفنون الوجيزة
5: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
7: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل. نواصل رحلتنا وتحيينا متجدده لكم اينما كنتم. نسعد دائما ان نواصل هذه الرحله ضمن الصالون الثقافي، وفي كل مره نعمل على هذه المواكبات المختلفه ونحضر حيثما كانت الثقافه والثقافه منتشره في جميع المجالات وفي كل الدروب، ونسعد بالاستضافات ونسعد بالمكالمات والمهاتفات والتفاعلات والتناغمات، وكل ذلك يثلج صدورنا، وكل ذلك أيضا يبهجنا أنكم برفقتنا وتتفاعلون معنا. هناك من اقترح الحديث عن السياحة، وهذا القطاع قطاع مهم جدا. البعض يقول إنكم إلى الآن لم تطرحون الموضوع كما يجب. أحيانا ربما نحن نلاصق الموضوع أو وكأننا نترفق به، فأردنا أن يكون معنا على الأقل إعلامي بحث وكتب في ذلك، وأردنا أيضا أن يكون معنا أحد أبناءه السياحة والوحدات الفندقية وجامعة السياحة، حتى أساسا نغوص بعمق على الأقل ونطرح المسائل المهمة بمتانة وبدسامة. أحد ربما الإعلاميين كتب في ذلك، وهو الأستاذ مرشد السماوي الذي أردناه أن يكون معنا في هذا المباشر. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: لبس عليك.
1: الحمد لله
0: صحة لبس.
1: أنا كل من جي عندك حتى كي نكون مقلق شوية نبرأ.
0: إيه، ما أنت عندك فترة طويلة وأسعدتنا هذا المساء، لبيت الدعوة أستاذ مرشد.
1: أنت ملأت ودائما تملأ الفضاء الثقافي بثقافتك الواسعة بأخلاقك العالية.
0: العفو العفو،
1: وأنا أفتخر جدا أني أكون ضيفا عندك.
0: العفو العفو، وأنت قدوتنا أستاذنا، أنت أحد قدواتنا في المجال الإعلامي، ونتابع دائما أيضا كتاباتك التي شكلت بدورها استراتيجيات أحيانا، لأنك لا تقف عند دراسة الظاهرة في ظاهرها العام، ولكن تغوص فيها ثم تطرح مقترحات حلول لتجاوز ربما الراهن أحيانا بمؤاخذاته، وأنت لك عدد من المؤاخذات. أردنا أيضا أن يكون معنا هذا المساء عبر الهاتف أحد أيضا أبناء الجامعة العامة للسياحة، وهو مدير عام أحد النزل، نزل صدر بعل بياسمين الحمامات، الأستاذ سمير نصير، وأردنا أن نشكره اللبة دعوتنا هذا المساء أن يكون معنا في هذا المباشر. مساءك يا سعيد، أهلا وسهلا.
2: عسلامة أخويا رمزي، ومرحبا بك ومرحبا بضيفك الكريم الأستاذ مرشد السماوي.
0: أهلا ومرحبا.
2: يكون بيناتنا يعني تجاوب وتجاذب حديث يعني شيق في مجال السياحة ومشاغل السياحة.
0: نعم، ومشاغل السياحة. أردت أن أشكركما في البداية لتلبية الدعوة أن تكون معنا في هذا المباشر لنطرح أساسا هذا القطاع الواحد. أستاذ مرشد، أنطلق معك، وأنت كتبت عن السياحة الكثير، إذن السياحة في تونس، ونحن الآن في ربما اليوم الجميع يتحدث سياحة ويقول في قلب السياحة.
1: احنا منذ بداية الاستقلال السياحة بنيت على أسس صحيحة.
0: نعم.
1: علمية استراتيجية واضحة، وكنا في الريادة معنا، والدول توا الرايدة في السياحة يقولوا تعلموا علينا. ما تسمعش تعلموا علينا، ثم انهم ناس اجتهدت، ناس طورت، احنا يلزمنا نطوروا.
0: نعم.
1: واحنا يلزمنا نشوف الثغرات اللي عندنا، شوفوا النقائص اللي عندنا، وهذا لا ينفي اننا عندنا كوادر كبرى جدا جدا ونفتخر بها موجودين. انا سافرت برشا دول عربيه واجنبيه، وعندنا كوادر في الفنادق الكبرى العالميه.
0: السياحة هي قطاع واعد. السياحة تجلب العملة الصعبة، السياحة مثل الفلاحة، مثل الصناعة، مثل قطاع الخدمات. واليوم الجميع يتحدث عن ضرورة إيلاء السياحة الحضوة والمكانة الكبرى. سيد مرشد،
1: شوف، السياحة لابد أن تواكب العصر.
0: نعم، أعطيني اليوم في تونس وأنت تونس. مواكب إيه السياحة في تونس؟
1: أنا أعيش
0: ماخذة حقها حظها، احكي لي تفضل.
1: السياحة تشجيعات ما عند الدولة كبيرة جدا، وأصحاب هناك من استغل هذه الامتيازات وهذه القروض، لكن للأسف ثم مشاكل كبيرة. ثم 800 مليار تقريبا ديون.
0: قبل أن نذهب للصعوبات، احكي لي على السياحة، شنو عندك؟
1: السياحة شوف، بالنسبة لتونس توا السياحة في حاجة إلى إعادة التأطير والتكوين، ولا بد من مراجعة البرامج. ما نقدوش نعيشوا على الماضي، لابد أن نخلق استراتيجية جديدة، لابد أن نمشي في السياحة الإيكولوجية اللي توا قاعدة.
0: هذه مقترحات أنت قد قدم لي في مقترحات حلول. أنا حبيتك تشخص لي السياحة في تونس اليوم. عندك بعض الأرقام اليوم معاك تحكي على مداخل السياحة؟ هل أن السياحة اليوم معناها قائمة بدورها في الاقتصاد الوطني؟ ثم عملة صعبة قاعدة تدخل
1: فعلا، ثم عملة صعبة ثم عملة صعبة، لكن أنا لما نشوف أنها مواطنين بالخارج يدخلوا تقريبا 10 مليار دينار تونسي وأكثر من السياحة، أتساءل لماذا السياحة ما كانتش هي أكثر منها. هذه حاجة، وحاجة أخرى لأن السياحة في تونس علاش ما نعتمدوش على المؤثرين، نحن الممتازين
0: دائما تذهب إلى الحلول، ما تمشيش للحلول يا سي مرشد.
1: احنا السياحة
0: دخلنا نمشي لسي سمير بعد إذنك. طبعا أستاذ سمير نصير، أردت أن أتحدث هنا عن الواقع السياحي. وقعنا اليوم وبعد قليل طبعا ومعك أيضا سنذهب للصعوبات ربما التي تعانيها النزل، والتي أحيانا أيضا يشتكي منها السائح سواء الأجنبي أو المواطن التونسي. ثم بعدها أيضا نذهب إلى الحلول وما يجب أن يكون. تفضل أستاذ سمير.
2: أهلا وسهلا بك خويا رمزي.
0: نعم،
2: السياحة راهو كما تعرف موضوع متشعب وموضوع كبير وما ينجموش نحكيو عليه في جلسة مضيقة.
0: نعم،
2: تعرف أنا بالنسبة لي أنا وشخصيا نقولها وقلتها في العديد من المرات، القطاع السياحي في تونس يعاني من برشة تحديات هيكلية وموسمية متعدة، بتبيعة باش تأثر على القدرة التنافسية والعائدات المالية بارابور على الوجهات المجاورة. اليوم نسمع في مصر قاعدة في تمشي في تناسق تصاعدي، المغرب كيف هذو ما جيراننا العرب معناتها كيما نقول في الحوض المتوسط نتسميه. لذلك اليوم احنا كما قال
0: الاستاذ مرشد
2: السياحه ما عاد سياحه تبحر وشمس اكهو، السياحه هي لازم تكون متنوعه، يلزم وقفه حازمه من اعلى سلطه في الدوله اللي هي نقولها ونعاود نقولها رئاسه الجمهوريه. انا اليوم نرى مثلا في المغرب السياحة، اللي يقول سياحة يقول محمد السادس، اللي يقول سياحة في كيف زادة كيف في مصر يقول الدولة. لذلك الدولة متاعنا يلزمها تتدخل قوة في السياحة، خاطر فما برشا متطفلين
0: في النقطة هذه. أستاذ سمير ما فهمته، أنت والأستاذ مرشد ذهبتما بي مباشرة إلى الصعوبات. إذن مستمعينا الأفاضل، حتى تعلموا مسألة، أننا عندما نتحدث عن السياحة فمباشرة نذهب إلى صعوبات ومشاكل وتحديات، وبالتالي اليوم نحن مطالبون جميعا لإعادة النظر في هذا القطاع. إذن أذهب معكما مباشرة إلى هذه الصعوبات. تفضل أستاذ سمير.
2: أنا اليوم كما قلت لك بالنسبة للسياحة اليوم نراه في كم صحيح موجود الكم، ولكن شوف العائدات شنية بالضبط. سياحة شاملة ما يسمى لولا انكلوزيف اللي هي زادت أثرت بالسلب على المردود والدخل متاع السياحة. اليوم السياح كما ترى فيه السياح الأوروبي يعني اللي يجي سياحة كم سياحة ماس ما يسمى لتوريزم دو ماس عبر الوكالات وعبر وكالات الأسفار وخاصة الوكالات الأجنبية اللي نقولها ونعاود نقولها اللي قاعدة تستغل يعني كما يقول وتستنزف في الموارد متاعنا وتاخو في الفنادق وبعد مرات حتى تستوسخ الفنادق ما تتكري فنادق وكل شيء بأقل التكاليف. اليوم البنية التحتية متاع الفنادق متهرئة لأبعد حد كيف نشوفه نعمله يعني نظرة يعني ونعمله حتى زيارات ميدانية للعديد من الفنادق الموجودة من كما من طبرقة حتى الأقصى يعني جربة يعني نلقى فنادق يعني متهرئة أغلبتها وحالة حليلة. شوف اليوم في تونس عنا عاشف العشرة والسنوات الأخيرة سمعت فندق جديد تبناه ولا فندق جديد معناتها صرح جديد في أحسن صورة تعمل صعيب ياسر زادة كيف كيف ما زلنا موكبناش كما يخص السياحة العصرية صحيح.
0: نعم أستاذ سمير. أستاذ سمير تفضل. أستاذ مرشد نواصل في انتظار يعود معنا الأستاذ سمير. نعم تفضل.
1: والله أحيانا أتساءل لماذا لا يقع إدماج وزارتي السياحة والثقافة. احنا عندنا أكثر تقريب 50,000 موقع أثري في تونس مش مستغل سياحيا. عندنا الحنايا نقول رومانية مش مؤكد أنها رومانية ومعناها من المعجزات. عندنا مسرح الثاني في العالم الجم. عندنا الميدة متاع يغورطة حاجة معناها من الروائع الكبرى من العجائب. عندنا لماذا لا يقع تطوير السياحة الدينية في القيروان؟ القيروان الرابعة الثلاث لماذا لا تصبح القيروان مزارا للدول الإسلامية سياحة إسلامية من نوع معين وبالتالي يصبح بلادنا مزار من ونجم نوصلوا 30 مليون سائح و50 مليون سائح بالامكان لو نعرف كيف نؤطر وكيف نكون وعندنا رؤيه عندنا نظره. احنا اذا كان عندنا اخطاء موجوده في السياحه فلماذا نعالج الخطا بالخطا؟ الخطا شنو اللي عالجنا به؟ عبر الاقامات. اقامات بطريقه فوضويه لا تخضع إلى أي مراقبة جبائية أمنية أحيانا إدارية فوضى. قالوا شنو؟ قالوا ميزون دوت وسياحة. ما هذا النوع من السياحة؟ وشو المستقبل هذا؟ وكيف سنكون سنطور سندخل مرحلة جديدة في بلادنا عزيزة ياسر؟ احنا كنا نتحمس من أجل تونس من أجل العلم هذا هذا الذي ديما في قلوبنا ونريد أن تكون تونس جميلة هي جميلة وأن تكون متطورة ومتألقة في السياحة وفي الثقافة وهذا هام جدا.
0: نعم.
1: لأنه إذا كان احنا باش نوليو في تونس نقتصر على سياحة الإيكولوجية بطريقة فوضوية أو سياحة الشط والبحر والشمس.
0: منذ قليل أنت ذكرت مسألة قلت ما يعنيني في هذه الكتابات في كتاباتي يعنيني وطني أكتب غيرة على وطني وأقدم هذه ربما صعوبات حتى يقع الاستئناس بهذه النقاط ويقع تلافيها وتجاوزها من أجل وطني من أجل إنقاذ السياحة.
1: فعلا أنت شوف تركيا من أجل تطوير طور السياحة بمسلسل تلفزي خلوه بلاد المزار والناس ويحكي الكل هي جامع وحكاية خرافة سمعناها احنا وخذيناها ولينا احنا لبلاد السياحين نلوجوا على باش نزوروها. ما أنا الأفكار موجودة
0: به،
1: الكوادر موجودة في سمير. تونس.
0: تفضل سي سمير نواصل معك.
2: نرجع نواصل، سمحني على القطاع.
0: تفضل تفضل تفضل. نعم نعم،
2: كما تعرف خويا رمزي ماذا بيا نواصل في نفس الموضوع. انا خد نحكي دي على المشاكل والمشاغل نتاعنا، معناتها احنا نعيشوا المهنيين، نحكي كمهني معناتها تو انا نحب نلبس الكاسكيت نتاع المهني والكاسكيت المواطن زاده في نفس الوقت.
0: نعم.
2: اليوم احنا قاعدين نعاولوا في الايام هذه في السنوات الاخيره على السياحه الداخليه. السياحة الداخلية تبقى صحيح، احنا ماذا بينا المواطن التونسي أولوية ليه باش يتمتع بشواطئ ويتمتع بالفنادق الموجودة، يتمتع بالبنية التحتية اللي موجودة مثلا، ولكن تقعد كما تقول السائح التونسي ولا المواطن التونسي لا يفي بالحاجة يعني لمردودية السياحة. اليوم هي كما قلت السياحة هي الحاجة إلى عملة صعبة قبل كل شيء، والعملة صعبة المتأتية من السياحة نقصت ياسر يعني، فما الكم صحيح ولكن مردودية السياحة ضعيف ياسر يعني. يعني كما تعرف بعض الفنادق ونقولها يعني ونتحدى كل حد يقول لي الكلام هذا غلط، معناتها في ذروه الموسم السياحي يبيعوا باسوام يعني رخيصه على الاخر يعني ابان يعني تلقى كليون اول انكلوزيف معناتها عايش يوم كامل في فندق، اليوم معناتها يتكلف في الفندق تقريبا ما يفوتش يعني 70 يورو، معناتها 70 يورو 80 يورو يعني على الأكثر يعني في فندق يعني حتى 5 نجوم يعني الشخص اليوم يعني شوية بالكل يعني. شوف اليوم يعني الأسعار المشطة يعني كيف كيف يعني المواد الغذائية قديش طلعت، قديش فلومبار صار فيها يعني اليوم كله لحم قديش، معنى أنت كيف تشوف هذه الأسعار هذه بارابور السعر اللي قدم فيه السائح الأجنبي اللي يدخل به لتونس تقولش تشتجم تقدم له يعني، نغالطه في رواحنا يعني، فمش معادلة يعني بين المصاريف تكاليف وبين المداخيل يعني. اليوم احنا اليوم السياحة يلزمنا نبدلوا يعني النموذج بتاعنا احبابنا ام كرهنا.
0: نعم.
2: كما عملت المغرب في يوم ما، اختارت يعني سياحة الكيف اختارت سياحة الكم، ما ولكن في اليوم اللي وصلت فيه معناتها وعرفت روحها اللي هي ولات وجهها قابلة باش تكون يعني وجهة أولى في السياحة يعني في منطقة البحر الأبيض المتوسط، عرفت عملت على روحها وبنت تبني في الفنادق وتشيد في الفنادق وجابت يعني كما نقولوا احنا ليزونسين يعني العلامات يعني العالمية وكل شيء. واليوم شوف المغرب، شوف اليوم تمشي في فندق في المغرب وراك سافرت وشفت بقداش يعني اليوم تكلفة الفندق بارابور تكلفة تونس. ونقولوا تونس غالية، ما هيش تونس غالية بالكل، راه اليوم تونس ما تسماش غالية، تسمى بالعكس تونس تسمى رخيصة، وحتى كان غالية ممكن غالية على المواطن التونسي، أما بالنسبة للسائح الأجنبي ما تسماش غالية بالكل.
0: نعم.
2: وانت تعرف وانت
0: بالفنادق
2: وتعرف حتى الأسعار، حتى الأسعار متاع الفندق اللي نشتغل فيه أنا مباشرة.
0: نعم نعم. فهناك مشكل يبدو لي، شكون معناها الجهة أستاذ سمير؟ وأنتم أيضا تتحدثون طبعا ضمن الجامعة العامة الخاصة بكم، وأيضا تتواصلون مع كل الجهات المعنية وتتحدثون أو تقدمون هذه الصعوبات وهذه المشاكل معالة ومشاكل كبيرة، ما هي الإجابات؟
2: شوف خويا ربتي، إذا باش نجاوبك احنا قدام تحديات هيكليه وتسويقيه قبل كل شيء. بلادنا ما عرفناش كيش نسوقوها، بلاد نحكيوها كايا في العموم 3000 سنه حضاره، اي 3000 سنه حضاره كيش قدمناهم، كيفاش سوقناهم خويا الغالي؟ اش قدمنا احنا؟ نزخر بعديد كما يقول الطاقات يعني، حتى يعني تاريخنا ما شاء الله مجيد ومعناتها ونتشرفوا به معناتها، ولكن للاسف ما نعرفوش نسوقوا بلادنا، ما عرفناش نسوقوها بلادنا، ما زلت بلادنا تسوق بجمل يشرب في دبوزة كوكا. هذا مش هو حال. اليوم يلزم يعني تسويق إلكتروني، تسويق يعني مبني على حاجات عصرية كبيرة ياسر، يلزمنا مشاركاتنا تكون مشاركة زادة مشاركات قيمة، مش مشاركة من أجل المشاركة وكل شيء. فما برشا برشا برشا متداخلين يلزم يكونوا متواجدين يعني في التظاهرات العالمية، في التظاهرات الرسمية، في برشا حاجات. اليوم في بعض المحلات في بعض المناطق احنا اليوم تونس تشكو الغياب
3: احنا غايبين في بعض في السوق العربية تقريبا غايبين. ما عندناش تمثيليات.
0: نعم.
3: ما عندناش تمثيليات. اليوم في السوق الخارجية ما عندناش تمثيلية اليوم. ما عندناش حتى مكتب اليوم في السوق في السوق في السوق الخارجية اليوم. مثلا أنا نسافر عديد مرات للسعودية نشارك مجهودي الشخصي باش نقدم يعني كما يقول نعرف ببلادي وطالبينا ومحبوبين ويحبونا يحبونا على فما تاريخ يعني يخليهم يحبونا يعني
0: نعم.
3: يعني السوق العربي لك السوق العربية ما هيش في تونس ما هيش موجودة ما هيش متواجدة تقريبا غايبة تقريبا
0: نعم هنا هنا هنا هنا نتحدث نتحدث عن وزارة السياحة
3: شوف
0: أعطيني قل لي من وراء ذلك
3: وزارة السياحة إذا ما تتحرك إذا ما تبدل كما برامجها إذا ما تشوفش إذا ما تعمل إذا ما تبدل إذا ما تبدل تغير تخرج من نمط من نمط السبعيني والثمانيني إذا ما تدخل اليوم في السنوات 2030 فما رؤية 2030 إذا ما تشوفها حتى 2050 إذا ألزم الأمر
0: نعم
3: ما فماش رؤية واضحة يعني ما فماش فيزيبيليتي بالكل نقولها راهو فماش
0: نعم.
3: فيزيبيليتي اليوم غدوة كان عشنا تونس صحيح ترشحنا باش نكونوا عاصمة السياحة العربية تونس باش تكون غافل عام 2027
0: نعم
3: صحيح ولا لا؟
0: اي طبعا
3: ايش حذرنا؟ قول لي ايش حذرنا؟ انت او كاعلامي ايش حذرنا؟ شنو واش عندك يعني معلومات على تونس شنو باش تحذر؟
0: الى حد الان خليني نقول لك انا حسب مواكباتي الى حد هذه اللحظه لم الحظ شيئا بقوسين انا عندما اتحدث عن سياحه اتحدث عن بنيه تحتيه نحن البنيه التحتيه مهترة اتحدث عن النقل ابسط حاجه اتحدث عن النقل مشكله كبير متاع نقل اتحدث عن اعلام عن على الاقل وزاره السياحه كان يمكنها انها تتحدث الى مؤسسه الاذاعه التونسيه والى مؤسسه التلفزه التونسيه ويكون لها على الاقل برنامج اسبوعي خاص بالسياحه على الاقل هذا لان نحن على مشارف سنه 2027 هذا لم الحظه لا في الاذاعات العموميه ولا في الاذاعات الخاصه ولا في الفضائيات هذا ابسط حاجه هذا اتحدث عن نفسي تفضل سيدي تفضل
3: يا رمزي حاب نقول لك حاجه مهمه ياسر
0: اي
3: باهي. اول حاجه ساعك تونس ايش هي إيه كما يقولوها اول انطباع ياخذوا السائح اللي يجي لتونس من المطار
0: نعم
3: مطار تونس كرتاج
0: نعم
3: انت كمواطن تونسي وملم وعندك يعني العديد يعني من المعلومات اسك المطار تاع تونس كرتاج الدولي بكلمه الدولي
0: نعم.
3: كلمه
0: نعم.
3: الدولي هذا مطار هذا مطار ما يجيش حتى شيء
0: نعم
3: ما يجي حتى شيء سامحني ما يمشيش مع صوره تونس اللي نحبوها احنا الناس الكل ونغيروا نعم. عليها ونحبوها تكون في احسن صوره ما عادش من كل ناحية كبنية تحتية كموقع ككاباسيتي ككل شيء
0: نعم
3: وزيد وما يزيد الطين يبلى الناقلة الوطنية تونسير وما فيها من مشاكل اسكو احنا نجموا اليوم قادرين كسوق باش نجيبوا معناتها عدد سياح يعني معناتها كما بالكم اللي نستناو فيه كبلاد اليوم باللي روتار برك اللي قاعده تعطيهم تونسير في فول وكل شيء يعني السائح يقول لك ما عادش ندخلها البلاد قسما عظما خويا رمزي
0: نعم.
3: عندي بعض يعني وجوه يعني معناتها كما يقول في بلادهم تكون يعني من راقيه يعني
0: نعم.
3: مهمين ياسر جاوا لتونس وجاؤوا للفندق اللي انا نشتغل فيه بالبلاد وقاموا فيه وقالوا احنا تونس يا خويا بالنسبه لينا مدى بفهم هات تونسير هذيا والمشاكل نتاعها هذه نتاع الريتار وكل شيء ما عادش نرجعوا.
0: نعم.
3: معناتها اونديكاب ولات الناقله الوطنيه اونديكاب اللي كانت تسمى قبل الغزاله وما ادراك شكون الغزاله.
0: نعم.
3: اللي
0: نعم.
3: كانت قبل في انا وقت انا صغير عمري 12 سنه و 14 سنه و 15 سنه نتفرج في الافلام ونتفرج في الاشهارات نتاعها وكل شيء.
0: اي.
3: اليوم ولينا احنا شوف ايش عندنا قداش عندنا طياره تقول انت خويا رمزي 6 7 8 9 قداش عندنا؟ ما نفوتوش. شوف الدول معناتها المجاوره اللي هي معناتها تنافس هنا في السياحه كتركيا كمغرب نحكي ديما على الاخوان يعني العرب ويعني
0: أي.
3: هي تركيا ما تسمى دوله عالم ثالث في الاخر ولكن في الاخر شوف ايش عندهم، هما فين وصلوا بالسياحه نتاعهم واحنا في مصر. كان كما يحكي خويا مرشد استثمروا مسلسل عملوا كما يقولوها كم هاير دول العجر. انت اليوم انت مثلا السوق الجزائريه اليوم انت قاعده ثابته، لاحظت اللي فماش سوق جزائريه الايامات هذوما
0: اي ثم
3: ماش نقص مش ما نقص كبير
0: ثم نقص كبير اي نعم
3: برشا حاجات
0: به ابقى لي في النقطه هذه يا استاذ
3: برشا مواضيع على خاطر مواضيع ممكن
0: تمس لا
3: برشا تمس برشا وزاره.
0: اسمعني استاذ سمير ابقى معي لانه خلينا بالنقطه ما يصيرش. سي مرشد انظر الاستاذ سمير انطلق من مسألة بسيطة بين قوسين، راه الكلام هذا يا حبذا انه يكون الاستاذ قيس سعيد هذا المساء في الاستماع، ويا حبذا انه السادة الوزراء يكونوا كلهم في الاستماع، وبين قوسين انا على يقين ان السادة الوزراء جميعهم يعرف ذلك، ولانه الكلام هذا راهو كلام كل التوانسة من اقصى شمال اقصى الجنوب، لانه البعض احيانا يقول لك شبيه الاعلام ما يطرحش، لا الاعلام يطرح، ورئيس الجمهورية في كل ظهور اعلامي يطالبنا يقول تفضلوا اعطيوني شنو المشاكل من اجل انه نتجاوزوها. استاذ مرشد سي سمير قال لك خليني ننطلق من السائح توا، وهو اخذ الطيارة وصل لتونس. اول مشكل هو من ناحيه قال لك هذه النقله الوطنيه اللي عندنا عليها الكل مؤاخذات التونسي الكل واحد
1: ونحبوها فيها
0: ونحبوها رغم ذلك نحبوها لانه نحبوا تونس. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه خدمات المطار مذنية ومهترئة وبالية ومشاكل كبيرة برشا برشا

0: النخاع.
1: نعم.
0: هبط الوسط نابل وقلم. تعرف السنة حمامات؟
1: اي
0: ياسمين حمامات.
1: أي.
0: كلاسي الاولى في العالم كشاطئ.
1: بي
0: تعرف اليوم
1: كشاطئ
0: كشاطئ ككاليتي نتاع
1: جودة.
0: أي. جودة. أي. جودة.
1: أي. صحة.
0: باهي شو اللي قاعد صاير فيه توا؟
1: اي
0: تو حاليا.
1: أي.
0: يصبوا في المياه المستعملة في وسط. ومشى المسيد الرئيس غادي في وسط نابل وعلمهم ونبههم وما زالت العمليات تصير. احنا دولة لابد من قرار سياسي. قرار حازم. كيف يعقل ان 40% من النزل في نابل مسكري مفلسين
1: هكا؟
0: هاي هكا برا. شوف معاك شوف نابل وسط نابل مكاش فيها وسط.
2: انا ولد
0: فيها فيها هذه حاجه. دقيقه دقيقه.
1: ايه؟
0: ثم مشكله كبيره ياسر.
1: اللي هي
0: انه القرارات ياخذوها الوزاره امكانياتها يبدو انها محدوده ما تجمش واحد. وثم مشكل بيئي في البلاد. شنو اللي يتشكى منه سايح او حتى السياح العرب اخوان اشقاء يجيونا؟
1: ايه؟
0: يقول لك علاش البلاد ولات انا نعطيك صور كنت تحب.
1: ايه؟
0: في وسط المارينا نتاع حمامات
1: في الكواليس. في الكواليس قلت لي راهم يقولوا بلاد كم ولات مزبله.
0: مزبله ولات.
1: ايه؟ خلينا نقولوها.
0: ايه؟
1: ما دامك انت قلت لي في الكواليس. ايه؟ لا نخفي شيئا لان
0: للاسف
1: نحب تونس. تفضل
0: سيدي. ايه؟ احنا شوف لابد ان نتحمس الناس الكل.
1: أي.
0: لابد من بعث. صحانا الوقت لبعث تلفزة سياحية مربع نحب باش ننساو مسلسل شوف لي حل ومسلسل ما نعرف شنو واللي حفظناه مع ظهري قلب واللي ما نفهموش فيه ما حد شيء. البعض منهم عنده بستين سنة ويعودونا فيه تلوه هكا. شوف شي ينفعك انت عندك سياحة والسياحة عندك دعمها حتى بالإعلام. راهو الإعلام هو كل شيء. احنا عندنا في تونس مشكلة. عندنا ثغرة اتصالية اعلامية في كل وزارات.
1: واضح. به سي سمير تفضل.
2: نحب انا كجديد على كلام سي مرشد.
1: أي.
2: حكم انا ولد نابل قبل كل شيء وتعرف انت اخويا. اليوم كي بشوف مدينة نابل وتاريخها العريق بالسياحة وكل شيء اليوم معناها تبكي. كتعدل نابل تبكي. يقابلوك فنادق شبه مهجورة نسميها مقابر انا ولات. يعني فما أربع فنادق يعني من أفضل الفنادق اللي كانت في يوم ما في مدينة نابل اليوم مغلقة ومعناتها مهجورة. عبارة مقابر ولات وكر للفساد وكر معناتها لمعاقرة الخمر وحاجات كيما هكا وأخطر من هكا. ما نحبش نقول يعني احترام للمجلس اللي احنا فيه. يعني هذه فين الدولة هنا؟ فين الدولة؟ فين الدولة؟ فين السلطات الجهوية؟ فين موجودين؟ أما الفنادق قادومة شوفوا استثمروا فيهم. شوفوا كاين مستثمرين أجانب لوجوا من واجب الدولة باش تبعث عن تلوج على المستثمرين.
1: نعم.
2: معناتها تونس كما قال سي مرشد يعني من أحلى الوجهات ومن أحسن الوجهات. عنا عز شاطئ وعنا عز شمس وعنا عز خضار وعنا وعنا وعنا وعنا. ولكن هذا لا يكفي. هذا لازم نستثمروا فيه. وكهو أنت اليوم أنت كمواطن تونسي تبكي على بلادك كي ترى الوسخ وترى الخمج وترى لي بوبال. بعد مرات احنا في الفنادق اليوم احنا في الفنادق نشتكيو تقعد رفع الفضلات يقعد بثلاث ايام ولا اربع ايام وما يجيوش. تصور في الكانيكول نتاع السخانه نتاع الجمعه التالي معناتها بوبالا في وسط فندق معناتها باللي تتصوروا اللي فيه معناتها لي ديشي نتاع الحوت والحم واللي تصوروا في بالك وتقعد في الكانيكول نتاع السخانه هذيك كل ليره تولي حاجاك. نطالبوا اللي اليوم ما فماش يعني رئيس بلدية اليوم يعني فما فراغ يعني في الإدارات فراغ في كل مكان. يعني ما نعرفش عليه الشيء هذا. اليوم أنا طالبت مرة وسنين وثلاثة وحكيت في عديد مناسبات يلزم مجلس أعلى للسياحة يقود رئيس الجمهورية. اليوم نداء كما قال
1: سي مرشد. نعم.
2: أنا نحط صوتي مع صوته. سيدي الرئيس اتدخل لفايدة السياحة يعيشك. راهي السياحة قاعدة تنهار في يوم ما باش نوليو ما عادش عندنا سياحة في تونس.
1: نعم. نحن في حاجة للعملة الصعبة ويوميا يعني نتحدث على ذلك.
2: ايادي مصلحتها باش تحطم السياحة. الفايدة تكون الفايدة حتى حد.
1: نعم.
2: فماش تعطيني مواطن تونسي ما عندوش فرد معناتها في كل مواطن في عائلة تونسية ما يخدمش السياحة. وكيف بينما كما قال سي مرشد من بكري ونقولها معاه زاد كيف عندنا كفاءات راه في السياحه رانا عندنا يعني كفاءات يعني تصير في أرقى الفنادق في العالم.

0: وعندنا سافوار فير وسافوار فيبر وسافوار اتر. ناقصنا كان شوية إرادة.
1: نعم.
0: والإرادة دي تجيشكم من عند شكون؟ تجي من عند الدولة.
1: نعم.
0: دولة حشتها بالسياحة ولا ما حشتهاش بالسياحة؟ هذا السؤال المطروح اليوم. الدولة التونسية في حاجة للسياحة وليس في ليس في حاجة للسياحة؟ هذا السؤال حاب يجاوبني عليه حد.
1: نعم سي مرشد، أنت تبعت وأنت كتبت وأنت تحدثت وحاورت واطلعت على هذا القناع، تفضل لك الكلمة.
2: أنا عايش يوميا بالله سامحني، تونس الثانية تطمح أن تكون الأولى في السياحة الاستشفائية رغم الظروف هذه الكل. شكرا للأخ سمير على الوطنية متاعه وعلى حبه لبلاده.
1: نعم.
2: ومعروف السيد هذا معروف لأنه من القامات نعم. الكبرى المحترمة نعم. اللي كيفه هو كما قال احنا أنا مشيت لبرشة الدول الكبيرة حتى أيه. في الخليج في السعودية في غيره في الدول العربية اللي احنا ما قاعدين نجيبه فيه.
1: نعم.
2: فهمت شادين أكبر وكلة في العالم.
1: نعم.
2: في إفريقيا توا فهمت كيف يعقل أنه تيل يبقى مغلق 20 سنة و 30 سنة يا اخي ما فماش حلول يا اخي البنوك يا خويا بيعوه فكوا الدوله وتبيعوا ثم شنو راهو حاب يدخلوا
1: اعطيني ماذا ايضا شنو عندك اخر انت حول السياحه
2: السياحه لابد في راهو من الخور انك باش يتكسر الوتله خافوا ندمروا السياحه كما دمرنا التعليم والنقل وبرشا حاجات والصحه
1: ايه.
2: عجب ربي فاقوا توا الدولة الوطنية هذه اللي قاعد تخدم توا قاعدة تنقض في الصحة وقاعد تنقض في النقل وقاعد تنقض في التعليم العمومي اللي يحبوا يدمروه شو باش نكملوا ندمروا السياحة بالإقامات وما إقامات وما شنو الناس سايبة هكاك البعض أنت تعرف ثم مواقع ثم بلايس في بنزرت ناس تخدم بطريقة عشوائية يكي لك دار الليلة بمليون ما عندك حتى رقابة والدولة ما تاخذ حتى شيء وياخذ من الفلوس كل في جيب السيد اللي عملها
1: الليلة قداش؟
2: مليون ب800 بمليون ميزون دوت ونعطيك حتى المكان فين
1: واضح
2: يا اخي ثم اسبانيور ثم واحد اسبانيوري انا قيل لي انه بالعملة الصعبة وما يعرف وما يدفع حتى شيء
1: سي سمير شنو تعليقك على ذلك وهذا واقع بين قوسين وبين قوسين ثم موضوع كبير هذا لي ميزون دوت هذا موضوع كبير
2: مش مقنن جمله
1: اي لحظه اي يعطيك صحة مش مقنن تفضل سي سمير
0: لي ميزون دوت لي ميزون دوت هذا موضوع كبير ولازم يتحل ويتطرح بطريقه اكثر من هكا يعني اليوم السياحة وما أدراك ما السياحة وزارة السياحة اليوم أسكو لي ميزون دوت هذوما فيهم ستاتيو ولا ما فيهم ستاتيو قبل كل شيء أسكو ثم مراقبة يعني كلية كما يراقبوا في الفنادق بطريقة كما يقولوها إدارية وطريقة يعني متواصلة وفما شارط وفما قانون يضبط يعني خدمات الفنادق وكل شيء اسكو ثم قانون اليوم يتطبق على هذه الميزون دوت حك راسك اعمل ميزون دوت اعمل شويه اشهار على تيك توك اعمل ميزون دوت
1: لا.
0: الناس تتواجه فيها يعني ثم بين قوسين سؤال يتطرح اسكو الميزون دوت هذوما قاعدين يتعاملوا باش يدمروا يعني الفنادق اللي يعلم بهم ربي اصحابهم كيفاش وصلوا بنائهم يعني بأي خروض وأي معناتها إمكانيات وأي والدولة قد استثمرت يعني من كما يقولوها من مصروف ومن المال العام وكل شيء باش تبني هالفنادق هذه الكل باش تكون وجهة للسائح وكل شيء اليوم لي ميزون دوت موجودين بارتو ما نحبش نقول كلمة أخرى ش قاعد يحصل فيهم
1: نعم أستاذ سمير نعم يبدو لي نعم عندنا مشكل دائما فيما يخص الخط الهاتفي سنعود لمهاتفاتي من جديد إذا أستاذ مرشد نوصل معك في هذه النقاط ونوصل في ما يخص أيضا تساؤلاتك من ناحية لأنك طرحت لي برشا نقاط من بينها مثلا مسألة التأطير والتكوين توا كنت تحكي وعود معايا هذه حكاية لميزون دوت أرجع لها وأسأل أنت طرحتها قلت شكون معناها أين الفائدة للدولة وقت اللي سائح مثلا يدفع بالعملة الصعبة أو يدفع نعرفش وقت اللي يدفع مليون في الليله في ميزون دوت وغير ذلك. وشنو هو الموجود بالضبط هذا ما تواكب فيه؟
2: اللي اتعس من ميزون دوت هو انه الناس تكري في الشقق في المناطق السياحيه خواص ولا ساعات شبه وكاله عقاريه، يمكن حتى مش وكاله اصلا، وثم ناس تكري بوكالات عقاريه اجنبيه بالعمله الاجنبيه والفلوس ما تدخلش لتونس والقانون يمنع ذلك ومازالوا موجودين. فهمت؟ هذوما الديار قاعده تتكرى في الحمامات في المناطق السياحيه في في في, في كثير امشي شوفوهم يكيلك بالليله وبالشخص وبنا شنو، حتى رقابه حتى ما يخضعوا حتى اداء او او او رقابه امنيه او اداريه او فيسكال مو معناها اش قاعدين يعملوا الناس هذم. يا اخي كما قال الاخ سمير راهو الناس قاعده تتعب راهو في النزل، راهو ثم قانون ينطبق عليهم وقاعدين يحترموا وقاعدين يخلصوا وقاعدين يتعبوا وقاعدين يعملوا لهم في العقل كي ما يخلصوش. فهمت؟ هذه المشكله هونية في في في في تونس. يلزم السائح كي يدخل تونس يلزم يدكلاري الفندق اللي باش يقيم فيه، حتى اذا كان ثم ميزون دوت يلزم تخضع لقانون معين. لا بد من تنظيم القطاع. احنا تونس راهي رايده في الميدان، راهي تونس بدات هي اللي خلقت السياحه في الدول العربيه وكانت متطوره جدا، ونتصور أنا تونس بالإمكانيات اللي عندنا وبالعزيمة وبالتشجيعات اللي موجودة في الدولة يمكن تطوير السياحة، ولابد أنه يتلهوا بالبيئة، لابد أنه يتلهوا بالنقل، النقل حتى النقل البحري. علاش ما يجيبوا ناس سياح في النقل البحري؟ علاش ما يخليوش تشجيعات كبيرة لشركات خاصة تدخل بتاع طيران أجنبية ونفتحوا الأجواء وندخلوا السياح ونجيبوا الأشقاء الجزائريين أهلا وسهلا بيهم نحبوهم يجيونا وكذا، أو قاعدين يجيونا قاعدين
1: يتنظم. لا لا, لا لا بالنسبة لهذه الصائفة لاحظنا ثم نقص كبير فيما يخص الأشقاء من الجزائر.
2: لا هذيك موضوع هذاك
1: ملف بصفة عامة. نحن قلنا ثم نقص أستاذ مرشد. لا لكنك أنت الآن أتيت على نقاط عديدة لابد من تفاديها ومن تجاوزها، ولابد طبعا من إيجاد حلول لكل ذلك. تفضل أستاذ سمير، طبعا لك الكلمة، نحن سنختم لك الكلمة، تفضل.
0: نرجع باش نحكيو على شوية على الأوبن سكاي.
1: نعم.
0: هي بالنسبة لتونس معناتها بالنسبة لنا الأوبن سكاي ولات ضرورة مع ملحة تو في تونس. لليوم أنا واحد من الناس يعني تقول علاش لليوم معناتها الملف مطروح عنده أكثر من 20 سنة والحاجة كما هكا، ولليوم ما تفتحش المجال يعني بالطريقة يعني اللي لازمها تفتح. اليوم كما تعرف السائح ياخو باكج معناتها، وفي الباكج مدابا يعني الايريان غالي بالنسبه ليه، ما تشجعوش باش يجي لتونس وكل شيء. يعني اليوم الاوبن سكاي ولات ضروره ملحه اذا ما تكون متواجد. اليوم زاد كيف عندنا زاد اشكال كبير يعني في كما قلت لك حتى في النقل الداخلي زاد كيف حتى يعني الحافلات يعني تسووها للي زاجونس دو فواياج وكل شيء كل متهري او حاله ريده ومظهرها غير لائق. المرافق العامه مثلا السنه شفت انت ايش قصار مثلا في الماء وفي الكهرباء وش نجر عنده من مشاكل في بعض الفنادق وفي العديد من الفنادق. تصور انت فندق ينقطع عليه الماء وينقطع عليه الكهرباء، شنو تتصور مع هذا في السيد في فتره الذروه بالذات يعني في فصل الصيف.
1: نعم.
0: والمشاكل تاعها كانت في المشاكل، وزيادة على هذا نقص العمالة زاد العمالة اللي هما ولاو ناقصين بالحق. اليوم أنا نلقى صعوبات كبيرة أنا وزملائي في الفنادق باش نتحصلوا على سكون أبيل باغ إكزومبل دي فام دو شامبر. معناتها أنت حريف باش يدخل الفندق.
1: نعم.
0: يلزم بيتو تنظاف كل شيء. فما تزوز دو سيكتور في الفنادق ولاو معناتها عملة صعبة عبارة لي بلونجور ولي فام دو شامبر. معناتها انا نحكي في كلام معناتها راهو عايش عايشوا معناتها
1: نعم نعم
0: معناتها ما اليوم احنا وناتش على برشا حاجات اش قلت لك معناتها يلزم يلزم يعني تضافر كل الجهود وتداخل كل الوزارات يعني باش الشيء هذا يتحل الفائده شكون الفائده شكون الفائده السياحه خاطر كيما قلت لك من اللور نرجع لكلامي قلت لك الدوله التونسيه اليوم في حاجه للسياحه او في ليس في حاجه للسياحه هذا السؤال نحبوا يجاوبوني عليه اصحاب القرار
1: نعم استاذ مرشد لك الكلمه تفضل يا استاذ مرشد
2: والله يلزم يفهم المستمع
1: اي
2: انه اللي قلته الكل من موقع وطني ما منيش نستهدف لا في اشخاص ولا في مؤسسات
1: نعم.
2: فندقيه او غيره
1: نعم.
2: انا نحب بلادي انا اناشد سيد الرئيس اللي هو القدوه نتاعنا واللي هو هو قائد مسيره البناء والتشييد في بلادنا ان نقف جميعا ونسانده لاعاده بناء السياحة من جديد وحمايتها من المخاطر اللي قاعدة تحوم حولها لأن ما نحبوش الانفلاتات هذه بلاد اسمعني مبنية على القانون والمؤسسات واحترام الوحد نشجعوه ماذا بينا احنا ناس تتصور على روحها تخدم في الجزر أو في قرقنة أو في منعشنية في برشا بلايس في, في, في, في جربة يعمل مؤسسة يدكلاري يوضح أموره يجيب ناس يعرفوا شكون هم اللي جايين
1: سؤالك الحقيقي هنا هل تقول اين وزاره السياحه من كل هذا
2: وزاره السياحه اصبحت وكانها مغلوبه على امرها وكانها تتفرج
1: شو معناها معناها غايبه
2: مش غايبه تتفرج وما عندها سلطه معناها العزري اقوى من سيده فهمت معناها وكانها يا ودي يزيو من الادارات يا ودي هبطوا الميدان انا اعلامي انا نهبط نمشي كل يوم نمشي ونهبط ونصور ونتكلم ونمشي فما قانون تويكا يمنع الأطفال صغار
1: أي.
2: 4 سنين و5 سنين يبيع المشموم وبالحبس وبالخطية كبيرة ووعدنوا عليها برا امشي الحمامات الليلة تلقاهم يبيعوا في الواحد أكثر شيء من هك معناها حاجات غريبة راهو المطاعم شوف الحالة اللي فيها شوفك عالم. الأوساخ
1: سنختم.
2: شوفك الدنيا
1: سنختم أستاذ مرشد يبدو لي أنك اتفقت مع الأستاذ سمير نصير هذا المساء أن الحالة حالة السياحة مهترئة جدا ولابد من معالجتها لابد من حمايتها أنت قلت من هذه المخاطر المحدقة بها في اليوم قبل الغد هذا ما فهمته
2: ثم عملية ممنهجرة نتاع تدمير وإلا انفلات
1: شكرا جزيلا أستاذ سمير
0: ألو
1: نعم أردت أن أشكرك لك جملة عندك جملة تحب تقولها تفضل
0: أنا بالنسبة لي أنا
1: في
0: الوقت الحاضر
1: نعم.
0: وديما نقول الكلام هذا اللي قلته أنا اليوم
1: يهمني
0: أنا شخصيا وأنا نتحمل مسؤوليته في كل شيء اليوم احنا في حاجة الاستراتيجيات وحلول لتطوير القطاع راهو شوف يعني بالكلام برك ما تعمل حتى شيء يلزم الافعال تو يلزمنا نقاومه ما يسمى الان بتدهور الحاله السياحيه في تونس اليوم مثلا السياحه في تونس قادمه على تحديات اكثر من حكايه كما قلت من الاول ونرجع كلمتي اللي نعاودها
1: نعم.
0: اليوم كما قال زاد الاستاذ مرشد
1: نعم.
0: ماذا بينا الاستاذ قيس سعيد احنا ما نشكوش في وطنيته ونعرفوه رئيس التوانسه الكل
1: نعم.
0: وبالنسبه لي يهمه القطاع السياحي لان الدوله التونسيه رهنت عليه منذ الاستقلال ومش اليوم يعني في تونس هذه في تونس بتاع تونس 2030 وحتى 2050 معناتها باش نقولوا اليوم يلزمنا نغيبوا هذا القطاع احنا بلادنا ما تجمش تعيش من غير سياحة ونكذبوا على رواحنا كي نقولوا نجموا نتنازلوا على السياحة
1: نعم.
0: ونغيروها بقطاع آخر
1: واضح.
0: قطاع السياحي راهو اليوم تغرس في العقلية عقلية التونسي
1: نعم.
0: وفينا احنا كجيل هذا والجيل اللي بعد واللي بعد واللي بعد
1: شكرا
0: السياحة اليوم دول أقوى الدول في العالم ناخذ السعودية اليوم مثلا
1: نعم
0: السعودية أسكن في حاجة للسياحة هي
1: ولكن رغم ذلك
0: شوف إيش قاعدة تعمل لفائدة السياحة
1: نعم
0: أبار السياحة الدينية اللي عندها كما نقولوا احنا سياحة العمرة والحج وكل شيء شوف إيش قاعدة تعمل في القطاع السياحي اليوم شوف الفنادق اللي قاعدة تبني فيهم وشوف وشوف وشوف فبالك احنا دولة تونسية ما عندناش موارد، ما عندناش موارد نفطية، ما عندناش
1: ولا بد
0: ما عندناش.
1: نعم،
0: وربي يعطانا بلاد فيها الشمس والبحر والخضار، علاش ما نزيدوش نطوروا القطاع نتاعنا؟
1: شكرا جزيلا.
0: الناس الكل ومنك انت خويا رمزي بالذات،
1: العفو،
0: باش كاعلامي معناتها وكمحب لتونس وغايور على تونس، باش تحاول لو ماكسيموم ديما جانب من الجوانب معناتها برامجك تخصصوا للسياحه.
1: واضح.
0: لا ربما نوصلوا كما يقولون نوصلوا صوتنا لأعلى هرم في السلطة.
1: نعم، رتن أشكرك جزيل الشكر أستاذ سمير نصير، شكرا جزيلا. شكرا. أستاذي مرشد السماوي، ومعكما وصلنا لخاتمة هذا اللقاء، نرجو طبعا أن تصل كل التفاصيل إلى المشرفين على هذا الوطن وإلى رئيس الجمهورية أستاذ قيس حتى يتدخل اليوم قبل الغد. وصل لخاتمة هذا اللقاء لمحالة، باقة من الإهداءات، سأعود لها يوم غد بإذن الله تعالى. ولكن معز الماكن يحيي جميع الأصدقاء، عمر البراهمي يهن ابنة أخيه نهاء البراهمي بزواجها، تتفاعل معنا عائلة المبروكي من سليانة وتهنئ ابنتها أميمة المبروكي في حي النصر بتونس بعيد ميلادها، وترجو لها السعادة والهناء ومزيدا من النجاحات والسداد والتوفيق. وصل لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنته تقنيا في جزئه الأول زميلتنا سهير زيان، أخذ عنها مسلط الرحلة ابتداء من السابعة زميلنا أنيس الحميدي العائد من العطلة، وحللت أهلا ونزلت أهلا. هذا رمزي العمدوني يرجو لكم كل الحب، ليلة سعيدة ونلتقي غدا ليلا بإذن الله تعالى.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. لا يكاد وصف أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء يتحقق في أحد من المحدثين مثلما يتحقق في زكي نجيب محمود، الذي استطاع أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية، نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
3: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل، الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها.
2: ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخوري عبد الله بمحافظة دمياط في الأول من فبراير عام 1905. عاش فترة من طفولته مع عائلته في الخرطوم والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
3: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفرده.
2: موسيقى اشتغل بالتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمان وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
4: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ أولا بهدوءه الشديد، بحرني بتواضعه الأشد، فعندما زرته في منزله وأنا طالب شعرت بشعور غريب أنه أستاذ بسيط ومتواضع يصر على أنه يصحبني وأنا طالب إلى باب الأسانسير مثلا وأنا خارج من عنده، لدرجة أن أنا أحيانا بقيت أشعر بالخجل الشديد أنه يقف لغاية الأسانسير ما يجي وأنزل. جانب آخر من صلتي الوثيقة بالدكتور زكي أنه مزاجه ساخر ويحب النكتة ويجيد الاستماع إليها ويرويها، ده جانب أنا ما عرفتوش خلال التلمذة. لكن أستاذ الدكتور زكي نجيب محمود أعطاني الكثير جدا من القيم العلمية والاجتماعية. من القيم العلمية هو أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، ورسالة من الألف إلى الياء وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعرض مذهبه في ذلك الوقت اللي هو الوضعية المنطقية، ولو أنه نظر إليها بمنظور الموضعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج، هل أنا ماشي كويس في الرسالة، الفكرة مربوطة، مؤسسة تأسيس جيد، برجع إلى المراجع الأصلية بتاعت الفيلسوف نفسه.
2: انضم زكي نجيب محمود إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، واشترك مع أحمد أمين في إصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالفلسفة وتاريخ الآداب، وتميزت بأسلوب واضح سهل يستهدف المثقف العام. وفي عام 1965 أنشأ مجلة الفكر المعاصر وترأسها حتى عام 1968.
3: أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه، فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة، فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأن مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر، رحب بي ترحيبا أفخر به. وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمض 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت سلسلة الفلسفة المطلوبة في الأسواق، تحت اسم قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة.

0: حصد العديد من الجوائز والأوسمة على أعماله، منها جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف التربية والتعليم الآن عام 1939 عن كتابه أرض الأحلام، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 عن كتابه نحو فلسفة علمية، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1975، وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984، وجائزة سلطان العويس عام 1991، كما منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية عام 1985. وعن الجانب الأدبي في كتابات الدكتور زكي نجيب محمود، يقول الدكتور عاطف العراقي:
1: اهتمام الدكتور زكي نجيب محمود بالجوانب الأدبية هو الذي دفعنا إلى أن نقحم أنفسنا على قسم اللغة العربية، ونحضر بانتظام أبناء قسم فلسفة كنا نحضر محاضرات طه حسين في قسم اللغة العربية تأثرا من جانبنا بمحاضرات زكي نجيب محمود، لأن زكي نجيب محمود من القلائل كما نعلم الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الأدب من جهة والفلسفة من جهة أخرى، كفولتير مثلا والديوران وهكذا من المفكرين الكبار الذين قاموا بنوع من التزاوج.

0: له العديد من المؤلفات في الفلسفة، منها المنطق الوضعي وموقف من الميتافيزيقا ونافذة على فلسفة العصر، وله مؤلفات عدة تمس حياتنا الفكرية والثقافية، منها تجديد الفكر العربي وفي حياتنا العقلية وفي تحديث الثقافة العربية، ومن مؤلفاته الأدبية الكوميديا الأرضية وجنة العبيد. وقدم سيرته الذاتية الفكرية في 3 كتب: قصة نفس وقصة عقل وحصاد السنين، إضافة إلى عدد من الترجمات لأعمال فلسفية مؤسسة. قصة نفس. كتب زكي نجيب محمود الكتاب وهو في 60 من عمره، وأوضح في مقدمته أنه بناها على أسلوب أدبي سردي، وهو أن يروي قصة تلك النفس من خلال أحاديثها المستبطنة والدفينة، أي أن يكون محور التناول الرئيسي هو العناية بتفاصيل الخلجات والمشاعر الداخلية قبل الأحداث التاريخية.
1: الحقيقة قصة نفس أنا كتبته سنة 64، بدري شوية، وأردت بي أني أكتب سيرتي الذاتية بطريقة مختلفة، يعني في غيري كتب ولكن كتبوا معظمهم الحياة من الظاهر، الحوادث اللي كان يمكن تتحط في الدوسيه الخدمة بتاعتهم، تولد وراح وتعلم. لا، أنا حبيت أتتبع حياتي أنا من الداخل كما أشعر بها، فقسمت شخصيتي 3 أشخاص، لأن بالفعل مش أنا لوحدي، يمكن كل واحد بيصطرع بينه وبين نفسه، ما هوش رجل واحد أو امرأة واحدة، إنما عدة ميول متصارعة أحيانا متفقة أحيانا. فأنا بلورت 3 أشخاص دول في نفسي. أهمهم في نظري هو الجانب المنفعل، الجانب الوجداني، الجانب الذي لا يهتدي بعقله إنما يهتدي بدفعة لا يدري من أين أتت، وده حتى سميته أنا الأحدب بوصفه، لأني خليته معوج الظهر لأنه مش مستقيم ومش عارف لنفسه أول من آخر، إنما تجيله الدفعات فلا يستطيع ردها فيطيعها. بالطبع إلى جانب هذا الأحدب كان إنسان آخر يرى أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب ويعدل فيه بقدر الإمكان، ويتصارع على هذا الأساس، أحيانا يسكنوا مع بعض، أحيانا يغضبوا من بعض ويطلعوا كل واحد في شقة، لأنه انعكاس، يعني لأنه بالفعل أحيانا الواحد يصارع نفسه فعلا، وأحيانا يقول أنا قلت لنفسي كذا لكن ما قدرتش على نفسي، يعني فخليت هذه الشخصية الثانية للشخصية الملجمة التي تريد أن تلجم السلوك ليسير في طريق منتظم مؤدي إلى الأهداف إلى آخره.
0: قصة عقل يتناول فيه قصة سفره إلى لندن للالتحاق بجامعتها في أواسط 40s حتى حصوله على الدكتوراه وعودته إلى مصر، ويعرض فيه لمسيرة تطوره الفكري بين أواخر 40s وأوائل 50s حتى سيطرت عليه فكرة التغريب والدعوة إلى الأخذ بالثقافة الغربية التي صنعت حضارتنا الحديثة، وعن تبنيه فلسفة الوضعية المنطقية. حصاد السنين هو الجزء 3 من سيرة زكي نجيب محمود قبل وفاته بعامين فقط، وهي بمثابة شهادة على الحياة الثقافية المصرية من أواخر 20s من القرن 20 حتى لحظة صدور الكتاب، واستوعبت بذلك 3/4 القرن الماضي بكل ما اشتمل عليه من أحداث وتغيرات على المستويين الداخلي والدولي، واستعرض خلالها مشاركاته في الحياة الثقافية والعلمية من خلال عضويته في العديد من اللجان الثقافية والفنية، بالإضافة إلى رئاسته تحرير مجلة الفكر المعاصر ودوره كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب. تشكل مؤلفاته مرجعا لناشدي الثقافة الفلسفية المتلمسين لمبادئها، وقد اهتم بالتراث فأدخله ضمن نطاق اهتماماته الفكرية ودراساته، فأغنى المكتبة العربية بمجموعة واسعة من الكتب التي تجمع بين الثقافة العربية والتأسيس على التراث وفهمه.
1: إذا نحن نظرنا إلى مثقفين اليوم كما هم قائمون وجدناهم ثلاثة أصناف في وقفتهم إزاء التراث، نجد جماعة تحفظ التراث وكان ذلك هو واجبهم أن يحفظوه، لا لكي يلهموا به إلهاما جديدا ولكن ليظلوا حافظيه وفقط. تلك الجماعة جماعة لا تريد أن تحفظ من التراث شيئا وتظن أنها تستطيع أن تبني حياة جديدة دون اللجوء لما تركه لنا السلف، وجماعة ثالثة تريد أن تقرأ التراث لتستلهمه. وأنا أظن أن الجماعة الثالثة هي التي نريد لها أن يكون لها الأولوية وأن يكون لها الأعلوية أعلى من سواها، لأنها هي التي فيها الأمل في مستقبل يبنى على الماضي ولكنه لا يأتي نظيرا له. لسنا ندري كيف يجيء الإلهام، فهذا سر إلهي يوجد في الإنسان، ولكن هكذا يأتي، وعادة يأتي الإلهام للإبداع الجديد من قراءة الموجود، من الاتصال بالماضي في كل الشعوب وفي كل أنواع الإبداع. هكذا يكون الحال، ومما يدل على ذلك أن لكل جوانب الإبداع تاريخ، ولو لم يكن كل حلقة حاضرة متصلة للحلقات الماضية على وجه ما لما أمكننا أن نؤرخ للشعر أو أن نؤرخ للفن أو أن نؤرخ للرواية أو أن نؤرخ للمجتمع بصفة عامة. هذا أقوى دليل على أن الواجب الثقافي على حقيقته هو أن نقرأ التراث لنفسنا.

وفي عام 1965 عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد محمد عبد القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية المعاصرة، فأصدر مجلة الفكر المعاصر ورأس تحريرها، وشارك فيها بمقال شهري ثابت تحت عنوان تيارات فلسفية، وظل يرأس تحريرها حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعتها. وبعد عودته من الكويت انضم إلى كتاب جريدة الأهرام عام 1973، وشارك بمقال أسبوعي بلغ من اهتمام الصحافة به أن 5 صحف عربية كانت تنشره في نفس يوم صدوره بالقاهرة.

0: وعن المرأة ودورها في الحياة تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو كان يقدر المرأة ودورها إلى حد كبير جدا، ومن أكثر الأشياء اللي أثرت فيه وأنا أقرأ له قبل أن أعرفه مقالة اسمها الآدمية الصحيحة عن زميلة له في إنجلترا وكيف كانت تتصرف بكرامة وبحرية وباستقلالية، وكل هذا جعلني أحس أنه فعلا يقدر دور المرأة إلى حد كبير. أذكر أنه قبل أن تدهمه الغيبوبة بنصف ساعة كنت أنا في سبيلي للخروج للكلية، وقلت له أن أنا سأذهب إلى الكلية لأطلب أجازة لكي أتفرغ لرعايتك، فكانت رده: لا أرجوك تريشي. فحتى وهو في آخر لحظات حياتي لا يريدني أن أترك عملي من أجله، وهذا أكبر دليل على تقديره للمرأة ولعملها ورغبته في أنه لا يتدخل إطلاقا في عرقلة مسيرة المرأة.
0: يقول الدكتور حسن حامد:
2: الدكتور زكي نجيب محمود للأسف يعني رغم دعوته للعلم، وكان يرى أن خلاص المجتمع المصري سيتم من خلال ترويج الفكر العلمي والفكر الوضعي، إلا أن هذه الدعوة أو هذه الدعوة لم تلقى اهتماما كافيا. وكان واضحا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يكن يحب أن يدخل في صراعات مع رجال الأزهر ومع رجال الدين، وهذا الموقف اتضح عندما سخر الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته من الصعود على القمر، وقال أنه اختراع المناديل الورقية أهم من اختراع مركبات الفضاء. وطبعا الدكتور زكي نجيب محمود رد عليه، لكن حدث نوع من الخلاف بينهم وبين بعض، ثم تحول إلى عتاب، وانتهى الموقف بنوع من المصالحة نتيجة مرض الدكتور زكي نجيب محمود وزيارة الشيخ الشعراوي له في بيته. الدكتور زكي نجيب محمود في نهايات حياته انتهى إلى موقف توفيقي ما بين التراث والفلسفة أو بين التراث والعلم، وهذا اتضح من كتاباته الأخيرة مثل قيم من التراث، رؤية إسلامية، المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري، إلى آخر هذه الكتابات. طبعا الدكتور زكي نجيب محمود مفكر كبير جدا وفيلسوف حقيقي، لكنه لم يكن براديكالية بعض المفكرين الذين عاصروه في هذه الفترة، خاصة مثلا فؤاد زكريا الذي كان واضحا جدا في موقفه من التراث الديني ومن نقد الأصوليات الدينية، وأيضا الأستاذ العالم الذي كان له أيضا موقف واضح. لكن الدكتور زكي نجيب محمود على أي حال كان مفكرا مسالما، ولم يحب أن يزج بنفسه في أي معارك فكرية أو ثقافية. رحمة الله على الدكتور زكي نجيب محمود، كان فيلسوفا عظيما وكان مفكرا حقيقيا، ولم يزل له تأثيره ربما في النخبة، لكن تأثيره في العالم اليومي أو تأثيره في الفضاء العام لا نستطيع أن نقول أن له هذا الأثر الذي كنا نرجوه وننتظره.
0: وأكد زكي نجيب محمود أن الإسلام يشدد على وجوب العلم بالكون وظواهره، حيث شجع البحث العلمي في ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، باعتبار أن البحث العلمي فرض ديني. وحول القيم الإسلامية في حياة الدكتور زكي نجيب محمود تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو لم يألو جهدا في الحديث عن القيم الإسلامية وطريقة الأخذ بها والتمسك بها، كل في كتاب رؤية إسلامية واضح جدا هذا الحديث، كل كتاب من كتبه ابتداء من قصة عقل قصة نفس تكلم فيه كيف بدأ إعجابه باللغة القرآنية وبالثقافة القرآنية وبدين الإسلامي وكيف كان يمارسه. ده كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها في شبابه ويستمتع بها، إنه يؤذن للصلاة في بلدي، وهذه مكتوبة في كتابة قصة نفس.
3: وما زلنا مع حديث أديبنا وفيلسوفنا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الذي يقطر أفكارا ورؤى.

0: يخطئ من يعمل مؤولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يخفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس؟ أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة حقيقة. أنا قاعد لوحدي وأكتب ما أعتقده، وأنا أقول هو المسألة مسألة أني أشعر براحة، وما لا يقرأ في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات، لكن كيف أتناسى؟ هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل لذلك. يجي أهلا وسهلا، ما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري.
1: لقد كان أعطاء دكتور زكي نجيب محمود الفكري والفلسفي نتاجاً لبحث واستقصاء عميقين في جوهر المشكلة الفكرية والفلسفية، وربطاً بواقعها التاريخي والحضاري، واستشرافاً لأفق ينهض فيه الشرق من غفوته، إعلاءً من قيمة العقل وإعلاءً للجوهر الإنساني. وبعد هذه الرحلة الحافلة من البحث والدرس والتأليف، توفي بالقاهرة في 8 سبتمبر 1993 عن عمر 88 سنة، بعد أن ترك بصماته البارزة في حياتنا الفكرية ورؤيتنا الفلسفية. كنتم مع أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج إذاعة جمهورية مصر العربية.

الليل لا خبر وأشوى كنت غني حولنا وشيرا.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

أخضر وورد خدك أحمر وريقك العم كوف الريحان صدغك أخضر وورد خدك أحمر ريحان صدغك أخضر وورد خدك أحمر.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين، ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا وفي موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم وسهرتنا المباشرة معكم الليلة من ياسمين على ليل تونس. كالعادة حتى حدود منتصف الليل نتواصلوا معكم ونسهروا معكم في هذا اللقاء المباشر. تحيتنا لكل مستمعينا، لكل من اختار أنه يرافقنا في هذه السهرة الترابية على موجاتنا، على موجات إذاعة تونس الثقافية، واللي يسمعوا فينا من تونس ومن خارج تونس، سواء على موجات لفام ولا على الموقع www.radioculturel.tn. في لقائنا كالعادة من سهرات ياسمين على ليل تونس مع مختلف الإيقاعات الفنية اللي تبعوها في كل سهرة من سهرات الليلة، اخترنا معكم أنه نستمتع وإياكم بجملة من الأنغام اللي لحنها الموسيقار العبقري الذي قدم الكثير للموسيقى العربية وتعامل مع عمالقة الفن في العالم العربي، سواء كأصوات وإلا أيضا كمؤلفين وشعراء قدموا له الكثير من الأغاني التي لحنها وكانت بصمة في تاريخ الموسيقى والأغنية العربية. نتحدث عن الموسيقار بليغ حمدي اللي اخترنا الليلة أن نسهر مع بعض الأنغام، مجموعة كبيرة جدا من الأنغام التي قدمها هذا الموسيقار لخزينة الموسيقى العربية. وطبعا المجال ما يسمحش أنه باش نسمع عدد كبير جدا من الأنغام، ولكن حاولنا مع كل فنان نسمع نغم وإلا زوز أنغام إذا كان مدتهم قصيرة، حتى نستمتع معكم بألحان هذا الموسيقار العبقري الذي كما قلت تعامل مع كبار الفنانين. هو بداية مسيرته الموسيقية كانت كمطرب، ونعرفوا أنه فما الكثير من التسجيلات اللي هي بصوته، سواء مع وردة وإلا أغاني أخرى قدمها هو كما رغم البعد عنك وغيرها من الأعمال زادة اللي قدمهم، ثم يعني كفنان ومن بعد تحول إلى التلحين ولاقت ألحانه قبولا كبيرا منذ البدايات في منتصف الخمسينات وفي أوائل الستينات، وقت اللي غنات من ألحان كوكب الشرق أم كلثوم وهو ما زال فتى صغير يعني، وهي اللي تعاملت مع العمالقة في مجال التلحين أن تغني من ألحان بليغ حمدي، كانت حاجة مميزة في مسيرته. ولم يكن اللقاء بينهما فقط في نغم واحد، وإنما كان أكثر من نغم، ثلاثة أنغام تقريبا. إبداعاته الكبيرة جدا مع عبد الحليم حافظ، أيضا مع ميادة الحناوي، مع نجاة الصغيرة، مع شادية، عبد الحليم حافظ وغيرهم، عفاف راضي وغيرهم من الفنانين اللي قدموا من ألحان الموسيقار بليغ حمدي وخاصة وردة الجزائرية، اللي باش يكون انطلاقة سهرتنا الليلة بصوتها في هذا الموعد المباشر اللي أمنه لكم أنيس الحميدي ونادية حمراني.

0: يحرسك في سكتك. والله الله الله معك.
1: دلع

يحرسك في سكتك.

كان هذا كما ذكرت لكم في البداية مقطع من رائعة باوة الدعك بصوت وردة الجزائرية اللي تعامل معها الموسيقار بليغ حمدي في عدد كبير جدا من الأنغام. باوة الدعك اللي هي في الحقيقة يعني قصة وداع حقيقي بين وردة الجزائرية والموسيقار بليغ حمدي، وهي كانت آخر تعاون بين هذا الثنائي قبل رحيل بليغ حمدي. وكما يعني حتى وردة وقت تحدثت على هذا النغم وعلى قرارها غناء رائعة باوة الدعك، أنه في البداية استصعبت شوية بعض المقاطع في هذا النغم، ولكن أقنعها بليغ حمدي وغنت هذه الرائعة حقيقة رائعة باوة الدعك اللي سمعناها في بداية هذا اللقاء المباشر معكم من هذه السهرة من ياسمين على ليلة تونس، اللي اخترنا أنه نسمع فيها البعض من الروائع التي قدمها بليغ حمدي للموسيقى العربية، سواء مع الفنانين وإلا أيضا في بعض الأنغام كما ذكرنا في البداية اللي قدمهم هو بصوته. لحن العديد من الأغاني الناجحة للكثير من المطربين العرب خاصة في الستينات والسبعينات، وبالإضافة إلى ذلك فإنه أيضا بليغ حمدي وضع الموسيقى التصويرية لمجموعة كبيرة زاد ومهمة من الأفلام والمسلسلات التلفزية والإذاعية وكذلك من المسرحيات اللي قدمهم زاد في مسيرته الفنية، وقدم الكثير من النجاحات مع الكثير من الفنانين، وهناك يعني العديد من النقاد الذين كتبوا الكثير عن موسيقى وعن التجديد الذي قدمه بليغ حمدي سواء في الأغاني العاطفية وإلا في الأغاني الشعبية زاد اللي هو لحن منها برشا أنغام خاصة لعبد الحليم حافظ. في بدايته الفنية كما قلت هو كان احترف الغناء وسجل للإذاعة المصرية 4 أغنيات، ولكن فيما بعد توجه بأفكاره وبأحاسيسه إلى التلحين، وكانت البداية مع فايدة كامل اللي لحن لها زوز أنغام، ثم بعد ذلك لحن لفايزة أحمد ما تحبينيش بالشكل ده، ومن بعد توطدت التعاملات الفنية بينه وبين الكثير من الفنانين والكثير اللي أعطاه فرصة لهذا الشاب في بداياته الفنية، وغنوا أغاني من تلحين الموسيقار بليغ حمدي. كما قلت هو لحن جميع الألوان الغنائية من رومانسية شعبية وطنية، لحن القصائد ولحن الابتهالات الدينية وربما أشهرها و أكثرها متعة حقيقة في الاستماع مولاي إني ببابك اللي هي بصوت النقشبندي، هي اللي لحنها له الموسيقار بليغ حمدي، وقدم كما قلت برشا أعمال يصعب أنه الحقيقة نختاره من بين هذه الأعمال التي قدمها للكثير من الفنانين. بدينا بوردة الجزائرية، نمشيه الآن لفنانة أيضا غنت برشا أغاني من تلحين الموسيقار بليغ حمدي في مسيرتها الفنية. وقبل ذلك وفقت أنا حبيت نزيد نأكد أنه أغلب الأغاني المتميزة اللي قدمتهم وردة كما سمعنا بودعك هي كانت من تلحين بليغ حمدي، كما العيون السود، كما خليك هنا، حكايتي مع الزمان، دندنة، كذلك لو سألوك، اسمعوني، أيضا وحشتوني، ولاد الحلال، أحضن الأيام، والعيون السود، وغيرهم من الأنغام اللي قدمتهم وردة الجزائرية. والكثير كثير من هذه الأنغام زادة كانت من كلمات الشاعر محمد حمزة ومن تلحين الموسيقار بليغ حمدي. بليغ حمدي وشادية قدمت بليغ حمدي وشادية زادتهم بعد نسمعوها بليغ حمدي ونجاة الصغيرة، كان هناك عدة أغاني في التعامل بينهما كما أغنية أنا بستناك، الطير المسافر، ليلة من الليالي، سكة العاشقين، سهران يا أمر، وكذلك في وسط الطريق، وحبك حبك الجبار، وغير من الأغاني. احنا نسمع غناية من بين الأغاني هذوما اللي لحنهم بليغ حمدي لنجاة الصغيرة، أغنية نسيه.

نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل

0: تونس موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا لقائنا المباشر من ياسمين على ليلة تونس على موجات إذاعة تونس الثقافية. وصلنا لتوقيت 10:45 وإحنا ما زلنا مكملين معاكم السهرة حتى حدود منتصف الليل. ما زلنا مواصلين الرحلة مع الرحلة الفنية الموسيقية للفنان الموسيقار بليغ حمدي في تجربة فنية متميزة خلقت من عالم الموسيقى في الفترة اللي قدم فيها مجموعة من الأنغام ومن الأعمال روح أخرى ربما للموسيقى العربية من خلال جملة الأنغام التي قدمها. وأنا كنت ذكرت أنه كان في سن صغيرة وقت يتعامل مع كوكب الشرق أم كلثوم، ولكن هو قدم منها أكثر من نغم. البداية كانت من سنة 1960 وقت غنت أولى أنغام لحنها لها بليغ حمدي من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد، كانت أغنية حب إيه. ومن بعد تواصلوا الأعمال مع مجموعة أخرى من الأنغام كما ظلمنا الحب عام 62، كذلك سرت الحب عام 64، رائعة بعيد عنك عام 1965، فات الميعاد عام 1964، الحب كله وقبلها ألف ليلة وليلة في 1969، وآخرها كانت حكم علينا الهواء من كلمة الشاعر عبد الوهاب محمد، كانت في سنة 1973. بليغ حمدي تعامل مع الكثير من الفنانين، احنا سمعنا وردة وسمعنا نجاتة صغيرة، مازلنا باش نسمعوا فنانين اخرين. عدد كبير جدا قدموا لعبد الحليم حافظ، كذلك لميادة الحناوي، زاد غنات الكثير من اعماله، محرم فؤاد، صباح، فايزة احمد، هاني شاكر، كذلك غنى من كلماته وديعة الصافي رائعة على رمش عيونها، ايضا محمد رشدي كما متى أشوفك وطاير يا هوى، كذلك عفاف راضي في أغنية هوايا يا هوى، فايزة أحمد ما تحبينيش بالشكل ده، كذلك هاني شاكر اللي هو كان في تلك الفترة من الفنانين الشباب اللي غناوا من كلمات ومن ألحان عفوا بليغ حمدي كما أغنية هو اللي اختار، عومني في بحر عنيك وغيرهم، كذلك سميرة بن سعيد زيدا، إن شاء الله يخفينا الوقت نسمع أغنية باللف اللي هي كانت غنيتها من ألبوم كامل كان لحنهولها بليغ حمدي عام 1980، وكما قلت النصيب الأكبر يكون كان لوردة الجزائرية، وأيضا قدم أغاني وطنية وكذلك موسيقى تصويرية للعديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأوبيرات. أيضا باش نواصلوا الرحلة، باش نواصلوا مع اختيارات كانت جمعت بين بليغ حمدي وشادية. هو التعاون كان في عدة أعمال بين الأعمال الفولكلورية والعاطفية والوطنية، أيضا منها والنبي وحشتنا، هذوما من أغاني اللي هما معروفين واللي قدمتهم شادية، كما قولوا لعين الشمس ما تطفاشي، خلاص مسافر، وغيرها من الأغاني. احنا اخترنا باش نسمعوا زوز غنيات الشادية، أغنية يعني جميلة الحقيقة في اللحن وفي الأداء وقوة الأحساس اللي قدمت بها شادية، رائعة تخذني معاك. وأيضا باش نسمعوا زادة النغم من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي للحن زادة بليغ حمدي لشادية، رائعة أسماء راني اللون. زوز أغنيات باش نسمعوهم جمعوا بين شادية وبليغ حمدي في سهرتنا معاكم من ياسمين على ليلة تونس.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: سارتنا المباشرة من ياسمين على ليل تونس ما زالت متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى حدود منتصف الليل. تحياتنا لكم الكل، تحياتنا لكل مستمعينا اللي اختاروا إنهم يرافقونا في سهرة الليلة مع اختياراتنا الغنائية اللي اخترنا إنها تكون من تلحين الموسيقار بليغ حمدي. لنرجع ديما نقولوا إنه الكثير من الأعمال التي قدمها للساحة الغنائية العربية من خلال تعامله مع كبار الفنانين وكذلك كبار الشعراء في فترة زمنية كانت زاخرة بالأسماء اللي معروفة في تلك الفترة واللي قدمت الكثير في مسيرتها الفنية، كما سومباتي ولا كمال الطويل ولا غيرهم من الملحنين اللي كانوا موجودين في تلك الفترة، وهو اللي ربما كان واصل بعدهم المسيرة، وكان ربما في تعامله مع الكثير من الفنانين كما كوكب الشرق أم كلثوم حاول إنه يخرج الفنانين أو يخلق يعني اختلاف عن ألحان الكبار اللي كانوا في تلك الفترة، كما تعامل مع أم كلثوم وحاول إنه يخرج قليلا عن ألحان السومباتي، هو اللي خلى أم كلثوم تعجب بألحان بليغ حمدي. وكان هناك أكثر من تعامل، خاصة وأنه التعامل الأول بينهما كان هو في سن صغيرة جدا. بالنسبة لي يعني المؤلفات الموسيقية التي قدمها كانت فيها الكثير من التنوع والاختلاف، زاد بالنسبة للمسلسلات الإذاعية والتلفزية وكذلك للأعمال المسرحية اللي كان قدمها في مسيرته الفنية. باش نواصل الآن مع عمل جمع عبد الحليم حافظ وكذلك الشاعر محمد حمزة. عبد الحليم اللي منذ نهاية الخمسينات حتى منتصف السبعينات قدم أروع الألحان لبليغ حمدي في حفلاته وفي الأعمال اللي قدمها. اخترنا باش نسمعوا معك مقطع من رائعة موعود من كلمات الشاعر محمد حمزة وتلحين الموسيقار بليغ حمدي.
4: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر فرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

كان هذا مقطع من رائعة موعود، أكيد راكم استمتعتوا معنا بهذا النغم الجميل جدا بإمضاء بليغ حمدي في التلحين، أداء عبد الحليم حافظ في موعدنا معكم المباشر من سهرة ياسمين على ليل تونس على موجاتنا حتى حدود منتصف الليل. في هذا اللقاء معكم كما قلت منذ البداية فإنه اخترنا أن نخصص سهرة الليلة لجملة من الأنغام التي قدمها بليغ حمدي لعمالقة الفن في العالم العربي. تعامل مع برشا فنانين في مسيرة خلق فيها تنوع كبير في مستوى تقديم الألحان، سواء الوطنية وإلا الشعبية وإلا الرومانسية، وفي الكثير من الأحيان كان بليغ حمدي عنده من ذلك تلك الروح المختلفة في علاقة بنصوص فنية هو لحنها وقدمها للكثير من المغنين في ثم يعني من مصر وإلا من مختلف البلدان الأخرى. غنى من ألحان فهد بلان، كذلك طل المداح، أحمد عدوية، الفنانة هدى سلطان، محرم فؤاد، لطيفة العرفاوي التونسية غناية مس الجمال اللي هي أيضا من ألحان بليغ حمدي، كذلك الفنانة الراحلة ذكرى نهاية طربية أيضا غنات من ألحان بليغ حمدي. وحكيت لكم زاد في الأغاني الدينية أغنية مولاي للنقشبندي أيضا هي من تلحين بليغ حمدي. خلال مشواره الفني أيضا اهتم بالمسرح الغنائي وقدم عدة مسرحيات غنائية وأوبرات استعراضية كما تمرحنا ومهر العروسة. أيضا تعاون مع ثنائي محمد رشدي وعبد الرحمن الأبنودي في بداية الستينات وقت قدم الفولكلور المصري بكافة أنواعه وجمله وقدموا العديد من الأغاني كما عدوية وكما بلديات ومتى أشوفك على الرملة مغرم سبابة وطير يا هواذ هم الأغاني اللي قدمهم مع محمد رشدي وتعامل فيهم مع عبد الرحمن الأبنودي. كما قلت أيضا وضع الموسيقى التصويرية الكثير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية من بينهم فيلم إحنا بتاع الأوتوبيس، كذلك شيء من الخوف، أبناء الصمت، مسافر بلا طريق، أضواء المدينة. ثم بالنسبة للأفلام المسرحيات مسرحية ريا وسكينة وزقاق المدق وتمرحنا أفواه وأرانب وبوابة الحلواني هما المسلسلات اللي كان لحن الموسيقى الخاصة بهم بليغ حمدي. وبوابة الحلواني هو كان آخر عمل لحنه بليغ حمدي في حياته، هو ربما زاد ساهم كثيرا في نجاح المسلسل وشعبية هذا المسلسل وكذلك العديد من الأعمال الأخرى. هو فيه الكثير من الشجن كما دائما يقال حول أغلب الأعمال الفنية التي قدمها بليغ حمدي في مسيرته الفنية المتميزة. قبل ما نوصل للنغم الأخير في هذا اللقاء كما قلت كان تعامل زادة مع الفنانين اللي هما كانوا وقتها في بداية مشوارهم كما هاني شاكر وعلي الحجار، زادة غنى من ألحان، وأيضا الفنانة المغربية كذلك سميرة بن سعيد اللي هي كانت من أكثر مطربات جيلها اللي غنيت من ألحان بليغ حمدي. كانت أول أغنية قدمها لها زي البحر حبيبي، ومن بعد تتالت الأعمال وقدم معها أكثر من ألبوم وكل واحد كان فيه 5 أغاني في هذه الألبومات وتعاملوا فيها مع شعراء مهمين في تلك الفترة كما شاعر عبد الوهاب محمد وكذلك الشاعر سيد مرسي وغيرهم من الفنانين اللي غنوا من كلمات من ألحان الموسيقار بليغ حمدي. بس نسمع نغم اللي هو أيضا كانت غنيته وردة زادة أغنية بنلف اللي هي من تلحين الموسيقار بليغ حمدي بصوت سميرة بن سعيد.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: عطاء، العشر سنوات الأخيرة في مسيرة بليغ حمدي كانت من نصيب الفنانة ميادة الحناوي، اللي تقريبا كان موجه حصريا مختلف الأعمال التي لحنها لميادة الحناوي. قدمنها الكثير من الأعمال الحقيقة، ولكن أكثر نغم ربما كان عنده تموقع خاص في مسيرتها وحتى في أعماله هو، لأنه جاف بعد ما صار الانفصال مع وردة الجزائرية. النغم اللي كتبه ولحنه بليغ حمدي لميادة الحناوي هو اللي باش نختموا به سهرة الليلة من ياسمين على ليلة تونس رائعة الحب، اللي كان في هذا اللقاء المباشر اللي أمنه لكم أنيس الحميدي ونادية حمرين. سمتوا معكم برائعة الحب اللي كان.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكل ثقافة في العالم طريقتها في الاستماع إلى الموسيقى، إلا البرازيليون فهم يبتكرون في كل تجربة موسيقية حالة استماع جديدة تنبأ بطريقة مغايرة في فهم الإيقاع وقراءة الصوت وإنتاج المعنى. لذا فأن سؤال حول كيف يسمع البرازيليون الموسيقى هدفه الارتحال إلى عمق الثقافة الموسيقية الشعبية وتفاصيل تشكلها في أكثر الدول الجامعة للتأثيرات الموسيقية المتعددة والتي تكاد توصف ظاهريا بأنها غير متجانسة في شرق ووسط قارة أمريكا الجنوبية، إلا أنها استطاعت رغم تضمنها لمجموعات عرقية مختلفة سواء من موسيقى السكان الأصليين الممزوجة بتأثير الموسيقى الأوروبية نتاج الاستعمار البرتغالي، وصولا إلى الموسيقى الأفريقية التي حضرت نتاج الاستعمار قصرا إلى البرازيل، إلى تشكيل تجانس وتناغم لافت حتى هذه اللحظة التي لم تتوقف فيها التساؤلات النقدية حول السياق التاريخي والاجتماعي التي قامت عليه الموسيقى البرازيلية والتي بدأت منذ عام 1500، ولكنها تدرس ضمن المناهج العلمية كانطلاقة منذ عام 1850، وذلك لعدم توفر المستندات الكافية للفترة السابقة. نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم ونستمع لأكواريلا دو برازيل.

في أغلب الدراسات البحثية تبرز ملاحظة أساسية لدراسة المرجعية الموسيقية للبرازيل بأنها لا تخلو من العنف نتاج الإبادة التي تعرض لها السكان الأصليون على أيدي المستعمرين، وبالتالي تلاشي مساحة ثقافية ودينية واجتماعية واسعة. بالمقابل نقل الأفارقة إلى المستعمرات البرتغالية للعمل في مزارع البن محملين بتقاليدهم في الأغاني والرقص، وما يعرف الآن بالأفرو برازيلية بتأسيس لروح السامبا التي تعد بمثابة موسيقى وطنية تعكس الهوية البرازيلية، وبالأخص في حفلات الكرنفال الشهيرة سبقها نشوء موسيقى شورو البرازيلية، وجميعها ظهرت بقوة بعد قانون إلغاء العبودية في عام 1888.

كنا في الاستماع لسامبا ماجيك على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كل شيء كان مقدسا في البداية، وقد كانت الموسيقى علاجا روحانيا، حديث للمخرج وصانع الأفلام الفرنسي فانسون مون أثناء عمله على مشروع إبغيدوز يبحث من خلاله عن الروحانيات بما يسميه الليتنوغرافيا التجريبية في بلد مثل البرازيل عبر موسيقاه، في محاولة لتهجين كل هذه الأنواع الموسيقية المختلفة لاستعادة تعقيد محدد، أي استخدام الدراسة المنهجية من خلال حالة تأملية تساهم في فهم الحياة الاجتماعية للبشر عبر تسجيل السلوك الملاحظ ووصف علاقة الرموز الثقافية ومعانيها، موضحا فانسون مون أنه كان يبحث عن الهدف من تسجيل تلك المشاريع ونحن نعيش عصرا مشبعا بالصور، قائلا فعليا ما الهدف من ذلك؟ كان بحثي متعلقا بالموسيقى في الأفلام، ووجدته أمرا مهما، لأن الطريقة التي ستجعل الناس ينظرون بطريقة مختلفة لثقافتهم ووطنهم سيفكرون فيها بشكل مختلف، قد تكون طريقة نحافظ من خلالها على التنوع. نستمع للمغني البرازيلي جورج بنجور في أغنية تاج محل، دائما في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

ما يعود بنا إلى موسيقى أكسيل برازيلية مثلا التي نشأت في سلفادور مدينة باهيا والتي تعني الروح أو النور والموجودة في ديانة كاندوبلي وهي ديانة برازيلية ذات أصول إفريقية استقت الديانة معتقداتها من شعب اليوروبا والفون والبانتو والتي جلبت من غرب ووسط إفريقيا من قبل الأسرى المستعبدين لدى الاستعمار البرتغالي وكيف استوعبت التقليد الشفهي من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية حيث أنها ديانة لا تحتوي على نصوص مقدسة بل أن الموسيقى والرقص جزء من احتفالاتها الدينية نحن دائما في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية ونستمع لجارو جيلبرتو في أغواس دي مارتشو.

شواطئ حي كوبا كابانا في ريو دي جانيرو يشار إليها أنها المكان التي انطلقت منه أنغام موسيقى البوسانوفا، وتحديدا شاطئ فندق كوبا كابانا الذي يتهافت عليه السكان المحليون والزوار لجمالية رماله وكونه يوحي بالحياة البرازيلية ونشاط الناس عبر ارتداد المطاعم التقليدية وممارسة أنواع مختلفة من الأنشطة اليومية والترفيهية، مقدما المكان الشكل الحقيقي القريب من الحياة البرازيلية وسمات سكانها. تعرضت موسيقى البوسانوفا للعديد من الانتقادات وقتها كونها لا تعكس الحياة الفعلية للكثير من الفئات المجتمعية في البرازيل التي تعاني من إشكاليات حقوقية وأزمات مجتمعية وسياسية.

كنا في الاستماع للمتتالية الشعبية البرازيلية للمؤلف الموسيقي البرازيلي فيلا لوبوس في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية. إن أبرز الإشكاليات التي أثرت على موسيقى البوسانوفا بشكل فعلي هي عملية الانقلاب العسكري في البرازيل في عام 1964. وعالميا صدور ألبوم جاز سامبا لعازف الجاز الأمريكي ستان جيتز وعازف الجاز والملحن الأمريكي البرازيلي تشارلي بيرد في عام 1962 إشارة إلى بداية الاهتمام الكبير لموسيقى بوسانوفا في أمريكا، حيث تعرف عليها العازف ستان جيتز لأول مرة خلال جولة في البرازيل في عام 1961. وبالانتقال إلى مرحلة ما بعد البوسانوفا نصل إلى MPB ويقصد بها موسيقى شعبية برازيلية. نستمع لبوسانوفا ميدلي دائما في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

هناك الكثير من الأنواع الموسيقية البرازيلية، منها الفورو والسيرتينجو وماراكاتو وفونك وكاريوكا تروبيكاليا إلى آخره، إلا أن موسيقى بوسانوفا تعد من بين الأشهر. ويرجح الباحثون أن أحد أبرز الأسباب لذلك هو أن لها أغنيات كتبت باللغة الإنجليزية منحها انتشارا واسعا في مختلف دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنظر إلى البوسانوفا فإنها تمتلك شاعرية خلابة، تعتبر حركة موسيقية نشأت في عام 1959 في ريو دي جانيرو، استطاعت إحداث المزيج بين آلة الجيتار والبيانو والآلات الأفريقية، وكذلك تنوع سواء على مستوى اختيار الكلمات أو اللحن الخاص فيها، ممثلا وعيا اجتماعيا جديدا بين موسيقى بوسانوفا. وتم استخراج إيقاعها من السامبا التقليدية. أحد أبرز فنانيها وملحنيها جو جيلبرتو وفينيسيوس جي مورايس وأنطونيو كالوز جوبيم، من قدموا أغنية The Girl From Ipanema الشهيرة جدا على مستوى البرازيل ومحبي البوسانوفا في العالم.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.